Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahim Ad-Du'afai Wal-Fuqara Wal-Ghurabai Wal-Masakin, أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى محبينا وعلى سائر المسلمين. اللهم اجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين وأبداننا أبدان المطيعين وقلوبنا قلوب الخاشعين وأرواحنا أرواح المحبين وسرورنا سرور العارفين وأبصارنا أبصار الناظرين وتخشعنا تخشع المذنبين النادمين وأعمالنا أعمال المقبولين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. واكفنا يا الله من مهمات الدارين واصرف عنا شر المنزلين واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم ما كتبت لنا في هذا اليوم من خير ومن عافية ومن رزق فآتنا منه نصيبا ويسر لنا إياه. وما أنزلت من بلاء وسخط فنجنا منه. اللهم يا رب يا رب.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، لنستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. ونشرع معكم في قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. حيث كنا قد ذكرنا أن هذه الآية فيها 15 مسألة أخرى لأنها حالة ضرورة، وقال العلماء إن من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل دخل النار إلا أن يعفو الله تعالى عنه. والصحيح أنه سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات

الأوقات المطلقة، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فرفعت الضرورة التحريم، ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين، فأما الوجه الأول فهو حملا على هذا الدليل من أنه محرم لإباحته الضرورة كالميتة، وأما الوجه الثاني فهو أن من يقول إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة ذكر أنها لا تزيده إلا عطشا ولا تدفع عنه شبعا، فإن صح ما ذكره كانت حراما، وإن لم يصح وهو الظاهر أحبتنا المستمعين أباحتها الضرورة كسائر المحرمات. أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، أما فيما بيننا فإن شهدنا فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددنا ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله تعالى. أما المسألة الثانية عشرة في هذه الآية الكريمة التي حصر المولى عز وجل فيها المحرمات، فهي في قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، وفيها أقوال نخبتها اثنان، فأما الأول فهو أن الباغي في اللغة هو الطالب لخير كان أو لشر، إلا أنه خصها هنا بطالب الشر، ومن طالب الشر الخارج على الإمام المفارق للجماعة، وهو المراد بقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى، والعادي هو المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز، وخصها هنا بقاطع السبيل، وقد قاله مجاهد وابن جبير. أما القول الثاني فهو أن الباغي هو آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي آكلها مع وجود غيرها، وقد قال بذلك جماعة منهم قتادة والحسن وعكرمة، وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، فلما أفرد الله تعالى كل واحد منهما بالذكر تعين له معنى غير معنى الآخر، وذلك لا إلا يكون تكرارا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن الكريم. والأصح والحالة هذه أن معناه غير طالب شرا ولا متجاوزا حدا، فأما قوله غير طالب شرا فيدخل تحته من خرج على الإمام وقاطع الطريق وما في معناه، وأما غير متجاوز حدا فمعناه غير متجاوز حد الضرورة إلى حد الاختيار، ويحتمل أن تدخل تحته على قدر الشبع كما قال قتادة وغيره، ولكن مع الندور لا مع التمادي، فإن أبا عبيدة وأصحابه قد أكلوا حتى شبعوا مما اعتقدوا أنه ميتة، حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حلال، لكن وجه الحجة أنهم لما أخبروه بحالهم جوز لهم أكله شبعا وتضلعا مع اعتقادهم لضرورتهم. أما المسألة الثالثة عشرة في هذه الآية فهي أنه لأجل ذلك لا يستبيح العاصي بسفره رخص السفر، وقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها لا تباح له بحال، وذلك لأن الله تعالى أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب ويأكل، وعجبا مما يبيح ذلك له مع التمادي على المعصية، وليس من الظن أن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. وبالنسبة للمسألة الرابعة عشرة فهي تتعلق بما إذا وجد المضطر ميتة ودما ولا

وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة، وهو قول لابن وهب: فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز، وهو قول لابن حبيب: فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة، ولو وجد ميتة وخنزيرا فقد قال علماء المالكية بأنه يأكل الميتة، فإن وجد لحم بني آدم والميتة أكل الميتة فإنها حلال في حال، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، ولا يؤكل ابن آدم ولو مات، وهو قول لعلماء المالكية. أما الشافعي فقال في هذه المسألة بأنه يأكل لحم ابن آدم. أما الصورة الثانية فهو إذا وجد المحرم صيدا وميتة، وقد قرر العلماء في ذلك بأنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة، وذلك لأنها تحل حية والخنزير لا يحل، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، وذلك كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية فوطئ الأجنبية، وذلك لأنها تحل له بحال. وإذا وجد ميتة وخمرا فقد تقدم فيما بيناه، وإذا وجد ميتة ومال غير فإنه إن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير ولم يحل له أكل الميتة، وإن لم يأمن أكل الميتة وأبنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من أمنه إذا كان في الجرن. والصحيح عند ابن العربي ألا يؤكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، وإذا وجد المحرم صيدا وميتة أكل الصيد لأن تحريمه مؤقت، فهو أخف وتقبل فيه الفدية في حال الاختيار لا الاضطرار، ولا فدية لأكل الميتة. أما المسألة الخامسة عشرة في هذه الآية وهي المسألة الأخيرة فيها، فهي أنه إذا احتاج المسلم إلى التداوي بالميتة فإنه لا يخلو أن يحتاج استعمالها قائمة بعينها أو أن يستعملها محرقة، فإن تغيرت بالإحراق فقد قال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة، وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العتبية من رواية مالك: وهو ضرب من الأدوية يصنع من عظام الميتة إذا جعله في جرحه لا يصلي حتى يغسله، وهو المرتك. وإن كانت الميتة بعينها فقد قال سحنون بأنه لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير. والصحيح عند ابن العربي أنه لا يتداوى بشيء من ذلك، وذلك لأنه عوض من حلال، ولا يوجد في المجاعة من هذه الأعيان عوض، وحتى لو وجد منها في المجاعة عوضا لم يأكلها، كما لا يجوز التداوي بها لوجود العوض، ولو أحرقت لبقيت نجسة، وذلك لأن العين النجسة لا تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهرا للأعيان النجسة. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها؟ قال: ليست بدواء ولكنها داء. ونظرا إلى أنه قد استفاض بنا القول في الآية التي تحصر المحرمات بالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما يتصل بالاضطرار دون البغي والتعدي، فنشرع بمشيئة الله تعالى مع آية جديدة من آيات الأحكام. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة وغلبة الرجال.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

0: آفاق الوصول في أسباب النزول.
1: يا مكان
0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتناول الحديث في قصة من قصص القرآن الكريم وفي حدث من أحداثه من خلال قصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة من الغزوات ذكرها القرآن الكريم بقول الله تعالى وهو يتحدث عن الذين أنفقوا من المشركين في هذه الغزوة التي جاءوا يريدون استئصال شأفة الإسلام، حينما جاء المشركون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في غزوة من الغزوات، وقد سماها أهل السير والمغازي بما سماها أهل الإسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غزوة أحد. يقول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذه الآيات من سورة الأنفال تتحدث عن المشركين الذين جمعوا الأموال في سبيل أن ينفقونها على الغزوة والسير إلى المدينة المنورة للاعتداء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الإسلام. مختصر هذه الغزوة إخواني وأخواتي، كما تعلمون جاءت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بقدوم هؤلاء القوم، جاءوا ما يقارب 3000 مقاتل، معهم 300 بعير و200 فارس، وأخرجوا معهم بعض النساء لاستماتة الجند على القتال، وتحرك الجيش نحو المدينة المنورة، وكان الجيش آنذاك بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم، وكان من القادة كذلك خالد بن الوليد قبل أن يسلم، وكان خالد على قيادة الفرسان. وقد سمع العباس بن عبد المطلب وهو في مكة، كان في تلك الفترة قبل أن يهاجر، سمع بتحرك قريش فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فأخذ النبي

صلى الله عليه وسلم يستشير القوم، وكان ذلك في السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر مباشرة، يعني بسنة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما الذي يفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في الأمر الذي ليس فيه نص، يعني اللي ما بي وحي من الله، ما بي أمر من الله، اللي بي أمر من الله خلاص ما يحتاج استشارة لا من أحد من الخلق ولا أي إنسان، لا من الصحابة ولا من غيرهم، وإنما هو بأمر الله تعالى، ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل الأمر، بل لا بد للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يمتثلوا الأمر كذلك، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. إذن القضية هنا ما نازل بها نص إلى الآن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. وفي تلك الأثناء، في تلك الأيام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وكانت الرؤيا ليلة الجمعة، قصها على أصحابه فقال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، أي مكسور مثلوم، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. هاي رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي. وتأول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلم في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة المنورة، بمعنى أنها المدينة. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة المنورة وأن يتحصن فيها، فإن دخل عليهم العدو قتلوه. وهذا كان رأي الكبار من الصحابة، وكان رأي أيضا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، يعني كان راية مثل راية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى بالمدينة لأنه لا يريد أن يقاتل العدو. طبعا الأعمال بالنيات كما هو معروف، لكن عبد الله بن أبي بن سلول باعتباره منافق أشار أنه إحنا ما نقاتل، نبقى بالمدينة وخلاص. هو يريد يأتي العدو إلى المدينة ويستأصلون شأفة الإسلام ويفضى له الجو كما يقال. وعبد الله بن أبي بن سلول طبعا هو رأس النفاق كما هو معروف، وهو عبد الله بن أبي، مو بن أبي، بعض الأخوة يقراها بن أبي سلول، لا، هو عبد الله بن أبي، يعني أبوه اسمه أبي وأمه اسمها سلول، فيسمى عبد الله بن أبي بن سلول، يعني باسم أمه وأبوه مباشرة حتى لا تأتي الأسماء أو تتشابه الأسماء، وبالتالي هو اسم معروف لا يختلط مع غيره على الإطلاق، عبد الله بن أبي بن سلول. هذا رأس النفاق. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هو كان رأي موافق للرأي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النية كانت تختلف، وكان رأي بعض الصحابة أن لا بد من الخروج والقتال، ولا سيما الصحابة الذين لم يشاركوا في غزوة بدر الكبرى، لأن بعض الصحابة ما راحوا على بدر، فلما انتصروا المسلمين كان الصحابة يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا لم نذهب معكم؟ لماذا ما أخذتونا؟ لماذا كذا؟ وبالتالي كانوا يتغيظون، يريدون أن يأتي هؤلاء من المشركين وبالتالي حتى يقاتلونهم وتشفى قلوبهم مما كانوا يتغيظون عليه من هذا العدو الظالم الذي يريد استئصال شأفة الإسلام. الشاهد من هذا، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي البعض من الصحابة أن يخرج، ولبس صلى الله عليه وسلم لأمة الحرب، واعتذر إليه هؤلاء الصحابة الذين كأنهم ضغطوا عليه في الأمر أن يقاتل، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تحب ارجع ما نقاتل. فبين لهم عليه الصلاة والسلام قائلا: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، أي عدة القتال، أن يرجع حتى يحكم الله. وفي رواية: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هناك، إلى حدود المدينة المنورة عند جبل أحد، ولذلك سميت المعركة بمعركة أحد أو غزوة أحد، وحصلت فيها القصة. وهم في الطريق، وأحد كما تعلمون قريب من المدينة، وهم في الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المدينة، وكان عددهم ما يقارب الجيش كل ما يقارب 1000 شخص،
رجع عبد الله بن أبي بن سلول بما

يقارب 300 شخص. وأراد بعض الصحابة من بعض القبائل أن يرجعون، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم. ولهذا يقول الله تعالى في هذه القضية في القصة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والهم من الطائفتين كان بعد خروج المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أي عندما رجع، لكن الله ولي لهؤلاء من الطائفتين الكريمتين، من الطائفتين من القبيلتين، ثبتهما الله سبحانه وتعالى، وهما بنو سلمة وبنو حارثة. همت هاتان الطائفتان أن ترجع عن القتال وتخرج من جيش المسلمين ولا تشترك في القتال، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتهما وعصمهما من الوقوع في هذه الخطيئة الكبيرة، الانسحاب من الجيش. والله تعالى يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ولذلك هؤلاء القوم الذين انسحبوا في هذه القصة، في قصة أحد وفي غزوة أحد، هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، نزل فيهم قول الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقد جاء في تفسير هذه الآية والآية التي بعدها عن الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا العدو بتكثيركم سواد المسلمين، تعالوا إلى القتال وإن لم تقاتلوا معهم، وإن لم تقاتلوا مع المسلمين، المجرد كثرة سواد بس تعالوا شاركوا، لكنهم لم يأتوا. وقالوا لو نعلم قتالا، أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم. ولذلك كأنهم كانوا يصورون للمسلمين أنه لا قتال وما راح تحصل معركة وما راح يصير شيء وبسيطة ومدري إيش، لكنهم رجعوا نفاقا. والله تعالى قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني أن هؤلاء المنافقين الذين رجعوا عن القتال كانوا قبل ذلك اليوم يتظاهرون بالإيمان، فلما انسحبوا من جيش المسلمين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الأمر، وسار وتجحفل عند أحد وأخذ ينظم الجيش وأقامهم فوق الجبل الذي هو جبل يمنين يسمى، المقابل لجبل أحد، وأمر أصحابه أن لا يقاتلوا حتى يأمرهم صلى الله عليه وسلم، ونظم صلى الله عليه وسلم الجيش. ولهذا قال الله له: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وهو غدوه صلى الله عليه وسلم حيث ذهب إلى موقع أحد، وأوصى الرماة الذين هم كانوا بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، أوصاهم أن لا يبرحوا هذا المكان وأن يبقوا في هذا المكان مهما حصل الأمر، حتى قال لهم: لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، انضحوا الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، لا تبرحوا وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، يعني المهم أنتم تحرسونا وتحمون ظهورنا فقط من على جبل الرماة المرتفع القريب عند جبل أحد. الشاهد من الكلام أيها الأخوة باختصار: بدأت المعركة وانتصر المسلمون في بداية الأمر، وظن الذين هم على جبل الرماة أن المعركة قد انتهت وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتال واشتد وهرب المشركون وولوا الأدبار، لكن الرماة نزلوا من الجبل على أساس اعتقادا منهم أن المعركة قد انتهت وأنهم لا بد أن ينزلون ويأخذوا من هذه الغنائم التي تركها المشركون في هذا المكان،

0: فعند نزولهم رأى خالد بن الوليد أن الرماة الذين هم على جبل الرماة انسحبوا، وإذا به يلتف من خلف الجبل، خلف جبل الرماة، لأنه قائد جيش الفرسان، والتف من الخلف، فوضع جيش المسلمين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وضعوا بين المطرقة والسندان، من الخلف كان خالد ومن أمامهم التفت العدو ورجع، ورجع القتال واشتد القتال مرة أخرى حتى قتل من المسلمين من قتل، قتل على رأسهم الحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أول سفير في الإسلام، وانتهت المعركة بعد ذلك بانتصار المسلمين، أن ولى المشركون ولوا الأدبار. فلما ولوا الأدبار ورجع المشركون من هذا المكان، عند ذلك انتهت المعركة. وانتهاء المعركة وإن كان لا نصر حاسم أو هناك بعض الخسائر للمسلمين، لكن النتيجة أن لم تحصل قريش على مرادها، ما استطاعت أن تحصل على مرادها بأن استأصلت شأفة الإسلام أو قتلت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ولت ورجعت إلى مكة، وبالتالي هذا نوع من النصر للمسلمين بمجرد يعني البقاء في أماكنهم، أو بمجرد عدم دخول المشركين إلى المدينة المنورة، هذا يعتبر نصر المسلمين، وإن انكسر الجيش في وسط المعركة، بمعنى أن أحد كان انتصار في أول الأمر ثم انكسار ثم انتصار. ولذلك بعض العلماء قالوا جيش المشركين لم ينتصر وإنما انتصر جيش المسلمين، وبعض أهل السير قالوا لا لهم ولا عليهم، وبعض أهل السير قالوا لا، النصر هو حقيقة للمسلمين، وإن كان هناك خسائر، أعطوا خسائر فادحة بالأرواح، وقتل ما يقارب 70 رجلا من المسلمين، هذا يعتبر نصر للمسلمين وإن كان هناك بعض التضحيات، لأن التضحيات لا بد أن تحصل، والله تعالى أعلم. وسأواصل هذه القصة لكي نأخذ منها أيها الإخوة والأخوات الدروس المستفادة في حياتنا، والقضايا المهمة التي نأخذها من هذه الآيات الكريمات التي هي قصة غزوة أحد، بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نتناول هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجير، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين، تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
0: أذكار الصباح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: للصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
3: أعزائي، هل سمعتم عن مصطلح الحياة الموازية؟ إنها الحياة التي ليست حياتك أنت، أجل. فالحياة ما هي إلا الساعات التي تعيشها في اليوم منذ استيقاظك.

0: إيقاظك إلى نومك. فهل سألت نفسك يا عزيزي، هل أنت تعيش هذه الساعات حقاً؟ أم أنك تعيش حياة موازية لا تؤثر ولا تفيد حياتك الشخصية بشيء؟ ولكن هل معنى ذلك أن نعيش حياتنا طوال الوقت بجد؟
1: ترانيم الصباح.
0: إن النفس البشرية بطبيعتها لا تطيق الالتزام بقيود معينة لفترة طويلة، والكثيرون منا مستمعين يسعون إلى تحسين حياتهم والشعور بمزيد من الثقة والسعادة والإنتاجية، وذلك بأن يقوموا مثلاً بتحديد أهدافهم وطموحاتهم. فامتلاك أهداف واضحة في حياتك هذا يعني أنك تعرف كيف تحمي نفسك من روتين الحياة المتكرر، وأنك تعرف أن تكون الأفضل. ولا ننسى أيضاً دافع التغيير، فهو عامل أساسي إذا وجد سيكون لديك دافع قوي في إجراء التغييرات الإيجابية في حياتك. وبالتغيير ستجد نفسك عزيزي قد بدأت خطوة نحو حياة تشبهك أنت، تؤثر فيك وحولك بعيداً عن الحياة الموازية التي يقضي معظمنا إياها في تتبع أمور تضيع وقتنا وجهدنا دون أي فائدة تعود علينا تذكر.
1: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
2: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027.

ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في حلقة نهاية هذا الأسبوع من المشوار الصباحي صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. ننطلق معاكم مستمعينا في مشوارنا الصباحي الممتد من الآن الساعة 6:30 ولغاية الساعة 8:30 بإذن الله عبر محطات متعددة ومتنوعة. مستمعينا في كل صباح جديد يمنحنا الله فرصة أخرى لنبدأ بنية أجمل وقلبا أكثر تفاؤلا وأملا لا ينقطع برحمته وفضله. الصباح ليس مجرد بداية بل رسالة خير تذكرنا بأن القادم قد يحمل لنا ما يسعد قلوبنا ويحقق أمنياتنا حين نستقبل يومنا بحسن الظن بالله ونزرع في داخلنا الأمل. تصبح خطواتنا أخف وأرواحنا أكثر طمأنينة. صباح الخير هو دعوة لأن نفتح نوافذ القلب للنور ونبضي بيقين بأن الخير قادم وأن كل يوم يحمل معه فرصة جديدة للحياة والنجاح والسلام. وفي كل إشراقة شمس تتجدد الأحلام وتكبر الأمنيات لنؤمن بأن ما نرجوه سيأتي في وقته المناسب ووقته الجميل وأن الأقدار تحمل لنا من الخير ما يفوق تصورنا. فلنبدأ صباحنا بابتسامة وكلمة طيبة ودعاء صادق ولنجعل التفاؤل رفيق يومنا، لأن النفوس المليئة بالأمل ترى في كل يوم نعمة وفي كل لحظة فرصة لبداية أجمل. صباح مليء بالخير والرضا والبركة وقلوب تنبض بحسن النية والثقة بأن القادم أجمل بإذن الله. مستمعينا في بداية هذا الصباح نتمنى لكم أجمل الأمنيات. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم في هذا الصباح. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز. من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي. في الإعداد هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي. وصباحاتنا دائما جميلة برفقتكم مستمعينا. تقبلوا تحياتنا من التقديم شوق الدوسري وحسن الساعاتي، وهذه تحايا مخرجتنا المبدعة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير لهذا اليوم، ونبدأ كعادتنا مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في الشأن المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي، من بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بنشرة الإخباريات المفصلة، من بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين. أوراقنا الصباحية اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات، وفي بدء هذه اللقاءات نبدأ بالحديث عن أهم الإجراءات الصحية الواجب اتباعها لمرضى الأمراض المزمنة خلال موسم الحج، في ظل ما قد يتعرض له الحجاج من إجهاد بدني وصحي أثناء أداء المناسك، وأهمية الالتزام بالإرشادات الطبية والوقائية لضمان حج آمن وصحي، مع الدكتورة زينب مكي عباس استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. كما نسلط الضوء على أهمية صحة الفم والأسنان ودورها في تعزيز المظهر العام والثقة بالنفس في جودة الحياة اليومية، إلى جانب أبرز أساليب العناية الوقائية التي تسهم في الحفاظ على ابتسامة صحية وجاذبة، مع الدكتور عصام العكاري أخصائي جراحة اللثة

0: وزراعة وتجميل الأسنان. ونختتم لقاءاتنا بقراءة وطنية تسلط الضوء على تماسك مملكة البحرين ووحدتها الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية ومحاولات بث الفرق والانقسام، مستندة إلى تاريخها الراسخ في التعايش والتلاحم المجتمعي مع الإعلامي والكاتب فواز العبد الله. كما سنستمع إلى رسالة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورسالة وزارة الأشغال، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم عبر خط البرنامج المباشر 1768888، وبإمكانكم المشاركة في فقرة ولاء وتلاحم، وهي الفقرة الأقرب لقلوبنا كبحرينيين.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين

0: ونبدأ جولة الصحافة بأهم ما جاء في الشأن المحلي. جلالة الملك المعظم يؤكد عمق العلاقات الثنائية الطيبة بين البحرين والسودان، تقدير مشاعر التضامن السودانية تجاه المملكة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يثمن المواقف الأصيلة للبحرين تجاه السودان وشعبه. جلالة الملك المعظم في مقدمة مستقبلي ومودعي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.
1: آلية تنظيم جديدة لعمل عربات الطعام لتحسين المشهد الحضري ودعم رواد الأعمال. وزارية المشاريع التنموية تطلع على مستجدات مسح المناطق والأسواق التاريخية.
0: المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين يبحث التعاون والتنسيق القائم بين قوة الدفاع ووزارة المالية لدى استقباله وزير المالية والاقتصاد الوطني.
1: القائد العام يشيد بعلاقة الصداقة المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
0: قائد الحرس الملكي يشارك في اجتماع وزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
1: تدعيم وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: وزير الداخلية يترأس الاجتماع في الرياض. وزراء الداخلية دول مجلس التعاون الخليجي يؤكدون مضاعفة التنسيق في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
1: محافظ المحافظة الجنوبية يشيد بتوجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.
0: وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة.
1: تعزيز التعاون البحريني الأمريكي في المجالات البلدية والزراعية.
0: تفعيل آليات التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة وجمعية المحامين البحرينية لرفع الوعي القانوني للمرأة.
1: سفير دولة الإمارات العربية المتحدة يزور أمانة للرعاية الصحية في البحرين.
0: قوة دفاع البحرين تفخر برجالها البواسل.
1: ولهنا عليكم، البحرين تفتح أبواب الصيف للخليجيين. هيئة السياحة تؤكد صيف استثنائي بالفعاليات والعروض العائلية.
0: ما زلنا نقرأ معكم مستمعين الكرام في شأننا المحلي. البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن تعرب عن قلقها إزاء هجمات غير مشروعة استهدفتها بشكل متكرر وانطلقت من العراق في 3 خطابات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
1: وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان تطورات استمرار الاعتداءات الإيرانية.
0: تدشين 4 مشاريع مؤسسية استراتيجية. رئيس جامعة الخليج العربي يؤكد المرحلة المقبلة

0: تشهد تحولا نوعيا في بيئة العمل الأكاديمي والإداري والبحثي.
1: نواب شيدون بالمضامين الوطنية الصريحة والحاسمة للقاء وزير الداخلية مع نخبة من أبناء الوطن.
0: حصاد النواب في دور الانعقاد الرابع والمالية الأعلى إنجازا. رئيس مجلس النواب يؤكد الانتخابات تكميلية وسحب المقترحات الفردية للنواب المسقطة عضويتهم.
1: وزارة الأشغال تطور خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق.
0: وما زلنا نتصفح معكم مستمعينا صحفنا الصادرة هذا الصباح. نادي الخريجين يجدد الولاء لجلالة الملك المعظم ويفتتح وثيقة التأييد والوفاء بمشاركة واسعة من أعضائه.
1: رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد كلمته وزير الداخلية تعزز قيم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
0: مدير عام أمن المنافذ يتفقد جاهزية المنافذ لخروج الحجاج.
1: ننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن العربي والعالمي.
0: ترامب يؤكد وقف البرنامج النووي الإيراني أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين.
1: رئيس اتحاد مصارف الإمارات يرفض مخاوف هروب ورؤوس الأموال بسبب حرب إيران.
0: النفط يتراجع وسط تركيز على إيران وزيارة ترامب للصين.
1: نقلة نفط صينية عملاقة تعبر مضيق هرمز وترسو في خليج عمان.
0: زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية على غزة منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران.
1: الملك تشارلز يلقي خطاب العرش على وقع مطالبات لستارمر بالتنحي.
0: حرب إيران تخيم على اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيودلهي.
1: إذن مستمعينا هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن العربي والعالمي. نفتح معكم ملاحق المال والاقتصاد.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: القاهرة تدشن مرحلة جديدة من الشراكة العربية الصينية. منتدى الجنوب العالمي يدعو إلى شراكة إعلامية وتقنية لبناء نظام دولي أكثر توازنا. التمكين الرقمي والإعلام الذكي بوابة جديدة للشراكة العربية الصينية.
1: إنترنت مجاني وسريع على متن طائرة طيران الخليج. أخبار الخليج ترافق أول رحلة متصلة بالكامل مع بالإنترنت الفضائي ستارلينك على الناقلة الوطنية. الخدمة توفر للمسافرين حرية الاتصال والعمل والترفيه طوال الرحلة وتوفرها على كامل الأسطول خلال عامين.
0: بورصة البحرين تعين سيكو لتعزيز نطاق تغطية أبحاث سوق الأسهم.
1: مركز البحرين العالمي للمعارض يستكمل تحضيراته لاستقبال كبرى حفلات التخرج للمدارس والجامعات.
0: بنك إلى يطلق توفير بلس، حساب ادخار جديد بعوائد شهرية مرتفعة ومرونة أكبر.
1: مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية.
0: الارتقاء بحلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ون سي اكس من زين البحرين تطلق خدمة وكلاء الصوت الذكي بالشراكة مع فويسيرا.
1: في إطار التزاماته المستمر بتنمية الكفاءة الوطنية وتمكين الطاقات الشابة، خليج بنك ينظم ورشة تعريفية لموظفيه حول المشروع الوطني لامع.
0: شركة البحرين لمطاحن الدقيق تعلن نتائجها المالية للأشهر المنتهية 3 في 31 من مارس 2026.
1: تأكيد تصنيف بنك ABC الاستثماري عن PBB مع نظرة مستقبلية من وكالة فيتش.
0: بعد برنامج تدريبي مكثف على مجالات العمل المصرفي، بيت التمويل الكويتي يحتفي بتخريج 15 موظفا من أكاديمية الائتمان.
1: مجموعة

0: تراف كو تعلن النتائج المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 من مارس 2026.
1: سيكو تعلن تعيين يوسف بوتشيري في منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
0: تراجع أسعار الذهب يوم أمس في الأسواق والجرام بخمسين ديناراً.
1: بنك ABC الإسلامي يعلن تحقيق أرباح صافية بقيمة 9 ملايين دولار.3.
0: في حفل توزيع جوائز تي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 STC البحرين تحصد جائزة التأثير المجتمعي الأكثر ابتكاراً.
1: ضمن جهودها لتعزيز الشفافية العقارية وحماية الملاك والمستثمرين من المخاطر الفنية، ASK Real Estate تؤكد أهمية الفحص العقاري لحماية الأصول والاستثمارات.
0: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي والعالمي والشأن الاقتصادي.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
1: طابت أجواءكم أينما كنتم مستمعين، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. معنا من هناك الأستاذ ياسر العلي، وفينا بأحوال الطقس. أستاذ ياسر، صباح الخير.
4: يا هلا مرحبا، صباح النور وصباح على السادة المستمعين. طبعا جونا اليوم بيكون حار خلال النهار ومعتدل خلال الليل، رياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في أرض البحر. درجات الحرارة العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 70 والصغرى 15%. أعلمت في ميناء سلمان عند الساعة 3:23 مساء، مد ناهر عند الساعة 3:40 صباح الغد، أدنى جزر عند الساعة 9:10 صباحا، جزر آخر عند الساعة 9:45 مساء. شروق الشمس عند الساعة 4:51، والغروب عند الساعة 6:16. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت في المنامة وأبو ظبي 30، الدوحة 31، مسقط 34، الكويت 26، وأخيرا كانت في الرياض 25 درجة مئوية. هذه كانت أجوانا لهذا اليوم. بالنسبة للأيام القادمة، توقع الرياح بتكون أغلبها شمالية غربية، بتنشط خلال يوم غد الجمعة خلال فترة النهار. في الليل بتكون خفيفة السرعة وتعود نشاطها الرياح الشمالية الغربية من مساء يوم السبت، وتزيد سرعتها مع بداية الأسبوع ليوم الأحد، بتكون قوية السرعة. طبعا راح يكون عندنا تحذيرات عن رياح قوية السرعة حق يوم الأحد إن شاء الله. أتمنى لكم أجواء جميلة
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأخ ياسر العلي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك،
1: أهلا وسهلا. إذن مستمعينا، ننتقل معكم الآن إلى فاصل نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام 7، ونعود إليكم بعدها. وصباح الخير يا بحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية من مركز الأخبار. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد في زيارة للمملكة، جري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.
2: بعدها استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم. استقبل أخاه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بضيف البلاد الكريم، واستعرض جلالته مع فخامته مسار العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويات كافة بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلم والاستقرار والحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى مغادرته البلاد بعد زيارة للمملكة. أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة وآخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى أسس متينة من التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية الفاعلة.
2: وأشار سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر رفاع الفريق نيكولاس بيري رئيس العمليات المشتركة البريطانية والوفد المرافق، حيث أشاد سموه بالعلاقات الاستراتيجية الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تنسيق وتعاون مشترك في مسار العمل الثنائي بما يسهم في تعزيز الشراكة وخلق آفاق جديدة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة وتعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء. شارك سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة

0: الجنسيات في مضيق هرمز.
1: نعم، وذلك بدعوة من المملكة المتحدة الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وبمشاركة دولية لأكثر من 40 دولة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم وتأمين حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في المهمة متعددة الجنسيات. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس دودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب مؤتمرا صحفيا بشأن إنجازات وحصاد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس.
1: خلال المؤتمر استعرض أصحاب السعادة النواب رؤساء اللجان الخمس الدائمة كافة الموضوعات التشريعية والرقابية التي عرضت على كل لجنة وما تم إنجازه وما تبقى منها. كما قام رؤساء اللجان بالرد على أسئلة واستفسارات السادة الحضور.
0: ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاجتماع الطارئ الذي عقده أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: جاء ذلك بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس. عقد كل من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع مجلس أمانة العاصمة برئاسة المهندس صالح طاهر طرادة،
0: وذلك لمناقشة مستجدات إعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة في إطار متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بإطلاق خطة متكاملة لإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة. يسمو إقرار مجلس إدارة صندوق العمل تمكين بتقديم حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية لدعم أكثر من 7000 شركة بحرينية متأثرة جراء العدوان الإيراني السافر، يسهم في استمرارية عمل المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
1: ويأتي هذا الدعم في ظل نهج مملكة البحرين القائم على حماية مكتسباتها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار التشغيلي للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف التحديات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة طلب الشهادات كخدمة رقمية جديدة تتيح للطلبة الخريجين بعد اعتماد تخرجهم من قبل مجلس الجامعة، وذلك وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في جامعة البحرين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات

مات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم. أولى هذه التحيات تصلكم من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي، من التقديم هذه تحيان أشوق الدوسري وحسن السعاتي، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: نبقى الآن مع هذه الرسالة التي يوافينا بها الأستاذ جمال الحيكي رئيس العلاقات الدولية بوزارة الأشغال.
3: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين والمتابعين بكل خير، نلتقي معكم مجددا عبر نافذة وزارة الأشغال، وأثير برنامج صباح الخير يا بحرين نبدأها بهذا الخبر. بدأت الوزارة في تنفيذ أعمال مشروع تطوير شارع جرادة في منطقة الرفاع، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية في مختلف مناطق مملكة البحرين. إن المشروع يشتمل على تطوير شارع جرادة بطول إجمالي يبلغ نحو 650 متر، ليكون طريقاً

مزدوجا بمسار لكل اتجاه، تفصلهما جزيرة وسطية مع إنشاء دوار جديد، وذلك بهدف تسهيل حركة الدوران وتحسين انسيابية الحركة المروري. كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار إلى جانب إنشاء ممرات للمشاة ومواقف للسيارات وتركيب أعمدة إنارة حديثة، بالإضافة إلى تركيب العلامات والإرشادات المرورية وغيرها من الأعمال التي تسهم في تعزيز مستويات السلامة لمستخدمي الطريق. سيتم تنفيذ أعمال الطرق بالتزامن مع أعمال نقل وحماية الخدمات التابعة للجهات الخدمية والتي تتعارض

سيتم تنفيذ أعمال الطرق بالتزامن مع أعمال نقل وحماية الخدمات التابعة للجهات الخدمية والتي تتعارض خدماتها الحالية مع أعمال التطوير في موقع المشروع. تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين وقاطني المنطقة التعاون والتقيد بالإرشادات التحذيرية والإرشادية خلال فترة تنفيذ المشروع حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. إعلان: تعلن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بأن أعمال مشروع تطوير الطرق المؤدية لمطار البحرين الدولي تستدعي تحويل الحركة المرورية المتجهة شرقاً على شارعي خليفة الكبير وعراد إلى مسارات بديلة ضمن نطاق الشارعين. سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداء من يوم الجمعة الموافق 1 مايو، ويستمر العمل لمدة سنة كاملة، لذا يرجى من مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامة الجميع. ختاما مستمعين الكرام، يمكنكم التواصل معنا لتقديم مقترحاتكم على هاتف رقم 17545544 أو عن طريق النظام الوطني للشكاوى وطلبات التواصل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر والإنستغرام على حساب الوزارة بحرين _works. إلى أن نلتقي في نشرة القادمة، تقبلوا مني أجمل تحية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا، يبدأ موسم الحج في 8 من ذي الحجة من كل عام، حيث يسافر العديد من الناس من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج، ويمكن أن يتعرض الحجاج أثناء الحج إلى الإجهاد. لذلك من المهم جدا لجميع الحجاج أخذ الحيطة والحذر، وخصوصا المصابين بأمراض مزمنة. نتعرف على أهم الإجراءات الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة مع الدكتورة زينب مكي عباس، استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية. نصبح عليك بالخير دكتورة زينب.
3: صباح الخير، يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة.
4: يا مرحبا دكتورة زينب. وبداية، ما هي نصائحكم لمرضى السكري أثناء موسم الحج؟
3: طبعا بالنسبة حق مرضى المصابين بمرض السكري، يستطيعون أن يؤدوا فريضة الحج، ولكن يجب عليهم قبل الحج مراجعة الطبيب لعمل الكشف الطبي، معرفة مدى قدرتهم على أداء الفريضة، أيضا حتى يتم صرف الأدوية المناسبة، استكمال تطعيماتهم الوقائية، هاي طبعا قبل التوجه إلى الحج. في أثناء الحج دائما ننصح مريض السكر بضرورة حمل بطاقة تعريفية بأنه مصاب بالسكر، كذلك توضح نوعية الأدوية المستخدمة. أيضا ننصحها بضرورة إخبار الطبيب أو الممرض المرافق له في الحملة، حتى يعني يستطيع تقديم المساعدة عند الحاجة. في أثناء الحج أيضا ممكن يحدث تغيير في نوع الطعام، نوع الأغذية، فدائما يحرص على تناول الغذاء الصحي حسب إرشادات الطبيب المختص، يحاول تجنب الإفراط في الأطعمة السكرية، يعني تجنب الارتفاع في السكر في الدم. أيضا مهم أنه يتناول الوجبات الأساسية بانتظام، يحرص على تناول وجبات خفيفة ما بين الوجبات.

0: الحد من احتمالات هبوط السكر. أيضا قبل البدء في عمل أي منسك من مناسك الحاج يجب أن يتناول الطعام الكافي لتجنب أعراض الهبوط. دائما يحرص على حمل بعض الوجبات الخفيفة خصوصا أثناء التنقل في ما بين المناسك لتجنب الهبوط. أيضا يجب عليه شرب كميات كافية من الماء لتجنب حدوث الجفاف. أيضا مرضى الحج في أثناء الحج يكون هناك كثير من الحركة النشاط البدني، فبالنسبة لمرضى السكر يجب الحرص على لبس أحذية وجوارب قطنية مريحة لحماية القدمين من أي تقرحات، اهتمام بغسلها وتجفيف ما بين الأصابع لتجنب أي تقرحات أو مضاعفات في القدمين. طبعا عند الشعور بأي أعراض لهبوط السكر كإجهاد أو جوخة أو تعب يجب عليه توقف عن أداء المناسك ومراجعة البعثة الطبية.
1: نعم. دكتورة زينب، يعني للأمانة قدمتي شرح وافي لمرضى السكري أثناء الحج وقبل الحج، ولكن المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي شلون أنهم يقدرون يحافظون على صحتهم في هذا الموسم؟
0: أوكي، طبعاً بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي أيضاً كمرضى السكر يجب عليهم مراجعة واستشارة الطبيب قبل الحج، تأكد من أخذ التطعيمات اللازمة، أيضاً حمل بطاقة تعريفية بالمرض والأدوية المستخدمة. يجب عليهم أيضاً حمل الأدوية بكميات كافية والبخاخات واستعمالها بانتظام. مهم أيضا عند أداء المناسك دائما حمل البخاخات الإسعاف الأولي الموسعة للشعب الهوائية لاستخدامها عند الحاجة. يجب تجنب يعني أوقات الذروة في أثناء المناسك، الأوقات المزدحمة، الابتعاد عن الأشخاص الحجاج المصابين بالكحة والسعال لتجنب التقاط العدوى. طبعا في حالة الشعور بأي زيادة في الأعراض يجب عليهم مراجعة الطبيب البعثة الطبية.
2: نعم دكتورة زينب، وماذا عن مرضى القلب وكذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين سوف يكونون من حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم، ما هي نصائحكم لهم؟
0: أيضا مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل توجه إلى الحج لمعرفة قدرتهم على أداء المناسك واستكمال التطعيمات الوقائية. ضروري حمل بطاقة تعريفية بالمرض والأدوية المستخدمة. مهم أيضا تناول الغذاء الصحي وتجنب الأفراط في الأطعمة الدهنية والأطعمة المملحة. أيضا المرضى الذين يحتمل تعرضهم لآلام الذبحة الصدرية مهم حمل أقراص النيتروجليسرين التي توضع تحت اللسان لأخذها عند الضرورة. يجب تجنب بذل أي مجهود فوق الاحتمال. عند الشعور بعدم القدرة ممكن الإنابة. عند الشعور ببوادر التعب، إجهاد أو آلام بالصدر يجب عليهم التوقف عن أداء المناسك ومراجعة العيادة والبحث الطبية.
1: نعم دكتورة زينب مكي عباس، استشاري طب عائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية، كل شكر لك على موافاتنا بهذه النصائح القيمة لمرضى الأمراض المزمنة اللي راح يكونون من ضمن حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم، كل شكر لك.
0: العفو، حياكم الله، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: وننتقل معكم مستمعينا إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يوافينا بالرسالة الأسبوعية من هناك الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذ نايف.
3: صباحك النور السرور أخي حسن.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا.
3: مرحبا فيك ونصبح عليك على السادة المستمعين. نحييكم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونطلع عليكم اليوم برسالتنا الأسبوعية من الهيئة اللي راح نسلط الضوء فيها على أهمية تحديث بيانات السجل الشخصي للبطاقة، خصوصا في هالفترة مع تخرج طلبة الجامعات والتحاق موظفين الجدد بسوق العمل، وأيضا اللي راح يستكملون دراستهم العليا كالماجستير والدكتوراه وغيرها. يمكنكم الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الوطنية bahrain.ch أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في مختلف أرجاء المملكة ومراكز الخدمة الذاتية بمدينة مركز الخدمة الذاتية بمدينة عيسى اللي يقدم خدماته 24 ساعة طوال الأسبوع. الخدمة تمكن المواطنين المقيمين من تحديث بياناتهم الشخصية بكل سهولة ويسر، مثل تحديث المؤهلات التعليمية بعد التخرج، تعديل البيانات الوظيفية عند التوظيف، تغيير المسمى الوظيفي، إلى جانب تحديث الحالة الاجتماعية والبيانات العائلية. أيضا يمكنهم يرفقون المستندات المطلوبة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية. للاستفادة من الخدمة الدخول على خدمات بطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية، ومن بعدها يختارون خدمة تحديث بيانات السجل الشخصي ويستكملون الإجراءات المطلوبة. راح يستلمون اللي هو شعار رسالة نصية تفيد اللي هو إتمام المعاملة. من بعدها يمكن اللي هو يقدر يطبع شهادة بيانات بطاقة الهوية. أيضا يمكن اللي هو تحديث بيانات شريحة البطاقة من خلال هو أجهزة الخدمة الذاتية بشكل مباشر. من خلال رسالة نحن نود نأكد على المستمعين الكرام أهمية خدمة تحديث بيانات السجل الشخصي، كونها مرتبطة بإنجاز معاملات الخدمات الحكومية الأخرى واللي تتطلب تحديث بياناتهم صورة دورية. من ضمنها خدمة تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2026-2027، بحيث أن يقدرون يحدثون بياناتهم، كونها شرط أساسي لضمان دقة المعلومات وسهولة إتمام اللي هو إجراءات التسجيل للطلبة المستجدين. ومثل ما تعرفون تم تسجيل التسجيل فيها لليوم الخميس اللي هو 14 مايو، بحيث أن يتيحون الفرصة أمام أولياء الأمور حق يستكملون إجراءات التسجيل وتحديث البيانات المطلوبة بكل سهولة ويسر. أيضا نحن نود نذكر الجمهور الكريم بأن يمكنهم الاستفادة من خدمات إلكترونية ذات الصلة بطاقة الهوية من خلال تطبيق حكومتي أو البوابة الوطنية bahrain.ch، واللي من ضمنها خدمات إصدار بطاقة الهوية، تجديد البطاقة، إصدار بدل فاقد أو تالف، خدمة التعديل والاستعلام عن حالة الطلب وغيرها من خدمات. أخوي حسن أستاذ المستمعين، في الختام نحن ندعوكم إلى متابعة أخبار الهيئة أول بأول من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على IGA بحرين. في حال كان عندكم ملاحظة واستفسار على الخدمات الإلكترونية يمكنكم التواصل مباشر على 800-00-8001 أو تقديم استفسارات وملاحظاتكم من خلال النظام الوطني المقترحات والشكاوى والتواصل أو تطبيق تواصل المتوفر في متجر تطبيقات حكومة إلكترونية bahrain.ph/apps. نشكركم على حسن الاستماع، نلقاكم الأسبوع المقبل في رسالة جديدة إن شاء الله.
2: جزيل الشكر لكم ولجهودكم الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. يعطيكم العافية أستاذ.
3: وياكم، شكرا أخي.
2: أهلا وسهلا.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: مع الناس
2: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
1: مع الناس.
3: وعلى هاتف 1-7-6-8-4-8-8-8 نستقبل مكالماتكم في فقرة مع الناس، ومعنا أولى مكالمات هذا الصباح.
4: السلام عليكم، صباح الخير.
5: عليكم السلام، صباح النور.
4: يا هلا والله، من معنا
5: وياكم علي.
4: أهلين يا أم علي، تفضلي.
5: أصبح عليكم وأصبح على قيادتنا الرشيدة، وأقدم ولائي وتأييدي إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، الله يحفظه ويخليه، وإلى سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى خالد بن حمد آل خليفة، كل التأييد الله يحفظكم، والولاء إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الوفي. مناشدتي إلى سمو ولي العهد الله يحفظك ويخليك، أنا مواطنة وزوجي يخدمكم في وزارة الداخلية، وأيام الأزمة قلت له أنت غالي بس الوطن وقيادتنا أغلى. مناشدتي له ولي العهد، صار لي 22 من الانتظار حق السكن من سنة 2004. احنا عيالكم وهاي وطننا وتاج على راسنا، وقيادتنا تاج على راسنا وولائنا لهم. بس أطلب منك يا سمو ولي العهد تشوف تنظر إلى حالي وتأمن علي وعلى عيالي. نعم. سكن الملائم لي.
3: أم علي. نعم. أم علي صباحك الله بالخير.
5: صباح النور.
3: الله يسلمك يا أم علي، متى رجعت الوزارة آخر مرة بخصوص؟
5: تقريبا قبل شهر.
3: قبل شهر، وخبروكم عن أي مستجدات؟
5: احنا من توصية ولي العهد الله يحفظه من قبل 3 سنوات ان الخيارات البديلة من 2004 وما قبله، ان احنا يعطونا خيار الارض والقرض، واتصلوا فينا قبل 3 سنوات بالنسبة لخيار الارض والقرض، واحنا كنا موافقين عليها، بس طبعا. إلى هذا يومك لا في أي شيء من هذا القبيل. يعني بس فقط اتصال وقال إن أنتوا بتحولون من وحدة سكنية إلى أرض وقرض. قلنا لهم إذا كان أسرع نعم بنقبل بالأرض والقرض. وهذا توصية ولي العهد الله يحفظه، وإحنا قابلين فيها. طيب، بس لهذا يومك ما في أي شيء.
3: نعم، احنا نوجه هذه الملاحظة حق الأخوة في وزارة الإسكان، وبالتأكيد هم عندهم يعني التفاصيل الوافية فيها، والملاحظة واضحة جدا، احنا نرجو أن يتم البث فيها سريعا. شكرا لك يا معلي على ثقتك بالبرنامج، وإن شاء الله تحصلين على الإجابة سريعا من الأخوة في الإسكان. معنا أيضا هذه المكالمة. ألو، صباح الخير.
6: صباح الخير أخوي حسن.
3: يا مرحبا، صباحك الله بالنور، من معنا.
6: دوكم يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
6: أول شيء حب أشكركم على البرنامج الطيب هذه الصراحة اللي توصلوا صوت المواطن، وأشكر على اللي يردون على المكالمات، يعني ما يقصرون ويانا. الله يسلمك.
3: حياك الله. الله يسلمك، من معنا يا أخوي؟
6: عيسى أمير محمد.
3: يا مرحبا، حياك الله أبو محمد، تفضل.
6: الله يسلمك. والله إحنا والله وشي حابين نجدد العهد والولاء حق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ملك البلاد الملك حمد بن عيسى الخليفة، وأيضا ولي العهد الأمين.
3: نعم.
6: وحق الشيخ ناصر والشيخ خالد طبعا، هما اللي يعني يجددون لنا يعني الطاقة والإيجابية. وطبعا البرامج احنا مثل ما قلت لك ماشية.

0: وطبيعية الحمد لله رب العالمين في البحرين.
1: نعم.
0: وعندنا اليوم بعد برنامج نجلس بطبانية، وعندنا البرامج اللي صارت العارضة قبل كم يوم في مجلس السعيدي، وأيضا أمس في جلالة، يعني برامج وايد فيه. ويعني البحرين بخير ما دام هي أهلها، إحنا أهلها مثل ما قال ولي العهد الله يسلمك أبو علي.
1: حياك الله يا أبو محمد، وشكرين لك هذه المشاعر الطيبة، وإن شاء الله دوم البحرين بخير. شكرا جزيلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا، وصحة الفم والأسنان هي جزء أساسي من المظهر العام والانطباع الأول الذي يتركه الإنسان، كما أنها ترتبط بشكل مباشر بالثقة بالنفس وجودة الحياة اليومية. الابتسامة الصحية تمنح الشخص حضوراً أجمل، تعكس اهتمامه بنفسه، بينما قد تؤثر مشكلات الأسنان سلباً على الراحة النفسية والاجتماعية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية العناية بالفم والأسنان ودورها في تعزيز الجمال والصحة والثقة. نصبح عليك بالخير دكتور عصام العكاري، أخصائي جراحة اللثة وزراعات وتجميل الأسنان.
3: صباح الخير أستاذة، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكي وأهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات، شكرا على الاستضافة الطيبة.
2: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذ.
4: أهلا دكتور عصام، وبداية نود أن نتحدث عن أهمية صحة الفم والأسنان في حياة الإنسان اليومية. نعم.
3: صباح الخير أستاذ حسن، صباح الخير المستمعين. لا شك أنه أهمية صحة الفم والأسنان هي إجراء أساسي بالحياة اليومية، وهو صاد ضد جميع الأمراض العامة اللي بنعاني منها. لا شك أنه بيأثر على المضغ، على الكلام، على الصحة العامة بشكل عام. أسنان سليمة يعني مضغ كامل للأطعمة، وبالتالي امتصاص كامل للعناصر الغذائية، وبالتالي هضم متكامل. أسنان سليمة وصحية يعني نطق متوازن، كلام بحرية، يعني ثقة بالنفس كبيرة، وتعبير وعلاقات اجتماعية واسعة. صحة أسنان وفم كويسة معناتها ارتفاع مستوى العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص.
2: نعم دكتور، يعني كيف تأثر صحة الأسنان ونظافتها على المظهر العام والثقة بالنفس؟
3: تمام أستاذ شو، صحة الأسنان يعني ابتسامة جذابة. ابتسامة جذابة يعني ارتفاع معدل القبول لدى الآخرين أكثر من 50%. لهيك أغلب الإجراءات العلاجية أو التجميلية اللي نقوم فيها بالعيادة، اللي هي تنظيف الأسنان أو التبييض أو إجراءات التقويم اللي نقوم فيها، أو حتى الإجراءات التجميلية عن طريق استعمال الفينير أو عدسات الإيماكس، هي عبارة عن الوصول لابتسامة جذابة. ابتسامة جذابة يعني بالنسبة للآخرين قبول، هي مفتاح القبول لدى الآخرين، وبصير في عنا ثقة بالكلام، ثقة بالابتسامة، بصير في عنا زيادة بالعلاقات الاجتماعية، ثقة بالنفس أكثر، التعبير عن المشاعر بشكل أكثر، حتى بيأثر على المظهر العام للشخص. فبتلاقي أنه الشخص اللي عنده توازن بالابتسامة يكون يظهر بأنه عمره الحقيقي أقل من ما هو عليه. نعم. يعني حد الأدنى 5-6 سنوات بين الأشخاص اللي يعانوا من تسوسات واللي يعانوا التهابات لثوية، وبين الأشخاص المتوازنين بيعملوا اهتمام بأسنانهم بالسطن.
4: نعم دكتور عصام، يعني ما هي أكثر العادات اليومية التي قد تضر بصحة الفم دون أن ينتبه لها الشخص، ويعني كيف يستطيع أن يبتعد عن هذه العادات ويحافظ على أسنان صحية وابتسامة جميلة؟
3: تمام أستاذ حسن، كثير من العادات نحن منه بننتبه لها منه ما بننتبه لها. من أكثر العادات هي أول شيء عدم تفريش الأسنان بشكل يومي، الاهتمام بنظافة الأسنان، أو تفريش الأسنان بطريقة غير علمية ومنهجية صحية تؤدي

0: إلى انحسارات وتآكلات بمستوى الميناء واللثة.
1: نعم.
0: ثلاثة، قضم الأطعمة القاسية أو حتى قضم الأظافر، هاي كثير رح نشوفها بين الأشخاص، بتؤدي إلى كسور مجهرية داخل الميناء، وبالتالي بتأثر على مظهر الأسنان حتى على آلام الأسنان.
1: نعم.
0: تناول المشروبات الكحولية كثير والأشرب الغازية أو حتى الحمضيات بشكل مبالغ فيه وبدون وعي وانتباه لموضوع التنظيف.
1: نعم.
0: ثلاثة، كمان في عنا موضوع التدخين والفيب، هذا كثير بيأثر على مناعة اللثة وبالتالي بيؤدي إلى حدوث ريحة فموية كريهة، وبالتالي بيؤدي إلى انخفاض بمناعة الشخص ضد الأمراض، منها الأمراض اللهم عافينا تصيب الفم والسرطانات.
1: نعم
2: دكتور، إلى أي مدى تلعب التغذية دورا في حماية الأسنان وصحة اللثة؟
0: لا شك أنه العادات تعودناها نحن وصغار اللي مأسس عليها أطفالنا، اللي هي ضرورة الالتزام بتنظيف الأسنان الحد الأدنى مرتين في اليوم، تجنب الأطعمة مثل السكريات والشوكولا بشكل مبالغ فيه دون الارتكاز لموضوع التنظيف، زيارة عيادة الأسنان بشكل دوري كل 6 أشهر أو مرتين أو 3 مرات في السنة، هذا بيعزز من مناعة الأسنان وديمومتها، وحتى بيعزز ثقة الأشخاص بعيادة الأسنان. لا شك أنه في كثير منا يتربى على موضوع الخوف من عيادة الأسنان، خوف من طبيب الأسنان، نتيجة الرهبة اللي كنا نشوفها عند أولياء أمورنا الله يحفظهم يا رب أنه من عيادة الأسنان.
1: طيب، زيارة طبيب الأسنان حتى لو كان هناك يعني عدم وجود للألم دكتور، أو حتى يعني عدم وجود مشكلات واضحة،
0: الزيارة الدورية بتكشف لنا المشاكل بالأسنان اللي هي التسوسات بين الأسنان اللي ما فهمنا نشوفها نحن بالعين المجردة. فالطبيب بيكون قادر أنه يكشفنا إياها بوقت مبكر أكثر، وبالتالي الحصول على العلاج المناسب بأقل التكاليف في حال أنه أهملنا الموضوع لقدام. 2، الوقوف على حالة اللثة، لأنه كثير من الأمراض الجهازية بتنتقل عن طريق أمراض اللثة المزمنة، وهذا شيء واضح أنه أمراض القلب بتأثر انتقال البكتيريا من اللثة للمجرى الدم العام بتزيد أكثر من 25% من الأمراض. بالتالي الانتباه قدر المستطاع على ضرورة الالتزام بصحة الفم واللثة والأسنان.
2: نعم دكتور عصام العكاري، أخصائي جراحة اللثة وزراعة وتجميل الأسنان، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه النصائح والمعلومات القيمة لصحة الأسنان واللثة ولجمال الابتسامة، كل الشكر لك.
0: شكرا أستاذ نور، شكرا أستاذ حسن، صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين، لكم كل الشكر ويومكم سعيد إن شاء الله.
1: وأنت كذلك، حياك الدكتور.
0: على عيني على عيني أستاذ حسن، شكرا لكم.

مستمعينا، وفقرة ولاء وتلاحم في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة عبر العقود، تبقى البحرين نموذجا وطنيا متماسكا في

0: وجه كل محاولات بث الفرقة والانقسام، مستندة إلى تاريخ طويل من التعايش والتآلف بين مختلف مكونات المجتمع. وقد جاءت كلمة معالي وزير الداخلية لتؤكد هذا النهج الراسخ، واضعة النقاط على الحروف في مواجهة كل المشاريع التي تستهدف النسيج الوطني، ومشددة على أن أمن البحرين ووحدتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ومن هذا المنطلق نسلط الضوء على أبعاد هذه المرحلة وكيف استطاعت البحرين الحفاظ على هويتها الجامعة رغم التحديات الإقليمية والأيديولوجية مع الإعلامي والكاتب والزميل فواز العبدالله. نصبح عليك بالخير بوتركي.
1: صبحك بالنور والسرور اختي شوق، وايضا زميلنا العزيز حسن، ولكل من يستمع الى هذه الاذاعه الوطنيه اذاعه البحرين. الاعلام البحريني اليوم دوره كبير جدا في ايصال رساله المحبه والسلام، وهو نهج مملكه البحرين، النهج اللي ارساه جلاله الملك المعظم الله يحفظه ويرعاه لاهل البحرين جميعا، والرساله اللي ننقلها الى العالم اجمع بمحبتنا بسلامنا بتعايشنا بوحدتنا الوطنيه بتكاتفنا جميعا.
2: حياك الله استاذ فواز، نرحب فيك في هذا اللقاء اللي جاء على اثر الاصداء الجميله التي كانت في لقاء معالي وزير الداخليه. كيف قراتم اهميه تلك الكلمه التي القاها معالي الوزير في هذا التوقيت المهم، وما هي الرسائل الوطنية الأبرز التي حملتها في مواجهة مشاريع الانقسام؟
1: نعم حسن، في الحقيقة كلمة معالي وزير الداخلية جاءت بعد إنجاز أمني كبير متمثل في الكشف عن خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تتبع فكر الولي الفقيه، لذلك حملت الكلمة أبعاد وطنية عميقة تتجاوز الجانب الأمني البحت. الرسالة الأهم في مضمون الكلمة أخي حسن واختي شوق أن البحرين دولة ذات سيادة، وأن أمنها واستقرارها بالفعل خط أحمر، ولا يمكن السماح لأي جهة خارجية أو مشروع عابر للحدود بالمساس في هذا الأمن وهذه السيادة. أيضا الكلمة أكدت أن الولاء للوطن والقيادة هو الأساس اللي يجتمع عليه أهل البحرين، وأن أي محاولات لدرع الانقسام الطائفي أسقطت وأيضا راح تسقط أمام وعي الشعب البحريني وتماسكه. في تقديري الكلمة أعادت التأكيد على حقيقة مهمة، أن البحرين أبدا مو ساحة مفتوحة للمشاريع المؤتلجة. البحرين وطن بتجذع في هويته العربية والخليجية، محصن بوحدة شعبه ووعي قيادته. أيضا جانب مهم في هذه الكلمة اللي لامست قلوب أهل البحرين، أن الإجراءات الأمنية جاءت لحماية أخواننا من أتباع المذهب الجعفري الكريم. هذا المذهب اللي تم اختطافه من قبل نظام سياسي متمثل في ولاية الفقيه اللي ما يمثل المذهب أبدا ولا يمثل الطائفة. كانت هناك أعمال ترهيب من قبل الحرس الثوري الإرهابي لكل من يخالف هذا النظام وهو نظام ولاية الفقيه، لذلك كانت هناك الأغلبية الصامتة خوف من إجرام هذه الخلية الإرهابية اللي تم القبض عليها، وهي تمثل هذا الحرس الثوري وتعمل وفق أجندته الإرهابية.
0: نعم أستاذ فواز، يعني للأمانة المقال احتوى على العديد من المحاور، وكان من ضمنها أن قبل عام 1979 كانت البحرين نموذجا فريدا في التعايش المجتمعي. كيف يمكن استحضار تلك المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية اليوم؟
1: صدقتي قبل عام 79 وقبل تصدير ما يسمى بالثورة المزعومة الإيرانية ومشروع الولي الفقيه إلى المنطقة، كانت البحرين تقدم واحدة من أجمل صور التعايش الحقيقي، وإن شاء الله لا زالت وبتستمر. وهذا التعايش الجميل والحقيقي بين أبناء الطائفتين الكريمتين ما كانوا الناس ينظرون ترى لبعضهم من زاوية تصنيف ولا انقسام، بل من زاوية جيرة، من زاوية محبة، عشرة، مصير واحد، بيوت مفتوحة، فرجان متعايشة. ما تعرفين هذا بحر سني، هذا شيعي، اللي تعرفينهم بحرينيين بس. كانت الميالس مفتوحة للجميع، المناسبات تجمع الجميع، الشارع البحريني يعيش بروح الأسرة الواحدة من غير أي حساسيات أي اصطفافات. طبعا استحضاري هذه المرحلة في المقال مهم جدا اليوم، مو من باب الحنين بس ولا ذكريات عشنا بعضها وعاشها أبهاتنا ولا أجدادنا، أنا أذكرها في المقال علشان نأكد أن الطائفية أبداً مو بجزء أصيل من المجتمع البحريني. الطائفية فكر دخيل حاولت بعض الجهات زرع هذه الطائفية خدمة لأجندات

0: خارجية، وهي خدمة فكر ولاية الفقيه، هذا الفكر الإجرامي، وبأذرعة الخاصة بالحرس الثوري. البحريني أختي شوق وأخوي حسن بطبيعة متسامح، يؤمن أن ما يجمع أخوه البحريني أكبر بكثير من أي محاولة للفرقة، لذلك إحنا فعلا بحاجة لإحياء ذيك الروح الجميلة في الإعلام، في المدرسة، في الميالس، في بيوتنا البحرينية، عشان تبقى هويتنا الوطنية فوق كل اعتبار. والجميل جدا نحن نعيش في 2026 عام عيد الكبير، أيضا نستحضر مرحلة بناء الدولة ومؤسسات الدولة والنجاحات اللي حققتها والتقدم اللي حققتها البحرين في ذاك الوقت. فجميل جدا أن نستحضر ماضينا الجميل وحاضرنا الأجمل ومستقبلنا إن شاء الله اللي راح يكون أجمل وأجمل بإذن الله.
1: لا طبعا يعني أستاذ فواز، يعني قوة المجتمع وتماسكه يكمن في التنوع الذي يعني يتخلل هذا المجتمع، ويعني هم يعني بالفعل هذا النسيج وهذا المزيج الفريد من نوعه الذي يعني قلما يتكرر في يعني البلدان التي يعني من حولنا. طبعا
0: هذا النسيج اللي تتكلم عنه حتى نحن نقدم نموذج للعالم
1: بالفعل.
0: هذا البحرين، هذا البحرين التي تعيشها ما تعرف هذه من أي طائفة ولا شنو ديانته ولا شنو مذهبه،
1: لكن يجتمعون بهوية الوطن
0: جارك.
1: نعم يجتمعون يعني جميعا بهوية البحرين، ولا شك بأن يعني من خلال هذا النسيج تمكنت البحرين وبقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم أيضا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمكنت من التصدي لأي محاولات لاختراق هذا المجتمع وزعزعة استقراره. كيف قرأتم هذه يعني هذا المشهد بالتحديد؟
0: هذا التصدي أيضا أخي حسن. يعني البحرين واجهت هذه التحديات بحكمة القيادة، أولا بحكمة جلالة الملك المعظم الله يحفظه ويرعاه، وبوعي الشعب والتكاتف. جلالة الملك المعظم الله يحفظه ويرعاه قاد مشروع قائم على ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعمل على الدفع بعجلة البناء، التطوير وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإحنا نشوف الخدمات اللي قاعد تقدمها الدولة في عز أيضا في عز الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغاشمة. ما في مشاريع توقفت في البحرين، تطوير الطرق، بناء الدولة بشكل عام، الخدمات المقدمة للمواطنين. صحيح. الأسعار وعدم التلاعب في الأسعار، توفر السلع والمواد الغذائية والتموينية وغيرها لم تتوقف. في المقابل أيضا هناك جانب جدا مهم لابد ما نغفله، الأجهزة الأمنية اللي أثبتت الاحترافية العالية في كشف التنظيمات والخلايا المرتبطة بالخارج قبل أن تكون أو تتمكن من العبث بأمن الوطن. الحقيقة الأهم أن البحرين انتصرت لأن شعبها أدرك في وقت مبكر جدا، أدرك خطورة المشاريع هذه العابرة للحدود، وعرف أن أي ولاء خارج إطار الوطن لا يمكن أن يجلب إلا الفوضى، ما يجلب إلا الانقسام. لذلك بقيت يعني الجبهة الداخلية البحرينية متماسكة رغم كل الاستهدافات أخوي حسن.
2: نعم أستاذ فواز، يعني للأمانة الوعي الموجود لدى أهالي البحرين هذه اللي حفظ مملكتنا، ودائما هي محفوظة بعين الله سبحانه وتعالى، ودائما احنا نفتخر ان احنا يعني ننبذ الطائفية وننبذ ان احنا نرفض اي شخص يحاول ان هو يزرع هذه الفتنة بين اهالي البحرين. استاذ فواز، كيف يمكن للمجتمع بمؤسساته الثقافية والعلامية والتعليمية ان يواصل ترسيخ قيم المواطنة والتسامح في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف؟
0: صدقت اليوم احنا يعني كل واحد يقوم بدوره، يعني الشعب الواعي والمثقف والمؤسسات والحكومة أيضا الواعية والمثقفة في هذا الجانب تثقيف كبير. نشوف وزارة التربية تقوم بدور كبير سواء من ناحية يعني نبذ الطائفية، من ناحية المواطنة وأبراز إنجازات الدولة، الإعلام البحريني اللي كان على أهبة الاستعداد وجاهز لتقديم الرسالة الإعلامية الرصينة. اليوم احنا بحاجة إلى خطاب أيضا وطني صادق يعيد تقديم البحرين مثل ما عرفناها دائما، وطن للتسامح، وطن للمحبة والتعايش. الإعلام الوطني عليه مسؤولية كبيرة في كشف خطابات التحريض والتبعية، في المقابل أيضا نبرز نماذج البحرينية المشرفة اللي تعكس وحدة المجتمع.

0: المدرسة لها دور، الأسرة، الميالس، وأيضا ما بقول النقابات الثقافية، ولكن بقول المجالس الثقافية أيضا مطالبة بغرس مفهوم أن الاختلاف لا يعني العداء. المواطنة الحقيقية تقوم على احترام الدولة، احترام القانون، احترام الهوية الوطنية اللي تجمعنا. المعركة الحقيقية اليوم هي معركة وعي، لأن التنظيمات المتطرفة دائما تبدأ بخطاب تعبوي يحاول خطف عقول الشباب قبل أي شيء ثاني. لذلك تحصين الفكر ترى ما يقل أهمية عن حماية الحدود. وعلى ذكر حماية الحدود، يعني نقدم رسالة محبة، رسالة اعتزاز، رسالة فخر بقواتنا المسلحة المتنفلة في قوة دفاع البحرين، بالحرس الوطني ورجالات الحرس الوطني، بوزارة الداخلية ورجالات وزارة الداخلية اللي قدموا صورة يعني مشرفة للعسكرية البحرينية من جانب، لأهمية وجودهم لحماية هذا الوطن وحماية أهل هذا الوطن من جانب آخر.
1: نعم أستاذ فواز، ويعني على ذكر الشباب، ربما ما ميز الظروف التي يعني عشناها وميز هذه الوقفة التلاحمية الوطنية

0: الشخصية اللي قدموا صورة يعني مشرفة للعسكرية البحرينية من جانب، لأهمية وجودهم لحماية هذا الوطن وحماية أهل هذا الوطن من جانب آخر.
1: نعم أستاذ فواز، ويعني على ذكر الشباب، ربما ما ميز الظروف التي يعني عشناها وميز هذه الوقفة التلاحمية الوطنية هو وعي الشباب، هذا الجيل الجديد الذي ربما يعني لم يدرك مراحل تاريخية معينة، ولكنه يعني فاجأنا جميعا بهذا الوعي وبهذا التماسك وبهذه الثقافة الراقية وبهذه التظاهرة أيضا في سبيل يعني حماية الوطن والذود عن يعني سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى يعني في سبيل التطوع أيضا الذي فتح الباب يعني على مصراعيه لهذه الدماء الشابة حتى تعطي ما تعطيه من أجل الوطن. فما هي الرسالة التي تود أن توجهها لهذا الجيل وللأجيال الجديدة أيضا حول التمسك بالهوية البحرينية الجامعة وصون الوطن من كل محاولات بث الفتنة؟
0: الشباب هم عماد المستقبل، وهم اللي وصلون بناء هذا الوطن الغالي. رسالتي للشباب أن البحرين ترى أمانة في عناكم، هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير بأهله وتاريخه وقيمه وعاداته وما قدمه من نماذج من رواد في مختلف المجالات، في الرياضة، في الأدب، في الثقافة، في السياسة، في الصناعة، في غيرها من المجالات. لا تسمحون لأي جهة أن تزرع بينكم كراهية أو تزرع التشكيك أو تزرع الولاءات العابرة للحدود. تذكروا دائما أن البحرين وجهة قوية. ليش؟ لأن أبنائها يلتفون حول وطنهم وقيادتهم، مو حول مشاريع خارجية ولا شعارات زائفة. كونوا أوفياء حق هويتكم البحرينية الأصيلة، تمسكوا بصورة البحرين الجميلة اللي عرفها الآباء والأجداد وحملونها لنا كأمانة ننقلها لكم، وانتم بتنقلونها بدوركم حق الأجيال القادمة. البحرين اللي جمعت الجميع بالمحبة والتسامح والعيش الواحد، هذه هي الوحدة. الوحدة هي السد الحقيقي في وجه كل محاولات الفتنة والانقسام. نعم
2: نعم بالفعل، يمكن كلماتك تلامس وإن شاء الله توصل لكل وبتوصل لكل شباب المستقبل. احنا دائما نفخر بروحنا الوطنية، بعزمنا، بإصرارنا، بوحدتنا. البحرين جزء لا يتجزأ منه، ويمكن هي كيان يسكن صدورنا روحنا. لو شنو نقول على البحرين وشلون نعبر عن حبنا وولائنا للبحرين؟
0: بعد
2: مقصرين ولا سيدي حضرة صاحب الجلالة. فيعني الله يحفظ لنا البحرين، والله يحفظ لنا سيدي حضرة صاحب الجلالة المعظم. ويعني لقاءاتنا وياك أستاذ فواز دائما تكون مثمرة، فيها روح بحرينية أصيلة. كل الشكر لك الإعلامي والكاتب فواز العبدالله على حضورك الجميل اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، ودائما أنت أستاذ نتعلم منك.
0: شكرا، ما عليكم زود. حضوركم أنتوا الأجمل، حضوركم أنتوا الطاغي، حضوركم هو اللي ينقل هذه الرسالة حق الشباب. لما قلت لي شنو الرسالة للشباب، شوفوا الإعلام البحريني، شوفوا الشباب في الإعلام البحريني اللي يقدمون صورة جميلة حق حب وعشق الوطن. هذه أنتوا اللي تقدمونه، وهذه هم اللي يقدمونه قواتنا المسلحة. ترى دور الإعلام ما يقل عن دور قواتنا المسلحة، ما يقل عن دور وزارة الداخلية والحرس الوطني. كلنا يد واحدة في مواجهة أي عدوان خارجي، ويد واحدة في بناء هذا الوطن وتسليم أمانة للأجيال القادمة بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الله يحفظه.
1: جزيل الشكر لك أستاذ فواز، شكرا جزيلا.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: إذن بهذه المشاعر الجميلة وهذا اللقاء نكون قد ختمنا مشوار هذا الصباح، وختمنا كذلك مشوار هذا الأسبوع في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم مستمعينا مع فريق عمل جديد إن شاء الله من الزملاء في الأسبوع القادم
2: بإذن الله. يعني نهاية أسبوع جميلة، مشاعر وطنية عالية، ودائما احنا حبنا للبحرين ما نسوم عليه. حبنا للبحرين يعكس روحنا، ولائنا، انتمائنا. البحرين أمنا اللي مستحيل نعصيها ومستحيل ان احنا ما نقوم فيها ونبر فيها. الله يحفظ لنا مملكتنا الغالية، مملكة البحرين، وسعد جدا بمرا

0: رافقتك هذا الأسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم راح نكون مع زميلي أيضا عبد الرحمن بمطيع. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم مستمعينا من الساعة 8:30 عفواً حتى الساعة 8:30 من الإشراف والمتابعة. تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي.
1: سعدت بالتقديم معك زميلتي شوق الدوسري، وتقبلوا تحياتي حسن السعاتي.
0: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة دائما فاطمة جنبر. في أمان الله وهابي ويكند،
1: إلى اللقاء.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.
2: بذمتك تحبني ولا تضحك عليّ؟

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مكان يا مكان، في سالف العصر والأوان لحتى كان، من قصص العالم في كل زمان.
1: اختلاف وجهات النظر

0: اتساع للأفق وتوسيع للمدارك وطريقة مختلفة لإيجاد أوساط الحلول. كيف تتقبل اختلاف وجهات النظر في تحاورك مع الآخرين؟
1: في البداية طبعاً التحاور يثري الطرفين. المفروض منا أن نتقبل آراء الآخرين، لأن كل شخص إلى راية وراية محترم، مو بالضرورة أن أنا أقنع الشخص الثاني رأيك أنت محترم ورأي أنا هم محترم، فنتقبل آراء الآخرين على أساس أن الأشخاص إليهم ثقافات متنوعة، إليهم تفكير مختلف، فالتحاور يقرب المسافات. فنتمنى من الجميع أن يتقبلون آراء الآخرين برحابة صدر.
2: في تحاورك مع الآخرين أتقبل وجهات النظر بشكل إيجابي، لأنه مو الكل نفس نظرتي للشيء، فسبحان الله فرق بيننا في وجهات النظر، لأن لو كلنا عندنا نفس وجهة النظر كان ما بنعرف شيء، لأن ساعات إحنا ما نشوف شيء بس غيرنا يشوفه.
3: لا أتقبل وجهات النظر نهائيا، لأنه أي شيء أسويه يكون خارج على قناعتي.
0: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، لحتى كان يحكى أن ثلاثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل، وطلب منهم أن يكتشفوا ما هو الفيل ليبدأوا في وصفه. في بداية الأمر بدأوا بتحسس الفيل، وخرج كل منهم ليبدأ في الوصف. قال الأول: الفيل هو أربعة أعمدة على الأرض. وقال الثاني: الفيل يشبه الثعبان تماما. أما الثالث فقال: الفيل يشبه المكنسة. وحين وجدوا أنهم مختلفون بدأوا في الشجار، وتمسك كل منهم برأيه، وراحوا يتجادلون ويتهم كل منهم الآخر أنه كاذب ومدعن. فكان الأول قد أمسك بأرجل الفيل، أما الثاني فقد أمسك بخرطومه، والثالث بذيله. كل منهم كان يعتمد على تجربته والأماكن التي تحسسها في الفيل. لكن هل نستطيع القول أن جميعهم أخطأوا في الوصف والتحليل؟ الكثيرون منا لا يستوعبون فكرة أن للحقيقة أكثر من وجه، فحين نختلف لا يعني هذا أن أحدنا على خطأ، قد نكون جميعا على صواب، لكن كل منا يرى ما لا يراه الآخر.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

زاد في حبك مقرة، كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي، والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد

بلغنيم مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: الأول من يناير مثل إنقاص الوزن، حيث يرغب ثلثهم بإنقاص أوزانهم في كل عام، وأن يكونوا أكثر تنظيماً أو أن يجدوا شريك حياتهم. على الأرجح لن ينجحوا، فثمانية فقط يستطيعون تحقيق أهدافهم للعام الجديد، بينما يستسلم ربعهم بعد أول أسبوع. هذه الإحصائيات قاتمة ولكنها ليست مفاجئة، فبعض قرارات العام الجديد تتضمن محاولة القيام بعادات جديدة والتخلي عن عادات سيئة، ولكن الفكرة ليست في اتخاذ القرار، الفكرة في تنفيذه وتحمل تبعات ذلك القرار. اليوم في حلقتنا هذه من برنامجكم خطوة سنتعرف على كيفية تغيير العادات السلبية، فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
1: سلامات سلامات يا أخوي، خطاك الشر؟
2: خطاك اللاش، حياك حياك يا أخوي جمال، تفضل تفضل.
1: شلون هاللون؟ شلون صار الحادث؟
2: والله شو أقول لك يا أخوي، أنا ماشي بطريقي لا لي ولا علي، كان يطلع علي واحد من الخط الأصفر، بغيت أتفاداه كان أدعم في الحاجز وصار اللي صار.
1: حسن عليان هالكلام، هذه قصتك اللي قلتها للمرور وللوالدة، أنا متأكد إنك كنت اللي كنت في الخط الأصفر. قول الصج، يلا سوالفك عارفها، مينون سرعة وما تتوب.
2: أوهو جمال، شفيك مو مصدقني انت؟
1: لأني أعرفك زين، مكنسل ثلاث سياير لحد الآن ولا مرة راضي تعترف إنك مينون سرعة ومتهور في الشارع.
2: أنا ما أدري شي يصير فيني، من أشوف الشارع أحس كأني
1: شي يصير فيك بعد. خبال ينون، اعترف لو مرة واحد إنك غلطان وإن عندك عادة سيئة اسمها السواقة المينونة. استغفر الله العظيم.
0: يجب أن تحدد عاداتك السيئة التي تقوم بها والتي تخالف قوانين المجتمع، أو تلك التي تجعل منك محط كراهية من أفراد المجتمع. عليك أن تراقب نفسك وتصرفاتك، لابد لك من التأمل في كل ما تقوم به وتظن أنه تصرفات عفوية أو غير مقصودة، ويمكنك أن تعتمد في ذلك على أقرب الناس لك والذين تثق في رأيهم وبأنهم سيقولون الحقيقة دون مبالغات الحاقدين أو تلميع المتملقين. وبعد أن تتعرف على تلك العادة السيئة، اعترف بها لنفسك وتلقائياً ستقرر أن تغيرها. ولعلك تسأل نفسك، كيف أغيرها؟ لا تستعجل، معاً سنصل إلى جواب سؤالك ذاك، ولكن قبلها لابد أن نتعرف على سبب تعلقك وممارستك لتلك العادة. هات ورقة وقلما واكتب الأسئلة التالية:
3: منذ متى وأنت تمتلك هذه العادة؟ لماذا تمسكت نفسك بهذه العادة بالذات؟ بماذا تشعر عند قيامك بمثل هذه العادة؟ هل هي عادة تمارسها بينك وبين نفسك أم مع أشخاص معينين؟ هل هناك مكان معين تمارس فيه تلك العادة السيئة؟
0: كل الأسئلة السابقة ستجر أسئلة أخرى وأخرى، اكتبها في تلك الورقة وتمعن فيها، لأننا سنحتاج إليها بعد ذلك في عملية التنفيذ.
4: يا آنت يا زواج من دهشان.
5: حسن، أنت للحين هني؟ غريبة.
2: هي ما شفيك مستغربة، ترى ساكن معاك أنا، وين بروح يعني؟
5: ظريف ولدي ما شاء الله عليك، أدري إنك ساكن هني معاي، لكن صارت الساعة 9 وللحين ما طلعت.
2: أها، قصدك ميلس الشباب اليومي؟
5: إيه، دوامك المسائي كل ليلة صيفا وشتاء، ليكون فيكم شيء انت ويا ربعك؟
2: لا لا يا يما، لا تخافين، ما فينا شيء، ولا متهاوشين ولا مختلفين، بالعكس كلنا سمن على عسل. لكن أنا شفت إن الميلس ما فيه إلا سوالف بايخة ولعب ورق وبلايستيشن، وقتي يضيع بدون فايدة، فقررت أغير، بروح مع أبوي ميلس ربعه، كلهم تكانة وسوالفهم سوالف عدلة، ويسوون ندوات ومناقشات، وهي مرة في الأسبوع، يعني ما بيضيع وقتي.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: في كل عام يقوم حوالي 50% من الأمريكيين بالتعهد بتغيير سلوكياتهم

0: وين العقل يا يمه؟ الله يكملك بعقلك.
1: قاطع الأسباب التي تجعلك تمارس تلك العادة السيئة التي قررت أن تغيرها. وأغلب الدراسات تقول أن الكثير من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض يأتي الأصدقاء على رأس قائمة أسبابها. ولا أدل على هذا الكلام من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الأمثال الشعبية الدارجة: الصاحب ساحب. هذا بالإضافة إلى المسببات الأخرى التي أنت أعرف بها، المكان مثلا وغيرها من الأسباب. متى ما توصلت إليها قاطعها على الفور، وكن حازما مع نفسك، لأنك بهذا تقطع منتصف الطريق لتغيير تلك العادة السيئة.
2: حسن، حسن، أنت سالفتك كل يوم الصبح تعلق هالأوراق الصفر في كل مكان في البيت وترجع تجمعهم في الليل؟
3: صلي على النبي يا يما، صلي على النبي. الحين بقولك سالفتهم. شوفي هذه ورقة أمس مكتوب فيها الرقم 17، وهذه ورقة اليوم مكتوب فيها 18. يعني أنا أعد الأيام والليالي.
2: إيه على شوفتك كل يوم وليلة أعد الدقائق والثواني. فهمنا، خلصني، إيش قاعد تعد عشانه؟
3: والله يا أم حسن دمك خفيف وانت معصبة. أنا أعد 21 يوم علشان أكتسب عادة القراءة بشكل يومي. عشان تغيرين عادة أو تكتسبين عادة تحتاجين 21 يوم تقريبا.
0: كذي السالفة؟
1: هناك مثل عربي قديم يقول: من عاشر القوم 40 يوما صار منهم أو زاد عليهم. يعني إذا عاشرت الكرماء 40 يوما صرت كريما، أو لربما غلبت الطائية في كرمه. ولو عاشرت أشخاصا يتقنون التملق والمجاملات صرت مثلهم أو تفوقت عليهم. وهذا المثل لا يتعارض وقاعدة 21 يوما للتغيير التي وضعها الخبراء، مع فارق الأيام طبعا. يقول خبراء التنمية البشرية: إذا أردت أن تتبنى سلوكا جديدا فما عليك إلا ممارسته لمدة 21 يوما لكي يصبح عادة. لعلك تسأل: ما هو سر 21 يوما؟ ولماذا هذا الرقم بالذات؟ مثلا قررت أن تكتسب عادة الابتسام لمن هم في المصعد حتى لو لم تكن تعرفهم. متى ما بدأت في ممارسة عملية الابتسام، كلما دخلت المصعد وواظبت عليها بشكل متتابع لفترة من الزمن، فإن الدماغ سيتجاوب مع هذا السلوك الجديد ويبني جسوراً لإرسال الأوامر العصبية من الدماغ إلى عضلات الوجه كي تبتسم في كل مرة تقابل فيها أحداً في المصعد. كلمة جسور هي كلمة مجازية، والمقصود بها أعصاب وقنوات لنقل الإشارات العصبية. هذه الجسور تصبح أقوى مع استمرار تكرار هذا السلوك، ثم بعد 21 يوماً تصبح قوية لدرجة أن الإنسان يتصرف بشكل بديهي دون أن يتكلف ذلك ودون أي عناء. بمعنى آخر، تكون قد اكتسبت عادة جديدة وأصبحت تبتسم بمجرد رؤية أحدهم في المصعد حتى لو لم تكن تعرفه. بكل بساطة، العادة هي الميل لاتباع نمط معين من السلوك تم اكتسابه من خلال التكرار. على ضوء هذا التعريف ومن خلال الدراسات، بإمكاننا الآن أن نمارس عملية التطوير الذاتي على أنفسنا، ولا يوجد مبرر لأي شخص في أن يلقي اللوم على والديه أو مجتمعه لما يمتلك من عادات سيئة أو عادات جيدة لا يمتلكها.
4: على مر التاريخ اتفق العلماء والمفكرون على أن التغيير سمة أساسية في الحياة، ولابد للإنسان أن يبقى في سعي دائم للتغيير نحو الأفضل، ولكن السر في أن تبدأ بنفسك. يقول ليو تولستوي: الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. لذا ابدأ بنفسك واختر التغيير الذي لا يضعك في دائرة الذين يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم. يقول المهاتما

0: مهاتما غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
1: خطوة نحو حياة أفضل وأكثر نجاحاً وسعادة.
2: من الأمور المهمة أيضاً في عملية تغيير العادات السلبية هو أن تتعلم أن تقول لا. تقول لا لأي شخص يقنعك بعدم جدوى ما تقوم به. تقول لا لنفسك التي تحثك على العودة إلى تلك العادة السيئة. تقول لا لكل فكرة سلبية محبطة تأتيك من هذا أو من ذاك لتجعلك ترفع راية الاستسلام. وحاول أن تستبدل العادات السلبية بأخرى إيجابية. مثلا حسن قرر أن يتوقف عن الذهاب لمجلس الشباب واستبدله بمجلس الرجالات وأشخاص لهم وزنهم في المجتمع. مثال آخر، شخص يريد التخلص من إدمان مشاهدة التلفزيون استبدلها بقراءة الروايات التي تحولت إلى أفلام، وغيرها من الأمثلة. كل ما عليك فعله هو أن تستنهض إبداعك وتشحذ طاقة المقاومة وتبدأ في كتابة صفحة جديدة من حياتك دون تلك العادة السلبية التي اجتهدت وتخلصت منها.
0: على مر التاريخ اتفق العلماء والمفكرون على أن التغيير سمة أساسية في الحياة، ولابد للإنسان أن يبقى في سعي دائم للتغيير نحو الأفضل، ولكن السر في أن تبدأ بنفسك. يقول ليو تولستوي: الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. لذا ابدأ بنفسك واختر التغيير الذي لا يضعك في دائرة الذين يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم. يقول المهاتما غاندي: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
2: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك،

من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، هذا المعجم الثري الكبير الواسع الغني الدسم الذي يشكل في مجمله الثقافة الشعبية البحرينية القديمة. قسمناه إلى صفحات عدة ونوقف متى ما تطلب الأمر أن نوقف حتى نشرح حرفة أو نتحدث عن مفردة. الآن نشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. حرف شعبية. مستمع الكريم، احنا نعرف ان الحرفة تتغير متى ما دعت الحاجة الى التغيير، وتنتهي هذه الحرف متى ما جاء البديل. الان كثير من الحرف انتهت لان هناك بديل، يعني على سبيل المثال حرفة القلاف أو صانع السفينة أو باني السفينة في طريقة إلى الاندثار لسبب بسيط، أن السفن الآن تصنع من مادة الفايبر جلاس، وإلى الآن هناك بعض يعني السفن تصنع من الخشب، وبعض البحارة يفضلون السفن الخشبية إلى اليوم، ولكن مع مرور الوقت نعرف أن الفايبر جلاس له ميزات لا ينتزبها الخشب والمسمار، المسمار يحلى، الفايبر جلاس ما في مسمار علشان يحلى، وهكذا. من هذه الحرف اللي انتهت حرفة السقائين، سقاي أو الكندر. في الزمن الماضي يعني من الأربعينات واللي قبل كانت هذه الحرفة موجودة، لم تكن البحرين عرفت نظام إصالة المياه، يعني الماي ما كان يجي في بيوتنا، كان الماي موجود في العيون، كل فريج في عين، يروح الرجال يتسبح في العين، وتروح المرأة تغسل الثياب في العين، ويقوم السقاي بجلب الماء من العين إلى البيت للشرب وللطبخ، ويحطونه في الحال ويحطونه في الإبرم ويشربون من هذا الماء ويطبخون منه. لكن متى ما بغى الواحد أن يستحم فأمام العين. في الزمن السابق كانوا ينقلون الماء في جرب يحطونها على ظهور الحمير أو الجمال، كانت الجمال أيضا وسيلة من وسائل توصيل المياه، والجرب معروفة طبعا اليود، وكانت هناك نسوة يحترفون أو يحترفن بيع الماء بالجربة بالقربة، وأعتقد اللي شاف مسلسل عويش السقاية في رمضان في البحرين هذا نوع من أنواع الحرف اللي كانت موجودة في ذاك الزمن واللي انتهت. أيضا يعني قصدي أن هذه الحرفة يحترفها الرجل وتحترفها المرأة. الجميع القرى ومدن البحرين كان فيها الماي، وكان يعني يتصف بصفة العذوبة، يعني لم تتسرب إليه مياه البحر، كان الماء نوعا ما ينشرب. وفي البحر أيضا عندنا كثير من الينابيع يدلونها البحارة، وكانوا يغوصون وعندهم القرب، ويضع فوهة القربة على الشوشب مكان النبع من الماء حتى تمتلئ، ثم يصعد بها. وطبعا من العيون المشهورة في البحرين الكبيرة اللي كانت تستخدم للشرب وللغسيل والتسبح والأناسة، عين عذاري وعين قصاري وعين الرحة، هذه العيون كلها انتهت ما عدا عذاري، الآن سووا لها عملية انعاش صناعية وبقيت على الأقل بقى منها الاسم، بس في الزمن السابق كانت يعني

يعني أو يتهيأ لي أنها أجمل بكثير لأن ماءها طبيعي ونبعها طبيعي، وكان يعني تسقي البعيد والجريب. ما عليك منه يقول لك تسقي البعيد وتخلي الجريب، ما تخلي الجريب، الجريب يقوم بروح الفلاح يمزر منها، ولكن الساب مالها يصل إلى مسافات بعيدة. وهذه المهن، المهنة السقاي، يعني احترفها من لا حرفة له، كانوا الأجانب سواء كانوا عرب أو جنسيات أخرى، عندما يفدون إلى البحرين وما عنده شغل حط له جربة وقام يروي وسقي وطق البيوت على الناس تبون ماي وهكذا. الآن هذه الحرفة تغيرت الواقع، أولا انتهت بشكلها التقليدي لأن بيوتنا الآن خلاص يعني فيه مياه، ولكن هناك سقاي من نوع آخر، هناك مصانع تحلية مياه يعطونك ماء أكثر نقاوة. ونعرف احنا كلنا تقريبا البحرينيين ندرك أن الشاي يحتاج إلى ماء نقي 100%، لذلك هناك سيارات بيع الماء وهناك قوارير المياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاستيكية قاعدة تحل محل السقاي القديم وإلى صفحة جديدة. تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة نذكركم أعزائي المستمعين أن وصلنا إلى حرف السين. عندنا المفردة الأولى سموم. السموم في الواقع هي رياح حارة تأتي في الصيف. عادة احنا نعرف أن الشمال يجي بارد، وإذا يجي في الصيف لطف لنا الصيف، لأنه يأتي من جهة الشمال عند الخليج كله رطبة، وعند الجهة الشمال دائما يمر على مناطق احنا كل ما رحنا شمالا من الكرة الأرضية شمال خط الاستواء بردت المناطق، يعني أوروبا ثلوج فيها، وحتى يعني من البصرة بغداد لبنان تركيا عمالة يزيد البرد كل ما رحت شمال، فالرياح التي تأتي من جهة الشمال دائما تأتي باردة. أحيانا تكون الصحراء صاخرة جدا وهب علينا هبات من الهواء الحار، يقول لك اليوم سموم يعني الهواء حار جدا. فهذه المفردة وأيضا مستخدمة في علم الفلك العربي بنفس المعنى السموم الهواء الحار. المفردة الثانية دأب البحريني عند غروب الشمس ما يقول غابت الشمس ولا يقول غربت الشمس، يقول سلمت الشمس. فسألت أنا واحد من الشياب قلت ليش تقولون سلمت الشمس، قال لأن هي ترد عليك تقول لك سلمت روحك، لكن إذا قلت غابت الشمس تقول لك غابت روحك، فلازم احنا شو نقول، نقول سلمت الشمس. وعند السلوم، عند سلوم الشمس، هذه يعني من مثل ما نقول تقليد عربي. العرب أيضا مثلا الصحراء المهلكة يكتبون عليها يقولون لها مفازة، يعني مو مهلكة مفازة، عكس مهلكة فيها فوز، على أساس أن يسمون الأشياء الكريهة بأسماء محببة. فما تبي تقول انت غابت الشمس، تقول سلمت الشمس.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت. أمل أن تكون قد استمتعت معي عزيزي المستمع، وأن أكون أنا قد وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة. وإلى حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: معلومة علشانك.
1: يعتقد البعض أن الإجهاد الرياضي المباشر قد يحقق نتائج أسرع، وهالمعلومة تعتبر خاطئة، ومنها ينصح الخبراء بالاعتدال في ممارسة الرياضة عشان تتجنب عواقبها اللي تأثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسدية. ويقول رئيس الجمعية الألمانية للطب النفسي الرياضي إن الألم دايماً يكون إشارة مهمة من الجسم لازم ناخذها على محمل الجد ونقلل الإجهاد في ذاك الوقت. وعلى مستوى الصحة النفسية فقد يؤثر على عدة جوانب، منها القلق والتوتر وقلة النوم وعدم رغبة في التمرين اللي ممكن تتطور إلى أنها توصل إلى مرحلة الاكتئاب. فالاعتدال والتدرج في التمارين الرياضية إلى أن يتأقلم الجسم مع الإجهاد في كل مرحلة هو الحل.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم
1: الحياة
2: حلوة. لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
3: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار،
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة،
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
4: الاستعداد النهائي مشاهدين الكرام قبل الانطلاقة الكبيرة، هكذا الانطلاقة السريعة.
5: يا له من سباق.
6: السلام عليكم.
5: نعم جل.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي العزيزة.
6: أرى أنك مندمج في سباق الخيول كعادتك.
5: أجل،
6: سوف أصنع لي ولك كوبا من القهوة التي اشتريتها من السوق كي نجربها معا.
5: ماذا؟ كوب من القهوة؟ إذن فالمسألة فيها قصة.
6: وكيف عرفت؟ إنني بالفعل أحمل في بالي قصة لك وبطلها حصان.
5: يا سلام، أنتظرك بفارغ الصبر يا عزيزتي. لا، أتعلمين؟ سآتي معك إلى المطبخ.
6: والسباق؟
5: سوف أرى النتائج في النشرة الرياضية فلا تقلقي. المهم ألا أضيع اللحظات الجميلة بيننا. أليست الحياة حلوة؟
6: صدقت يا عزيزي، الحياة معا لا شك حلوة.
1: الحياة
2: حلوة.
6: تفضل يا عزيزي.
5: سلمت يداك يا عزيزتي، سأشربه ريثما يفتر. والآن ما قصة الحصان؟
6: إليك القصة،
5: تفضلي.
6: وقع حصان

0: أحد المزارعين في بئر مياه عميقة ولكنها جافة، وأجهش الحصان بالبكاء الشديد من الألم من أثر السقوط.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: واستمر هكذا عدة ساعات، كان المزارع خلالها يبحث الموقف ويفكر كيف سيستعيد الحصان. ولم يستغرق الأمر طويلاً كي يقنع نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزاً، وأن تكلفة استخراجه تقترب من تكلفة شراء حصان آخر. هذا إلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل وتحتاج إلى ردمها بأي شكل.
1: يا للحصان المسكين.
0: وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم مساعدته في ردم البئر كي يحل مشكلتين في آن واحد، التخلص من البئر الجافة ودفن الحصان.
1: شيء مؤلم حقا، كيف يستطيع المرء بأن يدفن نفسا وهي على قيد الحياة؟
0: لا تستعجل الأحداث يا عزيزي، فهناك المزيد.
1: تفضلي.
0: بدأ الجميع بالمعاول والجواريف في جمع الأتربة والنفايات وإلقائها في البئر. في بادئ الأمر أدرك الحصان حقيقة ما يجري، حيث أخذ يصهل بصوت عال يملأه الألم وطلب النجدة. وبعد قليل من الوقت اندهش الجميع لانقطاع صوت الحصان فجأة.
1: ماذا حدث للحصان؟ هل لفظ أنفاسه الأخيرة؟
0: بل حدث ما هو أعجب من ذلك. بعد عدد قليل من الجواريف نظر المزارع إلى داخل البئر وقد صعق لما رآه، فقد وجد الحصان مشغولاً بهز ظهره، فكلما سقطت عليه الأتربة يرميها بدوره على الأرض ويرتفع هو بمقدار خطوة واحدة لأعلى.
1: يا له من حصان ذكي وشديد البأس.
0: وهكذا استمر الحال، الكل يلقي الأوساخ إلى داخل البئر فتقع على ظهر الحصان فيهز ظهره فتسقط على الأرض، حيث يرتفع خطوة خطوة إلى أعلى. وبعد المدة اللازمة لملء البئر اقترب الحصان من سطح الأرض، حيث قفز قفزة بسيطة وصل بها إلى سطح الأرض بسلام.
1: يا لها من قصة رائعة ونهاية غير متوقعة بالفعل. حقا تلقي الحياة بأوجاعها وأثقالها علينا، فلكي يكون المرء حصيفا عليه بمثل ما فعل الحصان حتى يتغلب عليها، فكل مشكلة تقابلنا هي بمنزلة عقبة وحجر عثرة في طريق حياتنا، فلا نقلق، لقد تعلمنا للتو كيف ننجو من أعمق آبار المشكلات بأن ننفض هذه المشكلات عن ظهرنا ونرتفع بذلك خطوة واحدة لأعلى.
0: الحياة
1: حلوة.
2: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
3: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
2: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
3: ومساؤها لباس لأسرار الناس،
2: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
3: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
2: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
3: بل تمتع بالغروب وتأمل.
2: وإذا كنت من محبي النهار
3: فاعلم أن لكل ليل آخر
2: تظهر فيه الشمس من جديد.
3: الحياة حلوة
2: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
3: الحياة حلوة،
2: فكرة وإخراج محمد نعمة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعددة.

علق بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض، ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة المملكة يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وأخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى أسس متينة من التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية الفاعلة. وأشار سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز هذا التعاون في كافة المجالات لا سيما في المجالين العسكري والدفاعي في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار. جذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع يوم أمس الفريق نيكولاس بيري رئيس العمليات المشتركة البريطانية والوفد المرافق. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجة الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعي. كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يثيرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي تم غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. تراس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية يوم أمس الاجتماع الإطار الذي عقده أصحاب السلام

سمو المعالي وسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذلك بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في المنطقة جراء الأحداث الجارية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني الخليجي المشترك لمعالجة التحديات التي نتجت عن الاعتداءات التي تعرضت لها دول المجلس، مؤكدين أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. وأوضح أن أصحاب السمو المعالي والسعادة أكدوا أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيرانية والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية ومكافحة جميع أنواع الإرهاب، كما أعربوا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء رحمهم الله الذين ارتقوا إلى رحمة الله جراء العمليات العدوانية التي تعرضت لها دول المجلس، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. وأشار الأمين العام إلى أن أصحاب السمو المعالي والسعادة أشادوا بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في دول الخليج في كشف وضبط هذه الخلايا، مؤكدين أن ما تحقق يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الخليجية وجاهزيتها العالية في حماية أمن واستقرار دول المجلس والتصدي لكل ما يهدد سلامة مجتمعاتها. يسهم إقرار مجلس إدارة صندوق العمل التمكين بتقديم حزمة من المنح والتسهيلات التمويلية لدعم أكثر من 7000 شركة بحرينية متأثرة جراء العدوان الإيراني السافر، يسهم في استمرارية عمل المؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويأتي هذا الدعم في ظل نهج مملكة البحرين القائم على حماية مكتسباتها الاقتصادية وتعزيز الاستقرار التشغيلي للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف التحديات. وإلى الأخبار الخليجية والعالمية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحث خلاله العلاقات وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شدد على إدانته للاستهدافات الإيرانية الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وفي دولة الكويت، عرب مجلس الوزراء الكويتي برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية. وطلب المجلس إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل الباريس في العاصمة مدريد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وتم خلال اللقاء توقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الإسبانية. وعبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتطورها ورحب بالتقدم المحرز في مجالات التعاون خاصة في المجالات ذات الأولوية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، مجددين الدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى

0: بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى بكين منذ نوفمبر عام 2017 في خطوة تحمل أبعادا تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي إلى محاولة إعادة ضبط العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتتصدر الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية جدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جي بينغ، مع تركيز متوقع على مسجلات الأوضاع في الشرق الأوسط وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا البحرين،

0: هنا البحرين.
1: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
2: رأي غير شائع.
1: جانب كبير من التراث البشري في نصائح النجاح وتحقيق المجد والشهرة والتأثير يركز على الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب والتخطيط الدقيق. نذكر منها على سبيل المثال الأبيات المشهورة للإمام الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. المنطق بلا شك يدعم هذه الفكرة، لأن النجاح ما يأتي بشكل عبثي أو بصدفة عابرة للإنسان، لكن هل هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح؟ وهل دائماً الإصرار على بذل الجهد والتركيز على الهدف يقرب الإنسان من تحقيق أهدافه؟ في كتاب فن اللامبالاة اللي حقق انتشار واسع في السنوات الأخيرة، بدأ الكاتب مارك مانسون بقصة الشاعر الأمريكي من أصول ألمانية تشارلز بوكوفسكي. كان بوكوفسكي مجرد رجل بائس يعمل في وظيفة مملة في مكتب بريد، وفي أوقات فراغه كان يكتب قصائد وقصص ما حد يقراها وما تقبلها أي دار نشر رغم محاولات الكثيرة. وصل بوكوفسكي إلى 50 من عمره وحياته تمشي بهذه الوتيرة، وظن أنها بتنتهي على نفس المنوال، لما صارت المفاجأة. التقى بوكوفسكي وقتها بمحرر لدار نشر صغيرة، وعرض عليه المحرر عقد صغير لنشر أحد كتبه مقابل نسبة بسيطة من الإيرادات. لا المحرر ولا بوكوفسكي كانوا متفائلين، لكن اللي صار أن هذا الكتاب اللي حمل اسم مكتب البريد كان بداية مسيرة غير متوقعة من النجاح. حولت بوكوفسكي من موظف عادي في مكتب بريد عند محاولات فاشلة لنشر نصوصه الأدبية إلى أحد أشهر الشعراء والروائيين

0: في العالم. المدهش في الموضوع أن هذا النجاح تحقق بعد ما قرر بوكوفسكي أن يتخلى عن محاولات المستميتة تجاه الكتابة والنشر ويتحلى بشيء من اللامبالاة. مارك مانسون يقول أن هذه اللامبالاة هي سبب رئيسي في قدرة بوكوفسكي على تجاوز حاجز الفشل اللي كان يصطدم فيه كل مرة، بدليل أن بوكوفسكي قبل ما يموت طلب أن العبارة اللي تكتب على شاهد قبره تكون عبارة لا تحاول. ويقدم مارك تفسير موسع لعلاقة اللامبالاة بنجاح بوكوفسكي وغيره من الناس، فيقول أن التركيز المبالغ فيه على تحقيق الأفضل يذكرنا بشكل متكرر بالمكان اللي ما قدرنا نوصل له والشيء اللي ينقصنا والشخص اللي المفروض نكونه وفشلنا. لذلك تقفز جرعة اللامبالاة كمكون أساسي من مكونات تحقيق النجاح، لأنها تخلص الإنسان من قلق المحاولات المتكررة ورهبة الفشل والخسارات المترتبة عليه. وهذا المكون تغفل عنه الكثير من خطابات التنمية الذاتية اللي تركز على العمل والتخطيط والمجهود النظري اللي لابد الشخص يبذله عشان يوصل إلى النجاح. هناك فكرة شبيهة تكلم عنها عالم الاجتماع الدكتور علي الوردي في كتاب خوارق اللاشعور، وقال في هذا الكتاب عن تجربته الشخصية إن في أيام شبابه كان عنده إيمان مطلق بمبادئ مثل من جد وجد ومن زرع حصد، فكان يفني أوقاته بالعمل والمثابرة ووضع الخطط ومحاولة تنفيذها بدقة. لكن لقى نفسه بحسب كلامه في الكتاب أضعف في معركة الحياة وأقل نجاحاً من أولئك المسترسلين الذين كانوا يسيرون على طبيعتهم من غير تكلف أو حرص أو جهد كبير. ولما بحث الدكتور علي الوردي في الأسباب اللي تؤدي إلى هذه النتيجة، لقى أن في الكثير من الأحيان يكون لدى الإنسان في اللاوعي أو اللاشعور قوة يكون لها أثر كبير في نجاحه الشخصي، وهذه القوة هي بمنزلة وحي آني أو صوت داخلي أو إلهام يوجه الإنسان ويقوده إلى مناطق وفضاءات من الابتكار والنجاح ما قدر يوصل لها بالبحث والاجتهاد والتفكير المستمر. وهذه القوة اللاشعورية بحسب رأي الدكتور علي يفسدها التكلف والتعجل والحرص الزائد والتفكير المبالغ فيه، فهي تحتاج إلى أوقات من اللامبالاة وقلة الحرص علشان تظهر. وهذه النقطة ما تنفي أهمية السعي وبذل الجهد، لكن الإنسان يحتاج إلى التوازن بين اللامبالاة وبين السعي والاجتهاد عشان يقدر يحقق نجاحات غير عادية مثل اللي قدر يحققها كثير من الأدباء والفنانين والمخترعين اللي وصلوا إلى ابتكارات مذهلة في لحظة إلهام معينة ما كانت بالضرورة جزء من السعي والإرادة والمثابرة. فالنجاح في كثير من الأحيان هو خلطة متكاملة من الاجتهاد والظروف المناسبة وقدر مناسب وموزون من اللامبالاة. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول في كثير من الأحيان بذل الجهد والتركيز على الأهداف ما يقودنا لوحده إلى النجاح، فالإنسان يحتاج إلى شيء من اللامبالاة اللي يقدر معاها يتجاوز القلق والشعور بالنقص والخوف من الفشل ويفتح المجال لصوته الداخلي وإلهامه الخاص المنطلق من اللاوعي علشان هذا الإلهام يظهر ويساهم في تحقيق نجاحات غير عادية. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.

أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال

مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.
1: يبا نزل راسك الله أكبر.
0: يبا بالعدال بطيت راسي. تعال تلي يكون داش حارب.
1: أرمي الشيطان يبا أرمي الشيطان. أنت ما تدري مغربلني.
0: والله ما حد غربلني غيرك. أولا أنت ما رميت الجمرة صغرى. أنت بطيت راسي.
1: مسامحة يبا.
0: خير إن شاء الله. ودي بعش أسوي. بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين وأنهم يرمون شياطين.
1: إيه صح بعد شنو؟
0: أي صح غلط. فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله تعالى واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد. فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبدا لله.
1: فهمت يا يبا.
0: إيش عقب عاد؟ عقب ما بطيت راسي؟
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: ها صح كذي، وصلنا يم الحوض ورمينا بسكينة وهدوء مثل ما وصيتنا.
1: صح، استمتع بالعبادة.
0: الحمد لله. ها يبا نسيت؟
1: لا يا ابوك ما نسيت، ومثل ما قلنا من قبل يسن للحاج بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه.
0: يعني مثل ما سوينا
1: بالضبط. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فإنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عنها.

0: ما بالبيان من أسرار، ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال: لقيني مجنون كان يكون في الخريبات، فقال: يا إسرائيل، خف الله تعالى خوفا يشغلك عن الرجاء، فإن الرجاء يشغلك عن الخوف، وفر إلى الله ولا تفر منه. أقسى عقوبة للكاذب لا تكمن في أن لا يصدقه أحد، بل في أنه لا يستطيع أن يصدق أحدا. جورج برنارد شو. أهل مرو موصوفون بالبخل في الكتب، ومن عاداتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمته، فإذا نضجت القدر جر كل واحد منهم خيطه وتفرد بأكل ما فيه، أما المرقة فيتعاونون عليها.
0: ما خط القلم.
2: سئل كسرى أنوشروان: متى يكون عيش الدنيا ألذ؟ فقال: إذا كان الذي ينبغي أن يعمله المرء في حياته معمولا. وقال بعض السلف: أصاب الدنيا من حذرها، وأصابت الدنيا من أمنها. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام ولا الشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه المواعظ. قال البحتري: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر، يطري الوفاء وذا الوفاء، ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر، فارفض بإجمال أخوة من يقلى المقلة ويعشق المثلي.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في الماضي السحيق كانت القوى العظمى بعد انتصارها على من دونها تسعى جاهدة لفرض هيمنتها الثقافية على سكان تلك المدن والبلاد، بغية أن تجد نتائجها واضحة للعيان في شتى مناحي حياتهم. فإن لم تجد ما يؤتي أكله قامت بذلك قسرا وإجبارا، حتى لكأن المنتصر يريد أن يمحو تاريخ من سبقه. ورغم ذلك كثيرا ما تبوء تلك المحاولات بالفشل الذريع، إذ كيف لتراكمات القرون المتعاقبة أن تمحوها ضربة سيف؟ إلا أن ما حدث في مصر كان أمرا آخر لم تشهده سائر البلدان. فتح مصر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعت الفتوحات الإسلامية، وبلغ زئيرها عرين الإمبراطورية البيزنطية التي بدأت تخسر شيئا فشيئا أجزاء من جسدها الذي أصبح مثارا للفتن والثورات بفعل صراع العروش والتكالب على السلطة بمختلف أشكاله.

ذلك الصراع الذي أدى إلى تردي حياة الكثير من رعايا الدولة البيزنطية، وأصبحوا يبحثون عن طوق نجاة يخلصهم من الدهس تحت أقدام الفيلة، ويأخذ بيدهم نحو الأمن والأمان على أنفسهم وحياتهم ومستقبلهم، حتى وإن كان ذلك بيد أهل صحراء البادية دولة المسلمين، التي أصبحت تهدد مدنية البيزنطيين وغرورهم، وصارت تبعث بالأمل الجديد في الناس. كانت فتوحات الشام كالمسامير التي تدق في نعش الدولة البيزنطية أمام طموح المسلمين في إعلاء كلمة الله في أرجاء الأرض. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قد رأى ببعد بصيرته وخبرته السابقة أن فتح مصر سيكون فتح خير على المسلمين، فمصر بلد الخيرات والجنات كما ذكرها القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السلام، وفي ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر، وأهلها كانوا محل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بقوله: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. وقد بدأت نظرة المسلمين تتجه إلى مصر كما اتجهت إلى بقية الأمصار والممالك منذ عهد النبوة، فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله المباركة إلى ملوك وأباطرة العالم لنشر رسالة الإسلام السمحة بمضمون التوحيد وقيم العدل والإحسان بين الأمم. فالمنبع الإلهي يحتم على البشرية أن تنهل منه إن علمت السبيل إليه. ومن بين تلك الرسائل ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط الذي كانت له السيادة الروحية عليهم، أرسل عليه الصلاة والسلام رسالته بيد الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، يدعو فيها المقوقس وأهل مصر إلى الإسلام، فرد عليه المقوقس ردا مهذبا ولطيفا بعد أن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل معه الهدايا. كان من بين تلك الهدايا جارية تزوجها عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم رحمه الله، إنها أم المؤمنين مارية القبطية. ومنذ ذلك الحين وأصبحت أنظار الدعوة تتجه نحو مصر كي تنتشر بها رسالة الإسلام وتنال بذلك العزة والمنعة في قابل الأيام. عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن يتوجه بمن معه من الجند نحو مصر. تردد أمير المؤمنين في بادئ الأمر كي لا يشعر الجيش المسلم بالإجهاد بعد سلسلة مستمرة من الفتوحات، إلا أن عمرو بن العاص استعد لذلك 3500 من الجند وبمساندة من الخليفة ستلحق بهم في 12,000 يترأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار عمرو بن العاص على الطريق القديم الذي سارت عليه الجيوش في الماضي كي تغزو مصر وتنهب خيراتها، إلا أن الجيوش هذه المرة كانت مختلفة عمن سبقها، وكانت مصر
على موضوع

موعد مع غزاة من نوع آخر. كانت الحال السياسية في أرض القبط مضطربة، فمن جانب سلطة الروم التي بدأت تتزعزع جراء فتوحات المسلمين، ومن جهة أخرى ذلك الاضطهاد العقدي الذي لطالما مارسته سلطات الروم على أهل مصر الأقباط لمجرد اختلاف المذهب الكنسي رغم وحدة الدين المسيحي. فقد حاولت السلطات البيزنطية جاهدة على أن تجعل من الأقباط أتباعا لها في الدين حتى وإن كان بالقوة، وانعكست تلك الأسباب على نفوس الأقباط الذين شاهدوا بأم أعينهم عبر التاريخ كيف تصرف الرومان حين اعتنقوا الدين المسيحي، فهدموا وخربوا بذلك معابد المصريين القدماء الشاهدة على زمن الفراعنة، وأحرقوا منارة الإسكندرية، منارة العلم في الزمن القديم وإحدى عجائب الدنيا السبع، بحجة أنها تحمل في جنباتها كتب الوثنية وما لا يتفق مع التقاليد الكنسية. كانت مصر بأهلها مرحبة بمقدم الفاتحين الجدد، فبسلطانهم سيعيش الأقباط بحرية المعتقد بعد سنوات الظلم. حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون حتى استسلم، ذلك الحصن الروماني الذي يضم في جنباته الأديرة والكنائس والمساكن التي اتخذها الروم لأنفسهم وذويهم. وما لبث أن اتخذ عمرو بن العاص رضي الله عنه قراره بالمسير للإسكندرية لفتحها. الإسكندرية أرقى عواصم العالم القديم. وقبل مسيره هم الجنود ليفكوا فسطاط عمرو بن العاص خيمته التي نصبها عندما حاصر بابليون، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك كي لا يخيفوا حمامة اتخذت لها ولأفراخها عشا على الخيمة في أمان. ومضى جيش المسلمين يسانده أهل مصر من الأقباط، يصالح من أراد الصلح من أهل مصر ويقاتل من أراد القتال بعد أن يعرض الإسلام أو الصلح والجزية. وتمر الأيام محملة بالكثير من الأحداث، يموت هرقل عظيم الروم، وتدور دوامة الحكم في عرش الدولة البيزنطية، ليأتي بعدها عهد يختار تسليم مصر للمسلمين بيد مقوقسها كيروس. فقد علموا بنهج المسلمين في فتوحات الشام، وكيف أن المسلمين قد كسبوا قبول أهلها في تأمينهم على حياتهم وتخييرهم بين المكوث بها ودفع الجزية وبين الخروج مع مقاتلة الروم. للأقباط الحق كل الحق في عبادتهم، ولا يحق لأي كان أن ينتقص من كنائسهم وصلبانهم ودينهم، ولأهل مصر حقوقهم لا تمس. ولا أدل على ذلك من قصة القبطي الذي شعر بالظلم من والي عمر بن الخطاب على مصر عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فارتحل قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكو مظلمته لخليفة المسلمين. فما كان من عمر إلا أن أرسل إلى عامله على مصر عمرو بن العاص ليفد إليه في المدينة حتى يأخذ الحق لذلك القبطي، مسطرا جملة تكتب

0: تشهد عليها البشرية حين قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهكذا دانت مصر لسلطان المسلمين، واستطاع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يقوم بدوره في حكم مصر وسياسة أهلها خير قيام، فاعتنق أكثر أهلها الإسلام شيئا فشيئا، وانتشرت بها اللغة العربية حتى سادت، لتبقى مصر شاهدة على سماحة الفتح الإسلامي، ولتروي على ترابها سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تشتهر وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بمهرجان أكتوبر بتاريخ الحرب العالمية الثانية بكرة القدم الممتعة بالصناعة القوية والسياسة المحنكة، وهي موطن لمجموعة من أجمل المشاهد والمناظر في أوروبا بين قلاع القصص الخيالية والمواقع التاريخية الهامة ومشاهد الحفلات الحية وغيرها الكثير. جمهورية ألمانيا الاتحادية واللي تعتبر مركز أوروبا وتتكون من 16 دويلة، وتعد برلين هي العاصمة الألمانية، وهي أكثر وجهة سياحية محببة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، بل تعد هي الدرجة الأولى للسياحة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، بل تعد هي أهم عضو فيه، وتتميز بالتنوع في الثقافات والحضارات وموقع جغرافي مميز.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ألمانيا للعلاج. تعتبر ألمانيا من أفضل الدول للعلاج. كان علاجي بمنطقة ميونخ، واللي يميز مستشفيات ألمانيا إنهم يستخدمون العلاج الطبيعي، يستخدمون الأعشاب، وهم يخيرونك بين العلاج الطبيعي وبين الأدوية اللي قاعد نستخدمها في الزمن هذا. والعلاج الطبيعي أفضل من الأدوية الثانية، وأنا أنصح أي أحد مريض يروح ألمانيا لأن علاجهم وايد زين. وأنا شفت بعد يعني عقب ما طلعت من المستشفى أجواءهم رهيبة، حق استجمام، حق راحة.
3: طبعا ألمانيا يعني بلد جميل، طبعا اللي يميزها الشعب الضيافة في نفس الوقت مثل الشعوب العالم كلها اللي هي يمتلكون حضارة وثقافة كبيرة جدا، وبلد متميز في الموسيقى وفي المسرح في الفن التشكيلي والأمور الأخرى الفنية. طبعا أنا رحت برلين، وبرلين يعني اللي شدني فيه اللي هي نقطة التفتيش اللي كانت تفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، ورحت حق حائط برلين اللي هو شدني أكثر شيء، اللي كان هو الحائط اللي يفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، وبلد جميل جدا.
4: أنا زرت ألمانيا وبالتحديد هامبورغ، منطقة وايد جميلة سياحية من ناحية الترفيه والمطاعم والتسوق، ورحت هايدي بارك واللي يميزها الألعاب اللي فيها ترفيهية وغريبة ومسلية، أول مرة أشوفها، ما شفتها في دول زرتها من قبل مبتكرة. وزرت وندرلاند مونيتور، هو متحف في نماذج مصغرة عن هامبورغ.
0: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية ألمانيا الاتحادية في قلب أوروبا، يجاورها 9 دول تتمثل في هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، بولندا، الجمهورية التشيكية والدنمارك، وتشكل جسر بين البحر في غرب أوروبا وبين أوروبا القارية في الشرق، وبين جنوب القارة الدافئ وشمالها البارد، وهي عبارة عن ثلاثية من الجبال والسهول المنخفضة والهضاب المرتفعة، فبينما توجد الشواطئ البحرية في الشمال تنتشر في الجنوب قمم جبال الألب الشاهقة، وبينهما تمتد المناطق الزراعية والمناظر الطبيعية

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يتصف المناخ في ألمانيا بأنه معتدل، فيبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف ما بين 20 و30 درجة مئوية من يونيو ويوليو حتى أغسطس وسبتمبر، وينخفض هذا المعدل إلى درجة الصفر المئوية في شهور الشتاء نوفمبر وديسمبر وحتى فبراير ومارس.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ألمانيا من عاصمتها برلين. يرتبط اسم برلين بشكل كبير مع تاريخ الحرب العالمية الثانية والتقسيم السابق للألمانيتين الشرقية والغربية عن طريق جدار برلين خلال الحرب الباردة. ومنذ سقوط هذا الجدار سنة 1989 أصبحت برلين أكثر عظمة كمدينة موحدة متنوعة بمجموعاتها العرقية ووفرت مناطق الجذب السياحية والثقافية والحياة الليلية والكثير من الهياكل التاريخية الشهيرة. وتعتبر برلين من أهم المدن الثقافية في أوروبا والعالم، فهي تضم 48 متحف رسمي وعشرات من المتاحف الخاصة، وتنشط فيها فرق الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، وتعتبر بيت كبير للأوبرا. وتضم برلين 4 جامعات و14 كلية، فيما أعلنت اليونسكو عن بعض المواقع فيها كمواقع تراث عالمي مثل قصور وحدائق برلين وبوتسدام وجزيرة المتاحف. وتشتهر كذلك برلين بالحياة الشبابية المنفتحة جداً، وفيها نوادي وأماكن ترفيه ليلية من الأشهر والأكثر صخباً وحياة حول العالم.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن برلين ننتقل إلى ميونخ، وهي واحدة من أفضل المدن للزيارة في ألمانيا، وهي موطن لعدد من دور الأوبرا والمسارح المتطورة. ووسط المدينة هو مزيج جذاب من العمارة الكلاسيكية والحديثة، فبين جدران من العصور الوسطى والقصور الملكية كذلك مراكز التسوق المزدحمة وأماكن الحياة الليلية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: هايدلبرغ، مع ما تضمه من كنوز تاريخية من القرون الوسطى كالجسر القديم وقلعة هايدلبرغ وكنيسة الروح القدس، ليس من المستغرب أن تكون هذه المدينة من الأماكن السياحية الشهيرة، خصوصاً مع ما تضمه شوارعها من مطاعم ومتاحف ومعارض فنية ومحلات تجارية وأسواق. وإلى مدينة أخرى من مدن ألمانيا السياحية كولونيا. تقع هذه المدينة على نهر الراين في الولاية الاتحادية شمال الراين وستفاليا، وهي واحدة من أكثر الأماكن شعبية للزيارة في ألمانيا، فهي تقدم مجموعة من أماكن الجذب السياحي والحياة الفنية والثقافية وعشرات الأمثلة من العمارة اللي تعود إلى العصور الوسطى.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: جزيرة روجن تقع في بحر البلطيق، وهي أكبر جزيرة في ألمانيا، تتصل بالبر الرئيسي عن طريق جسر روجن، وتعد الفلل الساحرة والمنتجعات الساحلية الرومانسية والشواطئ الجميلة عامل الجذب السياحي، إضافة إلى حديقة جيمس بوند الوطنية. وإلى مدينة هامبورغ أو سوق السمك الكبير، وسميت هذه المدينة بهذا الاسم كناية

0: عن سوق السمك اللي يقام صباح كل يوم أحد على ضفاف النهر، وكذلك يشتهر شارع ريبربان بالحفلات المفتوحة اللي تقام فيه مساء كل يوم أحد، واللي يحضرها أكثر من 100,000 شخص، وتتميز بوجود العديد من القنصليات فيها، واللي توصل إلى 90 قنصلية موجودة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة فرانكفورت تعتبر هذه المدينة مركز الاقتصاد الألماني، ويرجع ذلك لوجود البنك المركزي الأوروبي وكذلك وجود مقر البورصة الألمانية. ومن عوامل الجذب السياحية في ألمانيا نهر الراين اللي يمتد بين مدينتي بينجن وبون، ويتدفق نهر الراين الأوسط من خلال تكوين جيولوجي مثير يسمى بمضايق الراين، وتتميز هذه المنطقة مستمعينا بالمناظر الطبيعية الرائعة اللي تتخللها القرى الخلابة ومدرجات الكروم وحوالي 40 قلعة من القرون الوسطى.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: من المعروف مستمعينا إن الألمان يحبون الطهي، وتنتشر في ألمانيا أصناف متنوعة وعديدة من المطاعم، وهناك المئات منها اللي حصلت على جوائز في هذا المجال. وبالإضافة إلى الطعام التقليدي المميز، تسخر ألمانيا بفنون المطابخ العالمية، فهي بلد متعدد الثقافات، وباتت مطاعمها تدخل تقاليد الطبخ المحلية إلى بعض الأطباق العالمية، بحيث نجد أن ذواقة الطعام في العالم باتوا يفضلون المطاعم الألمانية على غيرها من المطاعم الأوروبية الأخرى. وخلال فترة أعياد الميلاد تنتشر في مختلف المدن والبلدات الألمانية أسواق تضم العديد من الأكشاك الصغيرة اللي تعرض المنتجات اليدوية والمأكولات والمشروبات الشعبية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك في ظل الأضواء والزينة المنونة والرائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ولمحبي الرياضة مستمعينا، تسخر ألمانيا بالأماكن والمرافق الرياضية اللي تمكن المرء من ممارسة رياضته المفضلة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق أو بين أحضان الطبيعة. ومن هذه الرياضات المشي، ركوب الدراجات الهوائية، ركوب القوارب الشراعية، السباحة، التزلج على الثلج، كرة اليد، كرة السلة وكرة القدم، وغيرها الكثير من الرياضات. فألمانيا تعد مكان مثالي لإقامة الأحداث الرياضية الضخمة، وكان ذلك واضح عند احتضانها بطولة العالم لكرة القدم للرجال فيفا 2006، وبطولة العالم لكرة القدم للسيدات فيفا 2011. ويمتلك هذا البلد بنية تحتية ممتازة وملاعب ومرافق رياضية حديثة، بالإضافة طبعاً إلى أماكن المبيت والفنادق المتنوعة والفخمة، ويتمتع بأجواء ودية ومثيرة بجمال الطبيعة الخلاب.
2: سافر ويانا.
0: تضم ألمانيا مستمعين العديد من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ويوجد فيها أعداد كبيرة من المسارح والمتاحف والمعارض الفنية اللي تضم مقتنيات قيمة ومعروضات فنية رائعة، ويشكل الكتاب جزء مهم من حياة الناس في ألمانيا، فيصدر في ألمانيا كل سنة عشرات الآلاف من الكتب، بالإضافة إلى ما يصدر من مجلات وصحف ومطبوعات إعلامية أخرى. فألمانيا هي موطن الكتاب والشعراء والمبدعين الموسيقيين مثل غوتا، شيلر، بيتهوفن، وباخ وغيرهم من المشاهير. تعد المهرجانات جزء من الثقافة الألمانية أيضاً، كمهرجان أكتوبر فيست اللي يعتبر من أكبر المهرجانات الشعبية في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إذن مستمعينا، من هذا البلد المليء بخيرات الطبيعة والثقافة والتاريخ والتراث، نكون وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. نلقاكم في رحلة جديدة في موعدنا المقبل. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا،
0: وسافر ففي الأسفار خمس فوائد.

0: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم

أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها

0: تعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد شوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمن.
2: الأمن
1: وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الأمن، وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين، صمام الأمان والنظام، وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم هم وعزم وعنوان لحب الوطن. أم FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، وياهلا ومرحبا فيكم في برنامج أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني، ومن الإعداد مريم محمد وحوراء إبراهيم، وتحية خاصة من مخرجنا عبد الرحمن البطي. وتحية أيضا من الرائد خالد الجميري. احنا معاكم من الآن ولغاية الساعة 2:30 بإذن الله، ويعاد البرنامج يوم السبت الساعة 1:30 ظهرا.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، وتم إرسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الأمني.
2: أخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما عليه أختي، بتكون الأمور طيبة حالياً، وراح أرسل لك ورقة الدفاع المدني. بس تعطيني العنوان.
4: سيارة وقفت عند منزل رقم 31 مجمع 28، ونزل هنا 4 أشخاص مسلحين.
1: استلمت. سيتم إرسال قوات التدخل.
5: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: الأمن في أسبوع.
0: معالي وزير الداخلية يؤكد على المعالجة الجذرية والتعامل الحاسم مع وكلاء إيران في البحرين الذين شكلوا التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني. رئيس الشرطة: الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية واجب وطني، والتكامل بين الصحافة المحلية والإعلام الأمني نموذج متميز في العمل الوطني. الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية تستقبل منتسبي ومتطوعي المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا. الجرائم الإلكترونية: توقيف شخص لنشره محتوى مخالف للقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والمحافظة الشمالية تحتفي بالممرضين في يومهم العالمي.
7: من نقطة 2 إلى بحر، تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علما بأن الهدف غير معرف.
8: استلمت. من بحر إلى رئيسية، تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
1: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
8: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
9: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت.
10: شجاع 209،
11: شجاع 208، شجاع 32، استلم.
12: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف بنقل الشحنة.
13: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
12: سحاب إلى رئيسية، تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
14: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
15: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.

يطيب لي في مستهل كلمتي أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، والذي يأتي في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم، مؤكداً أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار يعود الفضل فيه من بعد الله سبحانه وتعالى إلى حكمة وحزم وقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أرسى دعائم الدولة ووفر رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني مما شكل سداً منيعاً في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار، منوهاً إلى الإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة المؤقتة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التعامل مع هذه الظروف الطارئة. الحضور الكرام، أنتهز هذه الفرصة للتحدث معكم بشكل مفصل حول ما شهدناه من عدوان إيراني غاشم على مملكة البحرين ودول الخليج العربية، وهو أمر يتطلب منا قراءة تاريخية لهذا النظام القائم على نظرية ولاية الفقيه، والتي لم تتوقف عند حدود المرجعية الدينية، بل حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود، بحيث أصبحت الولاية تعني الولاء والطاعة للولي الفقيه في إيران، وبذلك لم يعد الانتماء السياسي عند أتباع فكر ولاية الفقيه مرتبطاً بالدولة التي يعيشون فيها، بل بالفقيه الحاكم في إيران بوصفه صاحب الولاية والطاعة السياسية. كما حولت هذه النظرية المواطن في أي دولة إلى فرد خاضع لسلطة الولي الفقيه الإيراني، حتى وأن تعارض هذا الخضوع مع مصالح وطنه أو ضر بأمن دولته واستقراره. ولكن ليكن واضح أنه لا سلطة على سلطة الدولة في مملكة البحرين، وإننا نعيش في دولة مدنية، رأس الدولة جلالة الملك ويساعده ولي عهده الأمين، ولدينا السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولدينا مؤسسات وقوانين، والفرد له حقوق وعليه مسؤوليات، فأمورنا واضحة ولله الحمد. وبالعودة إلى أصل الموضوع، فقد شهدت البحرين ودول المنطقة تغييراً في السياسة الإيرانية منذ اندلاع الثورة في عام 1979، وما شاهدناه من تدخلات سافرة في شؤون البحرين الداخلية، وكانت أولها المحاولة الفاشلة لقلب نظام الحكم في عام 1981، وليس ببعيد عنها ما تعرضت له مملكة البحرين من أعمال شغب وإرهاب خلال فترة التسعينات، حيث حرضت إيران وكلاءها في الشارع الشيعي وعملت بنظام مذهبي على تحريض بالتحرك ضد الدولة باعتبار ذلك واجباً تقتضيه طاعة الولي الفقيه، بجانب إقصاء وإرهاب كل من يختلف معه في المسائل الفقهية والسياسية. رحم الله الشيخ سليمان المدن الذي كان واضحاً في موقفه، ولكن تم إرهاب من يصلون خلفه ومنهم حوله. وقس

على ذلك، هكذا كان الحال في تلك الفترة. ومع تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في 1999، جاء أيده الله بفكر وطني رائد فاتحا قلبه باحتضان الجميع، وأصدر عفوا شاملا عن كل من أخطأ بحق الوطن، وأعاد المبعدين من الخارج ومنحهم الجنسية البحرينية، وأطلق الحياة الديمقراطية بالبحرين. فكان المشروع الإصلاحي الشامل ملموسا في مختلف مناحي الحياة، حافظا لكرامة الإنسان من خلال ما تضمنه من تصويت على الميثاق وترشين للدستور. وهذا الأمر حقيقة تجاوز وأربك مخططات إيران ووكلائها في البحر، فعملت على التوغل داخل المجتمع الشيعي وزرع خلاياها الفقهية من خلال المجلس العلمائي المنحل قضائيا والذي كان يشكل الجناح الفقهي، وجمعية الوفاق المنحلة التي كانت تشكل الجناح السياسي. ومع انسحاب وكلاء إيران من مجلس النواب في عام 2011، وهنا موقف يجب التوقف عنده، حيث تحملت شخصيات من الطائفة الشيعية مسؤوليتها الوطنية وشاركت في الانتخابات التكميلية رغم ما تعرضوا له من تهديد وإرهاب. وعندها أدركت إيران أن مخططها لم يكتمل، ولا يزال هناك من لا يخضعون لسلطتها السياسية والفقهية من أبناء الطائفة الشيعية في البحرين، ولهم جميعا الشكر والتقدير. حضور الكرام، بالنسبة للأحداث الأخيرة، فقد كشفت في الواقع معادن الرجال وفرقت بين من اختار الانتماء للوطن ومن اختار الوقوف في صف أعدائه. أما وقد بلغ الأمر مدى، فلا يمكن لأي مواطن أن ينسى ما شاهدناه من فرحة البعض وتأييدهم للقصف الإيراني العدائي على مملكة البحرين، حيث تم التعامل مع الموقف بشكل سريع وفوري، وذلك بإسقاط الجنسية البحرينية عنه وإبعاد كل من خان الوطن إلى المكان الذي شجعهم على ذلك وشجعهم على تلك الخيانة. وفي الواقع كانت تلك اللحظة فاصلة في إجراءاتنا الأمنية، فقد كان التعامل في السابق في حدود الجريمة ومن ارتكبها، مراعاة للآخرين، مراعاة لكم في الواقع. ولكن كان ولا بد من أن تكون المعالجة جذرية والتعامل الحاسم مع وكلاء إيران في البحرين والذين شكلوا التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري، ومن بينهم أشخاص موجودون في إيران يمثلون حلقة الوصل مع الحرس الثوري الإيراني، حيث قام التنظيم المذكور على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، وهو تنظيم ليس بحديث، فقد صبرنا عليه طول هذه السنين وعالجنا الأمر بالإصلاح والصفح والتسامح والعفو، ولكن استمروا في مخططهم واستمروا في عملهم الهدام، وعمل عناصر على اختطاف الإرادة الوطنية من الطائفة الشيعية وإرهاب من يخالف فكرهم وجمع أموال كبيرة وإخفائها في منازلهم لاستخدامها في تمويل أعمال الإرهاب وإرسالها للخارج لأغراض إرهابية. وعلى سبيل المثال تم العثور على
مبلغ من المال

الحدب مقبوض عليهم أكثر من 600 ألف دينار نقدا. استكمالا للموضوع، أنهم قاموا بالإضافة إلى التغلغل في المساجد والمآتم التي تعود إدارتها إلى عائلات معروفة قامت ببناء، ولكن اليوم تم إرهابه وإبعاده عن إدارته وتحويل المآتم إلى مراكز تجنيد وتعبئة فكرية، ناهيك عن تضخيم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بناء ميليشيات موالية عبر الحرس الثوري الإيراني وتدريبهم في معسكرات وعدت لهذا الغرض وإمدادهم بالأسلحة والمتفجرات وتمكينهم من تنفيذ أعمال التهريب بجانب اختراق التعليم والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر فكر ولاية الفقيه، فضلاً عن حملات التضليل الإعلامي وتأجيج الطائفة وزرع الفتنة داخل المجتمع البحريني. ألا ترون أن هذه جريمة يا إخوان؟ جريمة بحق الوطن؟ إذا لم تكن هذه جريمة فما هي الجريمة؟ حضور الكرام، لاحظنا بأن هناك، وقد لاحظت بأن هناك ترويج في وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك استهداف الشيعة في البحر، وهذا كلام مردود عليه. الطائفة الشيعية مكون أصيل في ماضي وحاضر ومستقبل هذا البلد، وهذا ما يؤكده الدستور والقوانين التي لا تفرق بين المواطنين، فأمن وسلامة جميع المواطنين فوق كل اعتبار. وإنه على كل حال شيعة البحرين أقدم من ولاية الفقيه، وكانت لهم أكثر من مرجعية دينية فقهية، وأنتم أعرف بذلك. وأريد أن أؤكد بأن عملنا مستمر في تنقية الساحة الأمنية ممن يسيئون للوطن خدمة لمن اعتدى علينا، وأسأل الله أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء بقيادة باني نهضتها المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت هذه كلمة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية في لقائه بمختلف فئات المجتمع البحريني، حيث تعد هذه الكلمة حازمة في تحديد ملامح المرحلة الأمنية الوطنية، وهي عبارة عن بيان وطني شامل يحدد الأسس الوطنية، وأيضا فتحت للمواطنين شعور متجدد بالأمن وبث الطمأنينة في النفوس. والكلمة أكدت على الهوية والولاء وتقديم الولاء الوطني على أي ولاءات خارجية، كما أكدت على أصالة المكون الشيعي وأن أهمية وحدة الصف البحريني والالتفاف خلف قيادة الملك حمد بن عيسى الخليفة كركيزة أساسية لمواجهة التهديدات. ويبقى المواطن المخلص هو من يقف مع وطنه بوعي راسخ ووطنية عالية، فصون الوطن وحماية وحدته ليست خياراً بل واجباً وطنياً.

يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا. مثل ما نعرف فصل الصيف دائما يحمل معه العديد من الأنشطة والالتزامات اليومية، لكن بنفس الوقت يحتاج أن احنا نكون في أكثر حرص وانتباه ووعي، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة واستخدامنا للأجهزة الكهربائية. طبعا راح نتكلم أكثر مع ضيفنا الكريم النقيب محمد الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عن أبرز جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في تعزيز السلامة خلال فصل الصيف، ولكن نتوقف للحظات مع الفقرة المحبوبة للجمهور.

0: فقرة يوميات عيلة أبو محمد، واللي راح نتكلم فيها عن السلامة في المنزل، وهي من إعداد الرائد سلمان يوسف، ومن تنفيذ الزميلين ناصر جبر نجود والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: محمد، سويت اللي بابا قال لك عنه؟
3: بخلص الجيم وبروح.
4: أبو محمد، المطبخ كل شيء سليم، الإكزوز فان نظيف وشغال، والمكيف شغال، والهواء بارد، بس أحس توصيلات الغاز نحتاج نبدلهم صاروا قديمين.
5: قوات يا الله يا أبو محمد، إن شاء الله راح أبدلهم. شلون عن طفاية الحريق وكاشف الدخان، تأكدتي منهم؟
4: إي جربتهم أمس وكلهم شغالين.
2: بابا سكت السخانات اللي في البيت كلهم، باقي سخان المطبخ الحين وروح أسكه.
4: عفية على مريوم بنتي الشاطرة.
5: محمد.
3: نعم بابا.
5: سويت اللي وصيتك عليه؟
3: إيه بابا.
2: بابا، محمد يكذب، كان يلعب بلايستيشن طول اليوم.
5: بابا غلط أنك تكذب، قلت لك ترتب الوايرات وتفصل الأجهزة اللي ما تستخدمها، مو تتركهم شغالين طول اليوم. تدري محمد أن أغلب الحوادث تصير بسبب الأهمال؟
3: آسف بابا.
4: لا تستهين بالموضوع محمد، وايد ناس خسروا بيوتهم أو حتى بعيد الشر أفراد من عائلاتهم بسبب الأهمال وقلة الوعي.
2: بابا الحق، ريحة حريجة طالعة من المطبخ.
5: بسرعة عطوني الطفاية خلا طفيها، الظاهر الواير صار قديم وصار فيه تاتش.
4: الحمد لله أن كاشف الدخان اشتغل بسرعة وانتبهنا قبل لا تكبر الحريجة.
2: الحمد لله، وزين بعد أن طفاية الحريق كانت جاهزة.
5: اللي صار اليوم لازم يكون درس لنا كلنا، السلامة في البيت أهم من أي شيء، والاهتمام البسيط ممكن يمنع حوادث وايد كبيرة. الحمد لله رب العالمين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ويا هلا بضيف الكريم النقيب محمد الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني. يعني احنا استمعنا لهاي السكتش التمثيلي اللي مثل يعني عائلة نموذجية اهتمت بأن هي بأدق التفاصيل على أساس يكون بيتها مؤمن يعني من أي مشكلة قد تحدث في الصيف لا قدر الله. من هذا المنطلق يعني احنا نعرف ان أهمية التوعية بإرشادات السلام خاصة مع أفراد العائلة والعاملين بالمنزل مهمة جدا للوقاية وتجنب الحوادث المنزلية وحماية الجميع بالتأكيد، إلى جانب أيضا الدور الكبير اللي تقوم فيه الإدارة العامة للدفاع المدني في نشر ثقافة السلامة والتعامل السريع مع الحالات الطارئة. رح نتحدث أكثر طبعا عن هذه الإرشادات، فيا هلا ومرحبا فيك النقيب محمد.
1: مرحبا فيكم وفي جميع المستمعين.
0: نعم نقيب محمد، يعني دخلنا ما شاء الله على فصل الصيف وبدأت درجات الحرارة ترتفع خلال هاليومين الماضيين. يعني إذا بنتكلم عن أبرز البلاغات، الحوادث اللي أنتم تلاحظون أنها تتكرر خلال فصل الصيف.
1: نعم طبعا خلال فصل الصيف يعني تزداد الصراحة الحوادث والبلاغات والحرائق طبعا بحكم ارتفاع درجة الحرارة. طبعا يمكن بالفترة الأخيرة في العام الماضية لاحظنا في ازدياد وتكرار في بعض البلاغات والحرائق، اللي منها طبعا حرائق المنازل وأخص في ذلك حرائق المكيفات. مثل ما أنتم عارفين الجو حار ويكثر استخدام المكيفات في فصل الصيف، لكن طبعا مع استخدام المكيفات هناك بعض يعني من الأمور اللي لازم احنا نتبعها من أجل يعني سلامتنا، وبإذن الله راح نتكلم عنها في الحلقة اليوم. أيضا طبعا حرائق المركبات تزداد في فصل الصيف، ويعني أركز أنه طبعا من الضروري إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال من داخل المركبة مثل الولاعات، الشاحن المتنقل، المعقمات، هذه طبعا لازم نبعدها من داخل السيارة من تحت أشعة الشمس، لأن لا سمح الله قد تسبب انفجار. أيضا طبعا حرائق المخازن والمواقع المكشوفة تزداد. أيضا طبعا يمكن يعني مع الإجازة الصيفية والأطفال في البيت، يعني أكثر وقتهم في البيت، هناك الكثير يعني من البلاغات اللي تخص عبث الأطفال. طبعا دائما طبعا يمكن أكثرها تكون بسبب يعني تعاملهم مع وسائل يعني الاشتراك.

0: الاشتعال، وايضا طبعا تعاملهم الخاطئ مع الاجهزه الكهربائيه.
1: اي نعم، يعني سمعنا فعلا يعني ممكن مثلا اكثر الوقت طول الليل سهر ويقضونه في الالعاب الالكترونيه وينسونها مثلا لفتره طويله، الاجهزه الكهربائيه اللي تكون على الشاحن وغيرها من الامور، في اطفال حب الاستكشاف يخليهم يودون الولاعه. صح. وكل هذه الامور تحتاج لرقابه اكيد اكثر. ايضا بالنسبه للسياره اعتقد اي ماده فيها كحول يفضل ان احنا ما نخليها.
0: نعم
1: مع
0: طبعا
1: درجات
0: نعم، مثل ما قلنا طبعا المعقمات. نعم. العطور يعني هذه طبعا لازم نبعدها من داخل السياره، خاصه تحت اشعه الشمس طبعا لا سمح الله هذه قد تسبب انفجار.
1: نعم. نقيب محمد، يعني اليوم الى اي مدى تشوفون ان الوعي والالتزام بارشادات السلامه يفرق في موضوع الوقايه والحمايه من هذه الحوادث اللي ذكرناها؟
0: نعم طبعا الوعي جدا ضروري لتفادي مثل هذه الحوادث، مثل هذه الحرائق. اليوم الوعي يعد يعني خط الدفاع الأول للوقاية من الحوادث. طبعا احنا دائما نقول ان يعني وننصح الجميع ان الالتزام بالاجراءات الوقائيه يخفف يعني يخفض بشكل كبير نسبه الحرائق والخسائر البشريه والماديه. لكن طبعا هناك يعني امور بسيطه يعني ممكن ان احنا يعني في حال اتباعنا لها نخفض من نسبه يعني الحوادث اللي تمر علينا. طبعا يعني مثل الصيانه الدوريه للاجهزه الكهربائيه، ايضا معدات السلامه وجودها داخل البيت هاي جدا مهم، وباذن الله ان شاء الله يعني يخفف من الحوادث. طبعا مكتب العلاقات العامه في الاداره يقوم بدوره بالتوعيه، لكن ايضا على جميع الاخوه المواطنين والمقيمين يعني يثقفون روحهم في هذه الامور من خلال البحث، يعني على الاقل كيفيه التصرف في حالات الطوارئ. وهذه بكل تأكيد هذه الأمور يعني بتخفف بحد كبير من الحوادث اللي نواجهها بإذن الله.
1: نعم. نقيب محمد، يعني احنا نعرف ان انتم لكم دور كبير في مجال التوعية اللي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني خلال موسم الصيف، سواء من خلال المحاضرات، الزيارات اللي تقومون فيها، الحملات التوعوية ايضا، فياريت تتعرفنا اكثر على هذه الجهود التوعوية.
0: طبعا جهود مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني جهود كبيرة لتوعية الأخوة المواطنين والمقيمين. طبعا احنا طبعا دائما نكثف حملاتنا، هناك زيارات ميدانية يعني مختلف محافظات مملكة البحرين، سواء مجمعات تجارية، مدارس، أسواق، يكون هناك في توزيع البروشورات للمطويات، نقابل الناس، نحاول نعرفهم أكثر يعني في أمور السلام. أيضا طبعا لنا مشاركة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سواء يعني رسائل توعوية وأيضا فيديوهات. الفترة الأخيرة يعني نزلت سلسلة فيديوهات توعوية لشخصية قيث.
1: نعم.
0: طبعا نحاول من خلال هذه نوصل للطفل، نعرفه أكثر عن أمور السلامة العامة، نعلمه شلون يتصرف في حالات الطوارئ لا سمح الله. طبعا أيضا يعني من جانب آخر المنصة الوطنية للحماية المدنية اليوم هي مرجع شامل لجميع أمور السلامة العامة، يعني المنصة تحتوي يعني على جميع الفيديوهات.
1: فعلا.
0: فيها فيديو مختص لكل يعني حملة احنا نقوم فيها، سواء يعني حملة السلامة في الصيف، حملة السلامة في المركبات، حملة السلامة في المنشآت الصناعية، كل حملة احنا نقوم فيها موجود فيديو لها، موجود نصايح لها، موجود إجراءات لها. انا اتمنى وانصح الجميع بزيارتها، فيها معلومات جدا قيمة وجدا مفيدة.
1: فعلا يعني حقيقة احنا نجد رجال الدفاع المدني وتحديدا مكتب العلاقات العامة يقوم بجهودها طوال العام، يعني خاصة في موسم الصيف نجدكم في المدارس، في الأندية، في يعني تعليماتكم عن برك السباحة، عن الأجهزة الكهربائية، ومثل ما ذكرت المنصة الوطنية تحمل كل هذه الفيديوهات اللي ممكن تساعد في معرفة أمور السلامة في المنزل وفي السيارة. طبعا راح ننتقل لسؤال مع الناس مع الزميل عبد الرحمن الخدري لنتعرف على أكثر إجراء السلام اللي يحرص عليه الشخص في بيته خلال فصل الصيف.
2: بالصيف اركز وايد على موضوع تخفيف الحريق بالبيت، لازم تكون بمكان معروف احسن ويكون له، بعد احرص ان الكل يعرف شلون يستخدمها لان الحوادث ممكن تصير بفوانه، خصوصا مع استخدام المطبخ والاجهزه الكهربائيه بشكل اكبر هالفتره.
3: بالنسبه لي التهويه داخل البيت وايد مهمه بالصيف، خصوصا في المطبخ، دائما اشغل الشفاط وافتح التهويه وقت الطبخ عشان الحراره ما تتجمع وتصير

0: خطر أو اختناق، خصوصاً مع استخدام الغاز لفترات طويلة.
1: أكثر شيء أحرص عليه فصل الصيف أن أتأكد من تمديدات الكهرباء والمكيفات بشكل مستمر، لأن الحرارة العالية ممكن تسبب ضغط على الأجهزة، ودائماً أطفي الأجهزة اللي ما لها داعي، خصوصاً لو طلعت من البيت أو قبل النوم، عشان أتفادى أن يصير التماس الكهربائي.
2: أكثر إجراء أشوفه مهم أن الواحد ما يترك الأجهزة الكهربائية شغالة طول الوقت بدون مراقبة، مثل المكواة أو الشواحن أو الفان. وايد حوادث تصير بسبب الإهمال البسيط، خصوصا مع حرارة الصيف اللي تزيد احتمالية الأعطال.
3: أنا للأمان من الأشياء اللي أهتم فيها دائما أني أتأكد أن المكيفات تتنظف باستمرار، لأن تراكم الغبار يمكن أنه يسبب لي مشاكل صحية، أو حتى بعض الأحيان يسبب عطل بالكهرباء. لا سمح الله يصير عندي حريق في المنزل بسبب أن المكيف مو نظيف. المكيف النظيف يعطيني تبريد أفضل ويخفف عني ضغط على الجهاز ويحافظ على السلامة، وغير ذي يخفض من استهلاك الكهربائي.
0: بالصيف أحرص دائما أن ممرات البيت والمخارج تكون خالية وسهلة بالحركة، لأن وقت الطوارئ لا سمح الله لازم الكل يطلع بسرعة وبدون عوائق. حتى الأطفال أعلمهم وين يروحون إذا صار أي شيء مفاجئ.
4: أكثر أجواء طابقة بالصيف أني أتأكد من سلامة اسطوانة القوس والأنابيب بشكل دوري. أي تهريب بسيط ممكن يكون خطأ عود، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة. من جدي أحب أفحصها وأصلحها عدل بعد الاستخدام.
5: أكون حريصة دائما أن الأطفال ما يلعبون عند المكيفات أو التمريرات والأسلاك، لأن في الصيف استخدام الكهرباء يكون أعلى من المعتاد. أحب أخلي كل شيء مرتب وآمن وأشرح لهم شنو الأشياء الخطرة داخل البيت بطريقة يفهمونها.
6: من أهم إجراءات السلامة عندي في الصيف اللي ما أخلي المواد قابلة للاشتعال قريبة من الشمس والحرارة، مثل العطور والولاعات أو حتى بعض المنظفات، لأن حرارة الصيف عندنا قوية وممكن تسبب انفجار أو حريق إذا الشيء مو محفوظ عليه.

0: استمعنا معاكم أعزائي المستمعين إلى السؤال مع الناس، وفعلا الجمهور بين وعيه بأهمية إجراءات السلامة في المنزل وفي السيارة خلال فصل الصيف. ولا زال حديثنا مع ضيفنا الكريم النقيب محمد الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، عن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في تعزيز السلامة خلال فصل الصيف. طبعا النقيب محمد، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في مملكة البحرين وفي الخليج عموما، احنا ما نقدر نستغني عن استخدام المكيفات الكهربائية والأجهزة بشكل كبير يعني في المنزل، فيكون الضغط أكثر منها عن باقي الفصول. كيف يمكن أن احنا نقي يعني أنفسنا ومنازلنا من الحرائق لا قدر الله اللي تنتج عن زيادة استهلاك والضغط على الأجهزة الكهربائية؟
1: نعم طبعا، يمكن هناك بعض الإرشادات اللي يجب علينا كمواطنين ومقيمين أن نتبعها من أجل سلامتنا. طبعا استخدام مثل ما تفضلت الأجهزة الكهربائية والمكيفات لابد منها، خاصة في فصل الصيف المكيفات. وإحنا طبعا يعني فقط يعني ننصح أن في البداية مثلا ما نحمل المولد الكهربائي فوق طاقته. بعض من الناس يعني يستخدم يحمله فوق طاقته من خلال استخدام أكثر من جهاز عليه، سواء يعني التلفزيون، الرسيفر، البلاي ستيشن، وهي جدا يعني خطر. ما نترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل لمدة طويلة، خاصة المكيفات. إذا طلعنا من البيت خلاص نكتفي ونبند المكيف. الأجهزة الكهربائية جميعها لازم تكون ذات جودة عالية. أيضا التمديدات الكهربائية لازم تكون دائما بالشكل الصحيح والسليم، ما تكون يعني عبر النوافذ، عبر البيبان. ودائما طبعا الصيانة الدورية للأجهزة، وأيضا التمديدات لازم تكون من قبل أشخاص مختصين.
0: نعم، يمكن هذه الأمور من المهم الاهتمام لها والنظر فيها، موضوع الصيانة والتمديدات الكهربائية. يعني أحيانا البعض يعتقد أن أنا خلاص شريت هذا المكيف أو هذا الجهاز بيعمل لي على مدار العام بدون أي صيانة أو تنظيف، أو ممكن مثل ما ذكرت أنيب عامل أو شخص هو غير متخصص في هذا الموضوع، مما يتسبب بكارثة لا

0: قدر الله يعني. طبعا أيام قليلة تفصلنا عن بدء الإجازة الصيفية وانتهاء الامتحانات لدى أبنائنا الطلبة، رح يبقون الأطفال في المنازل لفترات طويلة. لابد هناك نصائح يعني ممكن من خلالك وعبر منبر برنامج أمن أف أم توجهونها للأسر لضمان سلامة أبنائنا.
1: نعم طبعا، مثل ما تفضلتي الإجازة الصيفية الآن احنا على الأبواب، ننصح يعني الأهل عدم ترك أطفالهم دون مراقبة داخل المنزل، أيضا طبعا إبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال عن متناولهم، نمنع يعني دخولهم إلى المطبخ إلا مع شخص بالغ ويعني واحد من الأهل. وطبعا ساعات يعني يمكن بعض الأهل يعطي الطفل بعض المهام داخل المطبخ البسيطة معه، لكن يعني احنا يعني المهام يجب أن تكون محدودة ما تكون خطرة عليه. طبعا أيضا من الأمور جدا ضرورية تثقيف الطفل يعني عن كيفية تصرف حالات الطوارئ، عن شنو الأشياء اللي بتكون خطرة عليه. وهذه طبعا أيضا هي دور أنا أنصح الجميع مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة عن متابعة سلسلة حلقات قيث، هاي طبعا جدا مفيدة في هذه الأمر. يعلم الطفل يعني أشياء بسيطة، ممكن أرقام الطوارئ، هذه الأمور لكن جدا جدا مهمة وجدا مفيدة، وبإذن الله راح تعود بالنفع عليه وتبعد عن أي مخاطر بإذن الله.
0: نعم يعني فعلا يعني مجرد أن الطفل يكون حافظ رقم الطوارئ هذه يعني في غاية الضرورة،
1: بكل تأكيد.
0: وشهدنا يعني حالات كثيرة لأطفال أنقذوا أهاليهم ويعني أنفسهم وبيوتهم بفضل الله، ثم الاتصال لأرقام الطوارئ والاستعانة بالمتخصصين في غرفة العمليات والدفاع المدني بالتأكيد. فاصل قصير أعزائي المستمعين، ثم نعود لموضوع حلقتنا عن جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في تعزيز السلامة خلال فصل الصيف مع ضيفنا النقيب محمد الرئيس، ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني.

0: يا هلا مرحبا فيكم مستمعينا. طبعا من واقع خبرتكم النقيب محمد وعملكم يعني المتواصل ليل نهار في خدمة المواطن والمقيم لحفظ سلامته، إيش كثر اليوم وجود الطفايات الحريق يعني وأجهزة الأنذار في المنازل في المنشآت ممكن أن تساهم في تقليل الخسائر والسيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الأطفاء؟
1: نعم طبعا معدات السلامة ككل جدا جدا مهمة، يعني مثل ما تفضلت هي أجهزة الإنذار اللي أنا أتكلم بعد عنها. أجهزة الإنذار هي كاشف الدخان وكاشف الحرارة، طبعا هذه يعني يعتبر اكتشاف مبكر للحريق وتنبيه الموجودين يعني بسرعة عند وندوء حريق منذ يعني بداية لحظاته الأولى. أيضا طبعا بكل تأكيد طفاية الحريق جدا مهمة، فهي تساعد في السيطرة على الحريق وتمنع انتشار الأمر. هاي طبعا يساهم بشكل كبير في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. أيضا طبعا من الأمور أيضا معدات الإسعافات الأولية جدا مهمة، يعني لا سمح الله في أي إصابة بسيطة ممكن أن تداركها. أيضا طبعا يمكن كاشف الغاز يعطينا انذار مبكر عن وجود تسرب غاز، قاطع الغاز يقطع الغاز في حال وجود تسرب من المصدر الرئيسي. طبعا هذه يعني جميعهم وجودهم في المنزل جدا جدا
0: نعتبرهم الاساسيات يعني بالضبط. في بناء اي منزل او مهما كان حجمه مهما كان من الضروري ان تكون هذه الاشياء موجوده
1: بالضبط.
0: ابسطها مثل ما ذكرت شنطه الاسعافات الاوليه، هذه يعني ما تكلف الشخص شيء، اجهزه الانذار دي موجوده متوفره
1: صح طعم. طبعا جميعها يعني أسعارها جدا رمزية في الأسواق بالضبط. وفي متناول الجميع، يعني أي واحد يقدر تكون عنده داخل، مو بس المنزل حتى في العمل في السيارة، يعني طفاية الحريق في السيارة أيضا جدا ضرورية. لكن وجودها بكل تأكيد يعني وبإذن الله يخلل من الحوادث والخسائر.
0: نعم نقيب محمد، إذا صار حريق لا قدر الله أو أي طارق

0: طارئ ممكن يعني يهدد سلامة الأفراد، شنو أول تصرفات يعني أهم وأبرز التصرفات الصحيحة اللي لازم يقوم فيها الشخص اللي تعرض لهذا الخطر؟
1: نعم، في البداية طبعا الهدوء وعدم الارتباك، لأن طبعا الارتباك وإذا يعني خذنا الحريق في اللوية ممكن أنه يتفاقم الشيء،
0: خوف وهلع.
1: بالضبط. نعم. إخلاء المكان واتصال على 999. طبعا قطع الكهرباء إن أمكن، إذا قدر الشخص أنه يقطع الكهرباء من المولد الرئيسي فليعمل ذلك. أيضا إذا كان الحريق بسيط ومن الممكن مكافحته باستخدام طفاية الحريق الموجودة فلنعمل ذلك في حذر، لكن إذا كان الحريق منتشر طبعا ننطر الدفاع المدني لحين وصولهم، ودائما طبعا نتواصل معانهم لحين وصولهم إلى الموقع. طبعا الخطوات هذه جدا يعني بسيطة، وعلى الجميع أنه يعني يتبعها في حال أي طارئ لا سمح الله.
0: فعلا يعني من خلال الاتصال هم يعلمون شلون نتصرف.
1: بالضبط. يعطونا الخطوات اللي ممكن أن احنا ناخذها.
0: نقيب محمد، يعني لما يرد لكم وهي شيء طبيعي بلاغ عن حريق أو حالة طارئة، كيف تتعامل فرق الدفاع المدني معها؟
1: نعم طبعا تتعامل فرق الدفاع المدني مع البلاغات طبعا وفق منظومة متكاملة، طبعا تقوم على سرعة الاستجابة والجاهزية العالية. طبعا في البداية نتلقى البلاغ من غرفة العمليات الرئيسية 999 إلى غرفة عمليات الدفاع المدني. بدورها غرفة عمليات الدفاع المدني تقيم البلاغ مدى الاحتياج من ضباط، من أفراد، من آليات، وتحوله إلى أقرب مركز للتعامل معه بالشكل الاحترافي والمطلوب. لكن طبعا في جميع هذه يعني اللي قلته أهم شيء هو طبعا سرعة الاستجابة، ناخذ البلاغ بشكل سريع ونحوله إلى أقرب مركز. احنا دائما طبعا عملنا يعني دائما يكون في سرعة الاستجابة من أهم المبادئ اللي احنا نتبعها. احنا طبعا الثانية تفرق عندنا، الإنقاذ حياة، بالضبط، تنقذ حياة أي شخص. احنا طبعا نعمل جاهدين من استلام البلاغ وحتى مباشرته ما نتعدى 5 أو 6 دقائق، والله الحمد يعني احنا طبعا هذا الرقم هذه وهذه الدقائق احنا يعني متبعينها ومواصلين، ما نتعدى 6 دقائق في حال مباشرة أي بلاغ.
0: نعم. يعني أخيرا نقيب محمد، هل من نصيحة رسالة حاب توجهها للمواطنين والمقيمين مع بداية موسم الصيف؟
1: نعم طبعا نصايحنا في البداية طبعا اتباع جميع إرشادات السلامة سواء في فصل الصيف وأيضا السلامة العامة. ننصح الجميع طبعا مثل ما يعني ذكرنا في البداية زيارة المنصة الوطنية للحماية المدنية، ما هي فهي مرجع شامل. أيضا على الجميع تثقيف أنفسهم في أمور السلامة العامة، كيفية التصرف في حالات الطوارئ. طبعا يعني هذه كلها إن شاء الله بيساعد على تقليل نسبة الحوادث والحرائق. طبعا نتمنى يعني هاي الصيف تقل عدد البلاغات اللي تخص المكيفات وتخص الأجهزة الكهربائية بإذن الله باتباع الأخوة المواطنين والمقيمين جميع إرشادات السلام، وبإذن الله نتمنى لهم صيف آمن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا كان معنا النقيب محمد الرئيس ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللي وضح لنا أبرز الإرشادات السلامة اللي ممكن نتبعها في فصل الصيف خاصة في المنزل وفي طبعا المركبة. تبقى السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب الوعي والالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب الحوادث والمخاطر. نشكر جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في تعزيز أمن وسلامة الجميع، نتمنى للجميع صيف آمن وممتع. على أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم. في أمان الله، مع السلامة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

ابرز الاخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقه. الاخبار الاذاعيه على تردد 102.3 FM. موجز الاخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جدلة الملك المعظم يستقبل أخاه فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وجدلة يؤكد على عمق العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود

وتفصيلا ساقها خطاب صادر عن المندوب الدائم لإيران إلى الأمم المتحدة في أبريل الماضي، والذي حاول تشويه الوقائع وتحريف السياق القانوني للأحداث. خارجياً ودولياً، رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو أمير دولة قطر، بحث خلاله العلاقات وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، كما استعرض سموهما تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وزير الحج والعمرة السعودية يؤكد خلال مؤتمر صحفي بالرياض أن استعدادات الجهات الحكومية لموسم الصين الصيني والأمريكي في بكين، وركز الرئيسان في مستهل حديثهما على بناء جسور الثقة والتعاون، وبالإضافة إلى الملفات الاقتصادية التي هيمنت على أعمال القمة، إلا أن ملفات أمنية ثقيلة أيضا كان ضمن أجندة القمة، ومن بينها التوترات المتعلقة بإيران وتايوان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.

0: العربية. هنا البحرين. من أخبار الديرة.
1: مستمعينا، يبدأ موسم الحج في 8 من ذي الحجة من كل عام، حيث يسافر العديد من الناس من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج، ويمكن أن يتعرض الحجاج أثناء الحج إلى الإجهاد. لذلك من المهم جدا لجميع الحجاج أخذ الحيطة والحذر، وخصوصا المصابين بأمراض مزمنة. نتعرف على أهم الإجراءات الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة مع الدكتورة زينب مكي عباس، استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية.
2: يا مرحبا دكتورة زينب، وبداية ما هي نصائحكم لمرضى السكري أثناء موسم الحج؟
3: طبعا بالنسبة حق مرضى المصابين بمرض السكري، يستطيعون أن يؤدوا فريضة الحج، ولكن يجب عليهم قبل الحج مراجعة الطبيب لعمل الكشف الطبي، معرفة مدى قدرتهم على أداء الفريضة. أيضا حتى يتم صرف الأدوية المناسبة، استكمال تطعيماتهم الوقائية. هاي طبعا قبل التوجه إلى الحج. في أثناء الحج دائما ننصح مريض السكر بضرورة

0: حمل بطاقة تعريفية بأنه مصاب بالسكر، كذلك توضح نوعية الأدوية المستخدمة. أيضا ننصحها بضرورة إخبار الطبيب أو الممرض المرافق له في الحملة حتى يعني يستطيع تقديم المساعدة عند الحاجة. في أثناء الحج أيضا ممكن يحدث تغيير في نوع الطعام، نوع الأغذية، فدائما يحرص على تناول الغذاء الصحي حسب إرشادات الطبيب المختص، يحاول تجنب الإفراط في الأطعمة السكرية يعني تجنب الارتفاع في السكر في الدم. أيضا مهم أنه يتناول الوجبات الأساسية بانتظام، يحرص على تناول وجبات خفيفة ما بين الوجبات للحد من احتمالات هبوط السكر. أيضا قبل البدء في عمل أي منسك من مناسك الحج يجب أن يتناول الطعام الكافي لتجنب أعراض الهبوط. دائما يحرص على حمل بعض الوجبات الخفيفة خصوصا أثناء التنقل في ما بين المناسك لتجنب الهبوط. أيضا يجب عليه شرب كميات كافية من الماء لتجنب حدوث الجفاف. أيضا مرضى الحج في أثناء الحج يكون هناك كثير من الحركة، النشاط البدني، فبالنسبة لمرضى السكر يجب الحرص على لبس أحذية وجوارب قطنية مريحة لحماية القدمين من أي تقرحات، اهتمام بغسلها وتجفيف ما بين الأصابع لتجنب أي تقرحات أو مضاعفات في القدمين. طبعا عند الشعور بأي أعراض لهبوط السكر كإجهاد أو دوخة أو تعب يجب عليه توقف عن أداء المناسك ومراجعة البعثة الطبية.
1: دكتورة زينب، يعني للأمانة قدمتي شرح وافي لمرضى السكري أثناء الحج وقبل الحج، ولكن المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي شلون أنهم يقدرون يحافظون على صحتهم في هذا الموسم؟
0: أوكي، طبعا بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي أيضا كمرضى السكر يجب عليهم مراجعة واستشارة الطبيب قبل الحج، تأكد من أخذ التطعيمات اللازمة، أيضا حمل بطاقة تعريفية لأوقات الذروة في أثناء المناسك، الأوقات المزدحمة، الابتعاد عن الأشخاص الحجاج المصابين بالكحة والسعال لتجنب التقاط العدوى. طبعا في حالة الشعور بأي زيادة في الأعراض يجب عليهم مراجعة الطبيب البعثة الطبية.
2: نعم دكتورة زينب، وماذا عن مرضى القلب وكذلك مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين سوف يكونون من حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم، ما هي نصائحكم لهم؟
0: أيضا مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل توجه إلى الحج لمعرفة قدرتهم على أداء المناسك واستكمال التطعيمات الوقائية. ضروري حمل بطاقة تعريفية بالمرض والأدوية المستخدمة. مهم أيضا تناول الغذاء الصحي وتجنب الإفراط في الأطعمة الدهنية والأطعمة المملحة. أيضا المرضى الذين يحتمل تعرضهم لآلام الذبحة الصدرية مهم حمل أقراص النيتروجليسرين التي توضع تحت اللسان لأخذها عند الضرورة. يجب تجنب بذل أي مجهود فوق الاحتمال عند الشعور بعدم القدرة، ممكن الإنابة عند الشعور ببوادر التعب، إجهاد أو آلام بالصدر يجب عليهم التوقف عن أداء المناسك ومراجعة العيادة والبحث الطبية.
3: من أخبار الديرة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: ها صح كذي؟ وصلنا يم الحوض ورمينا بسكينة وهدوء مثل ما وصيتنا.
1: صح، استمتع بالعبادة.
0: الحمد لله. ها يبا نسيت؟
1: لا يا ابوك ما نسيت، ومثل ما قلنا من قبل يسن للحاج بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه. ويسن أيضا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا رافعا يديه.
0: يعني مثل ما سوينا
1: بالضبط. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فإنه يرميها ولا يقف يدعو، وذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.

0: خذوا مني مناسككم.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027.

0: 2020. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfaisa.ph.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم.
4: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
5: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا، غدروبنا يا عيال النكعي.
6: وقف يا صقر، صقر وقف.
1: اللؤلؤة.
4: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلحت شجك قطتك حق اليراي؟
5: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
4: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب. وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
5: ما بقت شيء، حرام عشت معاي متعيشين مع احد غيري. بحر مش من الدنيا موليه.
7: ما بيعيش، ما بيعيش معاك. ما بيك
5: انا ما تبيني عيل، من تبين؟ من تبين؟
1: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
8: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه. بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
9: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة. ويا أنا يا ولدك.

0: اتفاق يا لولو، روحوا البنقلة طوليني تشوفوا هيك.
1: إن شاء الله هاك يا ود.
0: بعد طوليني خيري لذهب. يلا
1: يا ود.
0: يلا روحوا فوق، روحوا فوق.
1: من هاللي عند الباب؟ شو له شايل اتفاق؟
0: باحصد اللي واقفين عند الباب كلهم. انت جرعوا وشقحوا لعتبه.
1: ومن هم اللي عند الباب يا سند؟ ايش يابون اللي عند الباب؟
0: اللي عند الباب فضل النقع ويماعته جايين يا ابو مريم.
1: ها؟ يا ابو مريم؟ ايش ياب مريم عندنا؟ قول لهم مريم مو عندنا في البيت.
0: لا يمه، مريم عندنا.
1: ها؟ مريم عندنا؟
0: خليت تروح البنقلة مع لولا ما عليش منهم.
1: انت يا نيت يا سند، يا نيت شلون تخش البنت عنا هلأ؟ تبعي قال انك يحرقون علينا البيت. الله يا ريك يا امه،
0: روحي
1: عطهم بنتهم.
0: روحي فوق ولا عليك.
1: لا
0: روحي، وانا عارف شلون اتصرف معهم.
1: لا ما روح واخليك بروحك يا سند. اللي تسوي خطأ يا ولدي خطأ.
0: لبني استجارت ابنه وطلبت حمايتنا. عيال النقعي يبون يبيعون مريم على اسنان بخوخه يا يمه. مريم اللي ربت عندنا وكلت وشربت مع لولوه، ترضين يعرسونها مثل ذبيحه؟
1: لا ما ارضى يا ولدي ما ارضى. بس اللي تسويه خطا يا ولدي خطا. البنت ما لها الا اهلها يا سند.
0: عيال خلوني املك عليها، برشوا على المول اسماعيل، خلوا يملك ابنه وخليها تطلع.
1: الله يهدك يا يمه، ما بيوافقون يا ولدي، ما بيوافقون يزوجون بنتهم وانت حاط اتفق على روسهم. الزواج يا ولدي رضا وقبول، وانت تبي زوجونا.
2: الحق يا عم صالح.
3: ايش فيك صار يا عويد؟ انطق
2: والله. شو اقول لك يا عمي؟ شو اقول؟
3: قول لي عندك بسرعه. طيحت قلبي في مصاريني.
2: عيال النقعي اسنان بخوخه والبنباسيه محاوطين بيتكم.
3: محاوطين بيتنا؟ محاوطين بيتي انا؟
2: نعم يا عمي بيتك انت.
1: يسوون واقفين عند الباب وكل ما لهم يزيدون.
4: أكيد ينطرون أبوي.
1: السكتة هذه مخوفتني، خايفة يكسرون الباب ويدشون يسحبوني بالقوة.
4: اللي علينا سويناه والباقي على الله.
1: بصراحة أنا حطيتكم في ورطة معاي.
4: الشريبة كلها في ورطة يا مريم، ويمكن قضيتش توعيهم ويردون حق الحق.
1: كان زين الله يسمع منك.
4: هذي أبوي كنا وصل.
5: وصل.
6: السلام عليكم.
7: لا سلام ولا كلام. روح هات البنت اللي خاشينها عندكم وتعالي تعال سلم.
6: الحشيمة لك يا صالح، ولا كان كسرنا الباب وخذينا البنت بالقوة.
7: نعم
8: ما قصرت. سند ولد شباب وطايش ولا تخبل عليه، مسحوها في الحياتي.
7: روح هات البنت. ترى ما نقدر نصبر أكثر من اللي احنا صبرنا.
8: حاضر. في الشوفة دقيقة واحدة والبنية عندكم في الشوفة.
1: الحق علينا يا صالح، الحق علينا.
8: تعال يا سند. انت يا نيت يا سند واقف حق جيش كبره بتفك وحق شنو؟ ها ناس جايين يبقون بنتهم، تقوم انت اعترض طريقهم باي حق؟
1: اي اسمع يا صالح، ما سمع كلامي.
7: البنت استنجدت ابني يا يبا.
8: استنجدت بك من اهلها، تبي توقف بين البنت واهلها يا سند؟ انت تعرف صالح البنت ولا تخاف على مصلحتها اكثر من اهلها؟
7: انا بتزوجها يبا.
8: شب ولا كلمة. هات اتفق. حسبي الله عليك فضحتني.
9: وعفو يا عن واحد المخصوب، أنا مر علي يوم مثلك كذي، حسيت أني مظلوم وهديت بيتي وديرتي وهلي وعشت غريب غصب عني. ساعات حظوظنا كذي، ومهما حاولنا ما نقدر نغير مسير حظوظنا. أنتي مثل بنتي، ودي لك بالخير. لو بيدي ما خليتش تطلعي من الباب، لكن شو أسوي يا بنتي؟ إحنا ما نقدر نوقف بوجهك ولا بوجه جيش أسنان بخوخة. شوفيهم شلون محاوطين البيت وما لهم نية يروحون إلا وانتي معاهم.

0: أنا بطلع لهم بريولي. مريم كلام عمي عدل يا لولو، حظوظنا مثل لون جلدنا ما نقدر نغيرها.
1: بارك الله فيك يا بنتي.
0: سامحني يا عمي سامحني، ما لقيت أحد غيركم أحتمي فيه، وإذا اللي كتب لي الحياة مع أسنان

0: الريول. مريم، كلام عمي عدل يا لولو، حظوظنا مثل لون جلدنا ما نقدر نغيرها.
1: بارك الله فيك يا بنتي.
0: سامحني يا عمي، سامحني، ما لقيت حد غيركم احتمي فيه، وإذا اللي كتب لي الحياة مع أسنان

0: عيا ليش شردتي من بيت ابوك ورحتي بيت صالح بن سند؟
1: خوفني منك ومن هيبتك، وخفت ليصير زواجي منك مثل زواجي من جمعان.
0: والحين تغير رايك ولا شلون؟
1: المرة تبي الريال اللي يعزها ويرزها ويعرف قيمتها.
0: الله يعلم معزتك يا مريم. أنا من شفتك عصرية داشة بيت النقعي وأنا أقول هذه مرتي وما في غيرها.
1: فكيتني من جمعان. بس قل لي، أنت مو متزوج ولا عندك عيال؟
0: واحد في مثل عمري أكيد تزوج، ويمكن أكثر من مرة.
1: آيل، وين نسوانك؟ كم مرة عندك وكم ولد وبنت؟
0: أوه بس عاد لحد هني ويكفي. أنا ما أحب الأسئلة ولا أحب أتحكى عن الأيام اللي راحت. أنا على سفر، وأبيش تعرفين إن سنان ما يحب مرته تطلع من البيت ولا تزور أحد ولا أحد يزورها لين أرجع من السفر، فهمتي؟
1: يعني قصدك إني أتم محبوسة في البيت؟
0: عندك عويد بيتم قاعد لك على الباب ليل و...

0: كم مرة عندك وكم ولد وبنت؟
1: أوه بس عاد لحد هني ويكفي. أنا ما أحب الأسئلة ولا أحب أتحكى عن الأيام اللي راحت. أنا على سفر وأبيش تعرفين إن سنان ما يحب مرته تطلع من البيت ولا تزور أحد ولا أحد يزورها لين أرجع من السفر، فهمتي؟
0: يعني قصدك إني أتم محبوسة في البيت؟
1: عندك عويد بيتم قاعد لك على الباب ليل ونهار واللي تبينه بيسويه، لكن أنتي تحملي تخطين ولا خطوة وراح تبت الباب، فاهمة؟

0: مستانسة.
1: مستانسة؟ شلون يصير؟ شلون تصير مستانسة وهي يرينها حق فرشتها مكتفة بحبال؟
0: لا تستغرب، مريم تصير مستانسة لأن داست على قلبها وقامت تفكر في مصلحتها مثل عيال النقعي.
1: وين المصلحة اللي لها؟ المصلحة حق عيال النقعي، أما هي مسكينة ما لها غير العذاب.
0: تدري إن مريم تقدر تنتقم من عيال النقعي واحد واحد؟
1: لا لا، مريم ما تفكر في الشر.
0: فكرت في ساعات الضيج اللي تمتها معاي في البنقلة، وقالت إذا عيال النقعي زوجوها من سنان غصبا عنها بيهم اليوم اللي بيندمون على فعلتهم.
1: وش بتسوي؟ أصلا إيش تقدر تسوي في عيال النقعي؟ هي ما قدرت تحمي نفسها منهم.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المتنوع.

0: أذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
1: والآن يا أخي المستمع، نتابع معا أحداث القضية العجيبة، قضية عقد الملكة التي كتب التاريخ عن الحكم الصادر فيها.
2: كانت قضية العقد من الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية، وكان صوت رئيس المحكمة هو الموسيقى الحزينة التي صعدت على أنغامها السوداء الملكة ماري أنطوانيت درجات المقصلة.
0: ورأينا كيف وقع الكاردينال ديروهان في الفخ الذي أعدته له مهارة بالغة الخبث، مهارة الكونتيس جين ديلاموت بادعائها صداقة الملكة.
3: جين، إنني أحب الملكة ماري أنطوانيت، بل إني على استعداد للتضحية بحياتي لقاء كلمة عطف منها، فهل أطمع في أن تكوني رسولي إليها؟
4: تحب جلالة الملكة؟ هذا أمر بالغ الخطورة يا سيادة الكاردينال.
3: ولكن لماذا بالله يا عزيزتي جين؟
4: لماذا؟ لأنها زوجة يا سيدي، زوجة مخلصة لزوجها جلالة الملك. هل نسيت يا سيدي أن جلالة الملك هو ابن عمك؟
3: حسبت أن ما بيني وبينكم من صداقة يعطيني الحق في أن أفتح لك قلبي وأصارحك بحقيقة ما فيه دون أن أتعرض لهذا التأنيب القاسي.
4: أعذرني يا سيادة الكاردينال، فإن إخلاصي لجلالة الملكة التي أسبغت علي عطفها وأنزلتني من نفسها منزلة الأخت هو الذي دفعني إلى أن أقول لك ما قلت.
3: وأسفة، وأنا الذي أملت أن أحقق حلم حياتي على يديك. وأسفة، وداعا يا كونتيس، وداعا، وأرجو أن تنسي كل ما قلته.
4: بالله لا تحزن هكذا، إنك حقا بالغ الرقة والحساسية. لا ترحل بحق السماء، لا ترحل يا عزيزي الكاردينال، اجلس ولنرى ما يمكن أن تفعله جين ديلاموت من أجل صديقها العزيز وصديقتها الغالية. اجلس.
3: حقا ستعاونينني يا جين؟
4: بشرط أن تكون صادقا في عواطفك نحو جلالة الملكة.
3: إني أعبدها يا جين، إني أضحي بكل شيء من أجل نظرة عطف منها، بلغيها ذلك.
4: عجبا، ولماذا لا تبلغها ذلك بنفسك؟ إنك صاحب أكبر منصب ديني في البلاد، كما أن من حقك دخول القصر في أي ساعة.
3: وما الفائدة من دخول القصر وهي تنفر مني وترفض مقابلتي؟ في المرة الوحيدة التي جلست إليها في حفل ميلاد الملك لم تطل الجلسة غير 5 دقائق، كانت خلالها في شغل عني بمروحتها.
4: هذه عادتها إذا أرادت أن تتخلص من ضيف
3: ثقيل.
4: كلا كلا، لا أعني هذا، لا شك أن الأمر كان غير ذلك تماما بالنسبة لك. الحق أنها لم تذكرك أبدا بشر يا سيادة الكاردينال.
3: إذن ذكرتني ولو بكلمة. إذن ذكرتني، أليس كذلك؟ بربك لا تخفي عني ما يتوق إليه قلبي، هل ذكرتني أمامك؟
4: أرجوك أرجوك يا كاردينال، إنك تدفعني بقسوة إلى خيانة ثقة جلالة الملكة.
3: لقد وعدت أن تعاونيني يا جين، أرجوك
4: أعطيني على الأقل فرصة لأفكر في الطريقة التي أعاونك بها. مثل هذا الأمر لا يتم إلا في تكتم وسرية بالغة.
3: أعرف أعرف، لن تجدي مني غير الحرص والتكتم الشديد.
4: حسن، دع هذا الأمر لي، ولا تدعه يدور على لسانك مع أحد غيري.
3: وهل لي من أصدقاء غيرك يا جين؟
1: كونتيس ديلاموت، ألم تشعري عندما وصلت الأمور إلى هذا الحد أنك تلعبين لعبة بالغة الخطورة وأنك قد تدفعين حياتك ثمنا لها؟
4: أعماني عن الخطر

0: سذاجة الكاردينال، وأطمعني في الاستمرار ثراؤه العريض. لقد كان بالنسبة لي كنزا أغترف منه كما أشاء.
1: ولكن المنطق يقول إن اللعبة ستنكشف في وقت ما، في أول لقاء رسمي في القصر بين الملكة والكاردينال.
0: كنت واثقة من أن هذا اللقاء لن يتم أبدا، فقد كانت ماري أنطوانيت تكره الكاردينال كراهة عميقة، وترفض أن تؤدي الصلاة في المناسبات الرسمية في كنيسة نوتردام مقر الكاردينال.
1: وكيف أقنعت الكاردينال بعد ذلك بتحسن موقفه عند الملكة؟
0: الحق أن المؤامرة تمت بتدبير 3 أشخاص، أنا وزوجي الكونت دولاموت والسيد ريتو.
1: ريتو؟ ومن ريتو هذا؟
2: اسمح لي يا سيدي أن أقدم لك نفسي. ريتو دي فيليت، صديق جين المقرب وسكرتيرها الخاص. أنا الذي كنت أزور رسائل الملكة إلى الكاردينال ثم أقلد توقيعها، كل هذا بيد اليسرى.
1: وهل وصل الأمر إلى حد تزوير رسائل باسم الملكة؟
2: وكيف كان يمكن أن نقنع ذلك الساذج بغير أمثال هذه الرسائل البسيطة؟ إذا كان هذا يدهشك يا سيدي، فماذا بالله ستقول حين تعرف باللعبة الكبرى بضربة المعلم الرائعة؟
1: أهناك ما هو أكبر من تزوير رسائل باسم الملكة؟
2: توقع يا سيدي من خادمك ريتو كل مدهش ومذهل، احكي له يا جين.
0: بعد أسابيع من اللعب على أعصاب الكاردينال العاشق، ذهبت إليه في كنيسة نوتردام.
3: كونتيس ديلاموت، أهلا بك. قلبي يحدثني بأنك تحملين إلي أخبارا سارة.
0: هل أنت واثق يا كاردينال أن أحدا لا يسمعنا هنا؟
3: لا أحد. ما الأخبار؟
0: لقد أتعبتني معك يا كاردينال. اطمئن اطمئن أيها العاشق السعيد الحسن الحظ.
3: حسن الحظ؟ كيف؟ كيف بربي كيف؟
0: باختصار، ليس أحب إلى قلب الملكة من أن يكون الكاردينال العظيم راغبا في رضاها، وأنها ترحب بمقدماتك الودية ولا تنتظر غير الظروف المناسبة لتقابلها بمثلها.
3: يا إلهي، لا أكاد أصدق، لقد فتحت أمامي باب الجنة يا جين، لا أكاد أصدق.
0: أنا أيضا كنت في ذهول، والملكة تطلب مني أن أنقل لك كلماتها هذه.
3: جين، ماذا أفعل الآن؟ هل أكتب لها رسالة أضمنها كل ما أشعر به نحوها من حب وولاء؟
0: لا بأس في هذا، ولكن كن حريصا يا سيادة الكاردينال في اختيار ألفاظك.
3: هل نسيت يا جين أنني عضو في الأكاديمية الفرنسية؟
4: وطبعا عدت له بعد أيام برد مزور.
0: البركة في براعة صديق ريتو.
4: ألم يشك الكاردينال في هذه الرسائل الملكية؟
0: حين أحسسنا أن الشك يراوده، خاصة بعد أن أغدق علينا مالا كثيرا وطالت أيدينا حتى إلى صناديق النذور في كنائسه، رأينا أن نلعب اللعبة الكبرى، ضربة المعلم كما أسماها صديق ريتو.
4: كيف؟
0: أردنا أن نخمد شكوكه إلى الأبد، وساعدتنا الظروف حين عثرنا على فتاة فقيرة تشبه كل الشبه الملكة ماري أنطوانيت. استأجرت لها شقة في قرية قريبة من باريس تحت اسم البارونة أوليفا، ثم بدأنا نعدها للمسرحية الخطيرة.
4: لست أدري كيف أشكر لك يا كونتيس، ما أسبغتيه علي من عطف. لا أصدق أنني صرت ربيبة الكونتيس ديلاموت صديقة جلالة الملكة.
0: هذا كله جزء بسيط من النعيم الذي ينتظرك إذا خدمت الملكة بإخلاص. اسمع يا أوليفا، ألا تودين أن تربحي 30,000 فرنك بلا تعب أو مجهود؟
4: حقاً 30,000 فرنك
0: من الذهب المضار،
4: وكيف لي بها؟
0: صديقتي الملكة تريد أن تقابلي بالنيابة عنها رجلا في بستان قصرها، وأن تدعيه يجثو أمامك ويقبل يديك ثم تعطيه وردة.
4: وبعد ذلك؟
0: لا شيء أكثر من ذلك، سيصطحبك زوجي الكونت دولاموت في الذهاب والعودة.
4: ومتى أذهب؟
0: غدا. تعالي إلى بيتي، ومنه يأخذك إلى حدائق فرساي في الموعد المتفق عليه.
5: جين، أخشى أن يدرك الكاردينال حقيقة الفتاة.
0: اطمئن، إنه ساد.

0: مزعج جدا، كما أن أوليفا شديدة الشبه بالملكة، وقد أوصيتها أن تضع وشاحا يخفي جزءا من وجهها، والباقي تتكفل به عتمة الحديقة في الليل والعاطفة المشتعلة في صدر الكاردينال. إنك لا تدري قدر سروره حين أخبرته بأن الملكة ستقابله الليلة.
1: وما هي مهمتي على وجه التحديد؟
0: ستتسلق بالفتاة السور المنخفض لحدائق فرساي حتى الكشك المعروف في بستان القصر باسم كشك الزهرة. قرب منتصف الليل سيأتي الكاردينال ليقابل الملكة. أعني أوليفا، سيتدخل صديقنا ريتو بعد لحظات قليلة من المقابلة مدعيا أنه خادم الملكة، يحذرها من اقتراب أحد الأمراء.
1: يا لها من مسرحية.
0: وهكذا ينتهي الموعد العاطفي قبل أن يتطور إلى ما نخشى، وبعده يصبح الكاردينال في أيدينا نعصره كالليمونة. أعتقد أنه أنا الأوان لأذهب إلى أوليفا حتى أعدها لتبدو أقرب ما تكون إلى الملكة. لا تنسى موعدنا منتصف الليل.
2: إني خائفة يا كونت، إلى أين تذهب بي؟
1: اطمئني يا عزيزتي، لن نلبث أن نصل إلى كشك الزهرة.
2: ماذا لو قبض علينا حرس القصر؟ نحن في منتصف الليل يا كونت.
3: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
4: إلى دبر الليل البهيم وأدلجت جنوده وصاح الصبح في تلف حاله، نسيم الفضا يا معتلين على النظا، فال الرضا والخير والسعد فاله، عليهن بالمعروف ما دام سيركم في وسط غرس مستطيل ظلاله، إلى خالف الداير شمال وشرفت قصور بنوها للمعالي رجالها، سقى الله ذيك الدار من وابل الحياة نهلا وعلتها سواري ليالها، حثوا مسير الجيش في صحصح الوطا، ألا واحتسوا كاس الغنى في رحالها، وفي الحزم كفوا يا هل القود سيركم عن الصلف ما دامها في صلالها، إلى انحابكم جال الرفاعين واسفرت نواوير فيضت سافرة في سهالها، خلوا وطى رفة يجي عن يمينها وخلوا صريم من الرمل عن شمالها، فإلى وصلت دار كسابة الثناء عيد الركاب إلى صدعها هزالها، يدعيكم النجر الملعلع مع الضحى يقول المجالس فاق فيها جمالها، خلوا ركايبكم بروك وسلموا على فرحة الضيفان عند احتفالها، عضودي وهم مصباح عزي وخزنتي إلى حسبت خزانة المال مالها، يا منتهى شكواي هيض صبابتي صيفية ينساق فيها شعالها، الله عساكم في سرور مدى البقى في ضف عز الدار حامي حلالها، غيث الندى سقم العدى جالي الصدى عن حد نفس كدر الوقت بالها، طلبت خلاق الوطى مجزل العطى بالعز يجري من يمينه نوالها، وافضل صلاتي مع سلامي على الذي به الناس ترجي خيرها مع نوالها، كذا الآل والأصحاب ما قال منشد تهامية حما زعجني خيال.
5: نلتقيكم مع قصائد جديدة وشاعر جديد في الحلقة القادمة من روضة الشعر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنا الرجال بحقي، الدكان مرهون لي.
1: والله لو بحق الجير اللي بيني وبينك كان سوى الشيء ما يرضيك يا نوفل.
2: وين سليمان؟ وين سليمان؟ وين سليمان؟
3: صحيت ولا أثني الإفراج على خدك الثاني؟
4: سلام موت صديقي موت.
5: شوف يا سعود، إذا ما بتسمع كلامي وتاخذ المرة اللي اخترتها لك لا أنت ولدي ولا عرفي.
6: تبين ولد ناخذه؟
7: سلطان رايلي عفرة، سلطان رايلي
6: صفاقة يا حبة، عطى سعاد جكي وإحنا مع عطل.
5: وأقول دانا خطبها سعود وملبوسها الألباشة، نص الحسادة زتها والهير ويا قماشة.
8: أنا فرط في أشياء وايد، إلا قلبي يا مريم.
9: هي كلمة واحدة وما بثنيها، إذا طلع من موزة الشين حقك بيوصلك بالوفا والتمام. أنا ما بيركبني الغلط وتلفين على فلانة وعلانة، وهالشي ما بيصير دام راسي شم الهوى.
8: البشت عتيد وايد وطلع قصير علي.
10: يا فرح ويا سعدي يا روحي، اخيرا بيجمعنا بيت واحد، اخيرا بصيرين مرتي.
11: الغرام ماله شيخ يا ولدي، وما حد يقدر يولف بين القلوب الا اللي خلقها.
12: لو النوم ينشر كان شريته وين ارقد وانا فراشي يوم قلبي خرابه.

0: 12 مدرسة حكومية إعدادية،
1: 4
0: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
2: خطأ، دخلت في كفوف الشام.
0: برنامج من الصف إلى الأضواء.
3: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبوا أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
4: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
5: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
6: احنا كنا في البداية اعتقدنا أن جواب مال ولي أمر كان صح، بس أول ما شي ركزنا عرفنا أنه يعني شوي بعيد عن السؤال.
0: أسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
7: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
8: كانوا أول شيء متوترين، بعدين يوم دشيت شوي قام يختفي التوتر.
0: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير، فإن ثمن الكتاب الواحد
9: دينار ونص.
0: صح. أول مدرسة حكومية للبنات في مملكة البحرين عام
10: 1928.
0: صح. برافو.

يقولون الجمال دائماً في التفاصيل. وفي البحرين تفاصيلنا مو مجرد صور أو ذكريات، هي طبايع تورثناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل، وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى هذه التغطية. تشهد المنطقة والعالم اهتماما متزايدا بملف أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية في ظل ما تمثله هذه الممرات من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة مع تصاعد التحديات والمتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة الحالية. وفي ظل هذه المتغيرات تتواصل الجهود الرامية الدولية إلى حماية أمن الممرات الملاحية وضمان حرية حركة التجارة العالمية. وفي هذا السياق تواصل مملكة البحرين تعزيز حضورها ودورها ضمن الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وحماية حرية الملاحة البحرية، انطلاقا من نهجها القائم على التعاون والتنسيق الدولي ودعم كل المبادرات الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. كما تعكس مشاركة البحرين في الاجتماعات والمهام الدولية المرتبطة بالأمن البحري حرص المملكة على الإسهام الفاعل في حماية الممرات الحيوية وتعزيز أمن المنطقة، إلى جانب دعم الجهود الجماعية التي تستهدف الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية وسلامة حركة التجارة العالمية. في تغطيتنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على أهمية هذه الجهود الدولية المشتركة ودور مملكة البحرين في دعم أمن الملاحة البحرية، إلى جانب قراءة قانونية واستراتيجية لأبعاد هذه المهمة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها التجاري والاقتصادي. ابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد. تواصل مملكة البحرين تعزيز حضورها كشريك فاعل في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الدفاع بشأن المهمة العسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز بمشاركة أكثر من 40 دولة. وقد شارك سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في هذا الاجتماع، وذلك بدعوة من المملكة المتحدة الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة. وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى دعم وتأمين حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المشاركة في المهمة متعددة الجنسيات. كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز

0: أمن السفن التجارية والمدنية ودعم عمليات حماية الممرات الملاحية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام البحرية، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية وضمان سلامة الملاحة البحرية، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مع الدعوة إلى انضمام مزيد من الدول مستقبلا للمساهمة في هذه الجهود المشتركة وتعزيز فعالية العمليات البحرية الدولية. إذن تعكس هذه المشاركة حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة البحرية وتأمين الممرات الحيوية وتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، انطلاقا من نهجها الثابت القائم على التعاون والشراكة الدولية في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي. للحديث أكثر حول دلالات مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع وما تعكسه من حضور بحريني فاعل في دعم الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والدولي، يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملا. مساء الخير أستاذ فيصل في هذه التغطية، ونرحب بك معنا فيها.
1: يعني بداية أسعد الله مساك بكل خير أختي مريم، وأنا كذلك سعيد بتجديد الإطلالة على هالشاشة الكريمة في الواقع.
0: نعم، نبدأ من حيث الخبر الذي قرأته بالتو، وهو مشاركة الفريق ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في اجتماع عقد لمناقشة تأمين مهمة الدول المتعددة الجنسيات في مضيق هرمز. لو نتحدث عن أهمية هذه المشاركة في مثل هذا الاجتماع.
1: بداية يعني أؤكد على جانب معين في الواقع، هاي التحالف اطلق عليه التحالف الراغبين، وفي الواقع ذي التحالف أتى يعني انعكاسا لاجتماعات دارت على مستوى القيادات في أوروبا، وبالذات اطلق عليه في الواقع هو عبارة عن لقاء الإليزي عقد في فرنسا، يعني مظلة كانت في الواقع فرنسية بريطانية إيطالية ألمانية. وعلى ضوء هذه في الواقع تبلور فكرة عملية هو عبارة التحالف، هو عبارة عن تحالف دولي بحري.
0: نعم.
1: كان الهدف منه في الواقع أن تقوم بعملية إعادة مضيق هرمز اللي هو عبارة عن الشريان الحيوي ليس في المنطقة في الواقع لكن في العالم.
0: نعم.
1: إلى ما كان عليه، لذلك اتجه هذه الدول بداية كانت تروى على 50 دولة، وحضر ذاك الاجتماع في الواقع اللي هو عبارة عن اجتماع الإليزي تقريبا 30 قائد، وأذكر أنا في الواقع مملكة البحرين حضرت من خلال وزير الخارجية في ذيك الفترة. بعدها تبلور عملية الاجتماع الذي عقد كذلك في بداية أبريل حق وزراء الخارجية.
0: نعم.
1: يعني لاحظي أختي مريم، كان هو الفكر فكر دبلوماسي ثم انتقل فكر عسكري.
0: نعم.
1: آخر الاجتماع اللي قبل يومين ثلاثة اللي كذلك حضر سمو الشيخ ناصر هو عبارة عن الاجتماع العسكري، عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع في هذه الدول، والدول في الواقع التي ساهمت فيه لغاية الآن يعني 40 دولة، ويتوقع في الواقع أن يزيد العدد على أساس أن يكون في الواقع لهذه المنطلة. من هذه في الواقع المنطلق أتت عملية مشاركة مملكة البحرين، وكما أشرت والتقرير أشار أن سمو الشيخ ناصر وهو يعني في الواقع يمثل الجانب العسكري في عملية الجانب.
0: نعم.
1: أو هذه التحالف. طيب شنو أهمية هذا التحالف بالنسبة حق مملكة البحرين؟ دعيني خليني أحددها في الواقع على أساس نبين ما هي وجود مملكة البحرين. أول شيء بداية حب أكد، ترى هذا التحالف دفاعي وليس هجومي.
0: نعم.
1: يعني لغاية الآن نحن نقوم بالدفاع حتى إذا كانت الدول العربية مشاركة. هذه نقطة مهمة عشان لا تأتي ساعات السردية الإيرانية وتقول أنتوا كذلك مشاركين في الحرب.
0: نعم، البيان أكد أيضا الذي صدر أن هنا أن خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة أولوية بالنسبة لهذه الدول،
1: وهذا أهم ما في الجانب في الواقع. طيب أعطيني أبعاد حق مملكة البحرين. أنا في وجهة نظري يمكن حددها أبعاد من خلال 3 جوانب. أول شيء البعد الأمني العسكري، مشاركة مملكة البحرين في الواقع لكي تقوم بعملية البعد أن تحافظ على المياه وتقوم بعملية

0: إزالة الألغام وكذلك عملية التبادل الجوانب الأمنية. الجانب المهم التي تسعى عليه مملكة البحرين بوجودها كدور فاعل هي عبارة عن جانب الاقتصادي. أنا أشرت وأشرت باستمرار أن هذه الحرب أتت بجانب اقتصادية ليس على المنطقة، وأول المتضرر هي إيران. نعم. لأن كل شريان اقتصادها ينبع من هذه. نعم. على الأقل نحن كدول خليج لدينا هو عبارة عن امدادات قامت فيها المملكة العربية السعودية. نعم. وقامت بعملية التعويضات وبإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة. يعني هو كان من أهم المبادرات التي ساهمت المملكة البحرينية بالمشاركة فيه من خلال هو البعد الاقتصادي. نأتي حق البعد الأهم، البعد الدبلوماسي. نعم. أنت عارفة مملكة البحرين هي عضو دائم خلال هذه الدورة في مجلس الأمن، والشهر الماضي هي ترأست مجلس الأمن. دورها في عملية لغاية الآن تنشد أن هي دولة تنشد السلام، وكذلك هي دولة تنشد الجانب الدبلوماسي في عملية تخفيض التصعيد، وكذلك عملية عدم مواجهة أي جوانب تتعرض لها الدول المنطقة. هذه الأبعاد في الواقع اللي أنا يمكن أن أحدد أقول ما هي أهمية مشاركة سمو الشيخ ناصر في هذه أو في هذا التحالف الدولي، وكان يهتي في الواقع المشاركة كانت افتراضية.
1: نعم، تحدثتم وأكدتم أن هذا الاجتماع الذي جرى بالأمس يحمل طابع أمني مع تواصل الجهود الدبلوماسية في ذات الوقت. ما أهمية أن يكون هناك تكامل بين المسارين الأمني والدبلوماسي في ذات الوقت، وإن كان الأمني يحمل الصفة الدفاعية؟
0: في كل مجالات الحلول التي تواجه الدول في الواقع يعني تسير بهذه الاتجاه كعملية نوع الجناحين. عادة جميع الدول في أي أثناء تنشط في البداية هي عبارة عن حل الدبلوماسي. نعطي مثل على سبيل المثال دول الخليج. دول الخليج عندما أتت هذه العدوانات الآثمة من قبل إيران، أول ما نهجت في الواقعات قامت بعملية تواصل مع مجلس الأمن. نعم. ورفعت مذكرة وقدمت فيها الاحتجاجات، ومثل ما أنت تعرفين وكل يعرف أن عندما قامت مملكة البحرين بتقديم هذه المذكرة نيابة عن دول الخليج وكذلك الأردن حصلت على تصويت يربع على 135 صوت. هذا يؤكد أن أول خطوة تقوم فيها باستمرار، وأنا أؤكد وأقول نحن دول الخليج دول ننشد السلام، وأصلاً إحنا دول ننشد في حل النزاعات الدولية. دولنا كانت تسعى لذلك. الجانب الدبلوماسي هو ركيزة أساسية، وخاصة مملكة البحرين تتميز بعمقها الدبلوماسي. نعم. يعني عندما أنتج مملكة البحرين على حجمها الجغرافي الصغير تأخذ رئاسة مجلس الأمن، هو عبارة عن يعطيك مؤشر أن مملكة البحرين كانت وسوف تستمر بعملية جهودها الدبلوماسية لتميزها بعملية الاتزان، وكذلك لوجود قيادة في الواقع واعي في الجانب. لذلك عندما تحدثتي ما هي المسار، هو يفترض في كل حل نزاع يكون المسارين تبدأ بالمسار الدبلوماسي، ومن ثم تقوم بعملية يعني إخضاع حق المجال العسكري. أعطيك على سبيل المثال. نعم. مجلس الأمن من ضمن مواده أنه يقوم في عملية استخدام القوة العسكرية في مرحلة إذا لم تنصاع الدول لقرارات مجلس الأمن. نعم. وهذه في الواقع اللي يعطي انطباع أنه في حل أي أزمة يفترض أن يكون المسارين، وهذه من أهداف في الواقع عبارة عن التحالف الدولي. التحالف الدولي نأكد وكذلك على ما أشير أن هذا التحالف الدول في الواقع هو عبارة عن يعمل في أثناء الهدنة، لذلك شكل في خلال الهدنة، واستمر وأتمنى إن شاء الله تستمر على أساس تحقق أهداف اللي يمكن أن نتطرق لها بعد شوي إن شاء الله.
1: نعم، الملف المضيق يمس الكثير من الدول، ولذلك شهدنا أمس مشاركة واسعة، أكثر من 40 دولة شاركت في هذا الاجتماع. إلى أي مدى يعكس هذا الحضور الدولي الواسع أهمية هذا الملف وأهمية الاحتفاظ بالأمن العالم الإقليمي لهذه المنطقة تحديدا؟
0: شو أختي مريم، قوة التحالفات يعني يمكن أن أنا أحكم عليها من قوة الدول التي تشارك. قلتيها، هذه التحالف دولي من 40 دولة من متعددين الجنسيات. نعم. أكبر الدول الأوروبية فيه. طيب، حددت دول من آسيا فيه، دول من أوروبا فيه، دول من أفريقيا، دول من أمريكا الشمالية وهي عبارة عن كندا من ضمنهم ترى. طيب، النقطة الأخرى في الواقع قوة هذه الدول وقدرتها في عملية المشاركة. تعدد الجنسيات على ما تشير بعض الأرقام العسكرية أن ذي الدول عندها في الواقع من الأسطول الحربي وكذلك من الغواصات الكاسحات للألغام وكذلك من الطائرات

0: المسيرات التي تكشف يعني قوة هذا التحالف الواقع يأتي من حجم المشاركة. احنا قلنا لغاية الآن 40 واحتمال ان في مجال القنبة عملية زيادة، من نوع الدول وقوتها الحربية والاقتصادية، وكذلك في الواقع من تعددها حول العالم، وهذا يعطي الشرعية اللي عبارة عن تحالف دولي. نقطة أخرى، هذه التحالف على مدى السنتين لم يشكل تحالف على مدى سنتين مثل هذا الحجم. آخر تحالف كان هو عبارة عن التحالف التي شكل في عملية نفس الأزمة مضيق باب المندب، عندما كان عبارة عن الإشكالية الموجودة في اليمن والحوثيين، وكذلك قرصنة السفن نفس التصور. ذي التحالف الأكبر لأن شعره في الواقع الحين ما هو السبب، لأن الشعر العالم خاصة أوروبا عندما تتحدثين عن 60 يوم متى أغلق المضيق في 28 فبراير يعني بداية مارس، تتحدثين عن 2000 سفينة عالقة. شوف الرقم 2000، تتحدثين عن 20 مليون برميل توقف يوميا، عندما شعر العالم أن هذا المضيق ليس إقليمي، هذا المضيق عبارة عن شريان الحياة العالمي.
1: وهذا يأخذنا إلى التساؤل الآخر، أهمية أمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة تحديدا وانعكاساتها على أمن الملاحة وأمن المضائق البحرية الدولية حتى في مناطق أخرى من العالم، يعني في ظل انتهاك إيران لقانون واضح بعدم السيطرة على المضائق الدولية البحرية الدولية، كيف يمكن وصف أهمية هذا الملف اليوم؟
0: قلت عملية القانون، تعرف قانون عام 1982 إنه يمنع في الواقع إغلاق أي مضيق، خاصة المضيق اللي هو مشكل من خلال التضاريس الطبيعية. هذه قانون واضح، عندما نهجت في الواقع إيران هذا النهج العدائي، هي أرجع أقول في الواقع أضرت حتى بحلفائها. لو تصورنا أن أحد حلفاء الصين تستورد من هذا المضيق 80% من صادرات النفطية، يعني هي قضت على اقتصاده واقتصاد الدول كذلك الحليفة. ناخذ بعض الأرقام، لماذا هذه المضيق له أهميته؟ أنت عارفة تقريبا ربع الطاقة الدولية من النفط، وكذلك 35% تقريبا من الغاز المسال يخرج من هذه المنطقة، أكثر من ربع الأسمدة يخرج من هذه المنطقة، أكثر من 20% من التجارة الدولية تخرج من هذه المنطقة. عندما شعر العالم أن هذا المضيق هو يشكل في الواقع ركن أساسي من أركان التنمية الدولية، ليس التنمية في المنطقة، أرجع أقول إذا هي إيران اعتقدت أن بسرديتها راح تضرنا وتضر دول الجوار، أقول إحنا ترى في مأمن، لأن إحنا عندنا منافذ أخرى وعندنا دول مجلس تعاون تعاضت الواقع في هذه الأزمة. لكن المنظر هو كان عبارة عن إيران وكذلك حلفاء. عندما تتحدثين عن هذه الأرقام، لذلك العالم شعر بأهميته، لذلك قام هذا التحالف. وأنا أقول التحالفات في بعض الحروب الإقليمية قليلة عملية حدوث عندما نتكلم عن سنين، لكن عندما شعر العالم أن هذه في الواقع الشريان توقف. إضافة دول مجلس التعاون عندهم علاقات جدا قوية مع دول العالم، سبب في الواقع لإحنا سعينا في الواقع للسلام، وإحنا سعينا باستمرار لحل المشاكل. هذه عطى انطباع في الواقع أن جميع الدول العالم تسعى، وشفته في الواقع جميع الدول العربية وحتى الدول غير عربية عندما زارت وأتت لمملكة البحرين والدول الأخرى. شيء يعطي انطباع، يعطي انطباع أن أنت في الواقع عندك علاقات ليس اقتصادية فقط، إنما علاقات سياسية قوية ساهمت في عملية أن كل دولة تطرق بابها تشارك في هذا التحالف. وعطينا مثل إحنا بإضافة الدول العربية موجودة وبعض الدول الخليجية موجودة في هذا التحالف. أنا في تصوري هذا التحالف في الواقع احتمال يكون أكبر سلبية راح تواجه إيران. عارف إيش تعني التحالف؟ راح تنعزل دولياً. هي كانت
1: وهي اليوم معزولة دوليا، يعني اعتداءاتها على السفن، زرع الألغام، إيقاف عجلة التنمية في العديد من الدول ليست فقط دول المنطقة. ذكرتم بأن هذا التحالفات قليلة، وهذا أحد أكبر التحالفات ليس فقط في نوعية الدول المشاركة وأهميتها، أيضا في حجم وعدد الدول المشاركة. لو نتحدث عن أهمية أن يكون هناك تنسيق وعمل جماعي على مستوى دولي وأهمية توسيع نطاق هذا التعاون الدولي.
0: اختماري، أنت عارفة هذه

0: التحالفات في قرارات عسكرية لا تثار. الاجتماعات الأخيرة هي وضحت خارطة لحق بعض العمليات لعملية مواجهة هذه التصورات. احنا أشرنا في الواقع هي ما هي مهام هذا التحالف، تقريبا 5 مهام.
1: نعم.
0: أول مهمة عملية إعادة فتح المضيق وسريان التجارة الدولية. ثاني مهمة عبارة عن إلغاء أو خفض أو إزالة الألغام الموجودة.
1: نعم.
0: ثالث مهمة عبارة عن حماية بعض السفن التجارية وخاصة التجارية، احنا نتحدث عن 2000 سفينة. رابع مهمة هي عبارة عن إزالة بعض الأشياء التي تخلفت من الحرب. والجانب الآخر المهم في الواقع عبارة عن الرجاع المجرى المائي إلى ما كان عليه قبل الحرب، لأن هذا المجرى في الواقع لا يخدم فقط دول المنطقة، دول المنطقة تصدر، يخدم كل دول العالم في جميع الجوانب. أنت عارفة حتى سلاسل الإمداد حق بعض الدول تأثرت.
1: نعم.
0: لأن سلاسل الإمداد حتى الإمداد الغذائي والتجاري يبدأ من رأس الخليج في بدايته، يعني ليس نتحدث عن عبارة عن الطاقة وكذلك عبارة عن النفط، إنما كذلك المواد الغذائية والأدوية، لأن هذه المنطقة التي تأثرت. لذلك عندما تسعى أكبر الدول، عيد وأقول هذا التحالف في أكبر الدول بعد الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: مما يعطي في الواقع له ثقل، إضافة كما أثرت ليس فقط الدول حجم الدول سياسيا ولكن كذلك قوتها العسكرية. أعطي على سبيل المثال،
1: نعم،
0: اليوم أو بكرة راح تصل المدمرة دراكن البريطانية، شاردي جول هو عبارة عن حاملة طائرات نووية راح تصل. شو يعني هذه؟ إن أكيد في تخطيط، خطة موجودة.
1: نعم.
0: مستقبلا، ونتمنى إن شاء الله ما نصل لها عندما تكون هذه الخطة موجودة، لكن أكيد في خطة مبرمجة لا تعلن عنها عادة في هذا الجوانب، إنها عبارة عن خطة عسكرية.
1: نعم. اليوم ومع أهمية هذا الملف، كما ذكرت خلال هذه التغطية، دول مجلس التعاون المجتمعة مع الأردن استطاعت أن تتجاوز هذه ورقة الضغط التي استخدمتها إيران عبر إيجاد بدائل. أهمية أن يكون هناك استعداد وتنسيق بين دول المنطقة بحيث لا تؤثر إيران على التنمية فيها وعجلة الحركة المزدهرة فيها بورقة مضيق هرمز برأيكم.
0: هي في الواقع كما أشرت سابقا أن السردية الإيرانية سقطت، هي كان اعتقادها بعملية غلق مضيق هرمز راح نحن نتأثر اقتصاديا، هي أتت في الواقع بشكل عكسي عليه. نحن نظرا لقوة مجلس التعاون، وهذا بين في الواقع في أثناء الشدائد، التنسيق في الواقع ارتقى لأعلى مستوى. احنا لا نقصد التنسيق العسكري، لأن في الواقع نحن لم نبدأ ولم نشارك الحرب.
1: نعم.
0: نحن دول اعتدت علينا، بس التنسيق الاقتصادي والتنسيق الأمني والتنسيق أهم ما يكون في الواقع هو عبارة عن التنسيق فيما يخص عملية النقل الجوي.
1: نعم.
0: عندما تفتح المملكة العربية السعودية ليس حق البحرين وإنما حق الكويت وحق قطر في الواقع مطاراتها، عندما تقوم في الواقع بعض الدول العربية بإمداد دولنا من خلال المنطقة البرية في عملية المواد الغذائية وكذلك احتياجات، عندما تتعاون الأردن مع مملكة البحرين وكذلك الدول الأخرى في عملية نقل وتبادل المعلومات، عندما تتعاون بعض الأسر، يكفي أنت خلال الأزمة تشوف الأسر الخليجية عندما تتصل شو أخباركم شلونكم.
1: نعم.
0: هذه بروحها في الواقع هو أساس عملية التكامل، عندما يأتي التكامل الشعبوي هذه في الواقع ساعد على عملية أن أنت تقلل أو إسقاط السردية الإيرانية. توقعت إيران ما حسبتها في الواقع أن احنا كنا في الواقع عندنا استعداد، وإحنا التجارب مع الأمن احنا دول في الواقع لم نمر بحروب كبيرة، لكن مرينا بأزمات شبيهة بعملية هذه الأزمات. آخر بأزمة عملية الكورونا استطعنا بعملية تحويل هذه الأزمات إلى تحديات، وقمنا بعملية
1: تحديات حولناها إلى فرص. وقصص نجاح أيضا.
0: وهذا اللي ظهر في الواقع. نعطي على سبيل المثال، نحن في مملكة البحرين عندما أتت الأزمة ما في دولة في العالم انتقلت من التعليم النظامي إلى التعليم الإلكتروني في 6 ساعات، لأن كان عندك الانفوستراكتشر جاهز. أنت تتحدث يعني قبل 5 سنوات، وقبل 5 سنوات أنت جاهز الأمور. عندما تتحدث ليش ما تأثرت، حتى البعض الأخوة يتصل دكتور حقيقة عندكم أنتوا حرب؟ ما يبين عليكم يعني

لا من خلال الحياة العامة، لأن ذي في الواقع اللي ساعد عملية التكامل. وثانيا أحب أن باستمرار أكد، شنو اللي ساعد على عملية تقليل هذه الإشكاليات؟ ليس فقط التعاون، التعاون المحلي عندما تقوم الحكومة الموقرة 24 ساعة هي تعمل. زيارة صاحب السمو الملكي إلى الأماكن العامة، زيارة سيدي جلالة الملك إلى المصابين، هذه في الواقع قوة هذه اللحمة وأقوى سلاح في هذه الأزمات. عندما تقول تحول إلى من تحديات الفرص، هي عبارة ظهرت شنو الفرصة، تشعر عندك وطنية زائدة. في الواقع وأحب أن أؤكد، قبل يومين أنا كنت معه في لقاء مع وزير الداخلية، طلعنا عندك شحنة من الوطنية في الواقع، كنا نوع واحد أعطاك شحنة. هذه في الواقع شوف ساعات أن أنت بعض الأزمات احتمال تكون سلبياتها، لكن تأخذ الجانب المضيء منها. يعني مو أنا، الكل المواطنين يشعرون في الواقع يعني شحنة من الوطنية. مريم تشوفين أنت عبارة عن العرائض الولاء، تشوفين عبارة عن المنصات التي

0: واحد أعطاك شحنة. هذه في الواقع شوف ساعات إن أنت بعض الأزمات احتمال تكون سلبياتها، لكن تأخذ الجانب المضيء منها. يعني مو أنا، الكل المواطنين يشعرون في الواقع يعني شحنة من الوطنية. مريم تشوفين أنت عبارة عن العرائض الولاء، تشوفين عبارة عن المنصات التي في الواقع تعلن، تشوفين عبارة عن خلال يومين أنتقل من وثيقة إلى وثيقة. هذه المجالس فتحت ذي عطى انطباع أن أنت ليش استطعت أن أنت تبلع الأزمة مثل ما يقولون، لأن أنت في الواقع عندك القدرة بعملية امتصاص الأزمات، ولا ساعدك في الواقع عندك قيادة وعندك لحمة وطنية حول قيادتها.
1: نعم، ولله الحمد بالطبع نحن نفخر بوجود قيادة تستطيع أن تقود مملكة البحرين عبر كل الأزمات إلى بر الأمان. تفضل بالبقاء معي سيد فيصل، ننتقل إلى هذا الاتصال الهاتفي للحديث أكثر حول دلالات مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع لتعزيز أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث ينضم إلينا المحامي الأستاذ محمد العثمان. أهلا بك أستاذ محمد في هذه التغطية. إذا مشاركة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الاجتماع متعدد الجنسيات بشأن مضيق هرمز عكس حضورا بحرينيا فاعلا ضمن هذه الجهود الدولية في المنطقة، ما الذي تعكس هذه المشاركة على مستوى الحضور السياسي والأمني للمملكة في الملفات الإقليمية والدولية؟
2: يا هلا فيكم. تعكس هذه المشاركة خطوة استراتيجية لمملكة البحرين، فالبحرين ليست دولة مطلة فقط على الخليج العربي، بل شريك أساسي في أمن الطاقة العالمي، وتمارس حقها السيادي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وتساهم كذلك في الأمن الجماعي والذي هو دائما ما يفضله القانون الدولي. هذا الموقف يعزز مكانة البحرين كدولة مسؤولة دوليا، ويؤكد أنها ليست متلقيا للأمن بل صانعا له ومساهمة فعالة فيه، كما يفتح الباب أيضا أمام انضمام دول أخرى ويعطي المهمة بعدا عالميا حقيقيا. باختصار، هذه المشاركة الرفيعة المستوى تثبت أن البحرين أصبحت لاعبا استراتيجيا مؤثرا في الملفات الأمنية الدولية، وهذا ما يسمى في لغة القانون الدولي دبلوماسية قانونية من الطراز الرفيع.
1: نعم سيد محمد، الاجتماع ناقش حماية السفن التجارية والمدنية ودعم أمن الملاحة البحرية إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاركة. إلى أي مدى أصبحت قضايا أمن الملاحة البحرية اليوم مسؤولية دولية مشتركة تتطلب هذا النوع من التنسيق والتعاون بين الدول؟
2: طبعا أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز أصبح اليوم مسؤولية دولية مشتركة بامتياز. مضيق هرمز ليس ممرا عاديا، بل هو مضيق يخضع لنظام المرور العابر بموجب المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أي تعطيل لهذا المضيق يمس حرية الملاحة التي تعد قاعدة عرفية آمرة. لذلك لم يكن الاجتماع مجرد اجتماع عسكري فحسب، بل هو تفعيلا جماعيا لالتزام الدول بضمان سلامة الممرات البحرية، مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع الجماعي. دعوة بريطانيا وفرنسا بمشاركة أكثر من 40 دولة هي تحول المهمة إلى عملية دولية متعددة الأطراف وذات وزن قانوني كبير، كما أكد وزير الدفاع البريطاني أيضا حين قال: نحن نحول الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة الثقة في الشحن البحري أو التجاري عبر مضيق هرمز. هذا التنسيق اليوم أصبح ضرورة قانونية واستراتيجية لا غنى عنها في عالم اليوم، مثل ما احنا شايفين إغلاق المضيق والمترتبات اللي جرت عليه يحتم على الدول جميعها أن هي تتضامن من خلال القيام بمهمات عسكرية لاستعادة هذه الثقة في الشحن التجاري عبر مضيق هرمز.
1: نعم سيد محمد، مع استمرار تأكيد مملكة البحرين على حرصها لدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات الحيوية والبحرية، برأيكم ما أهمية استمرار هذا النوع من الشراكات والتحركات الدولية لحماية

0: أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.
1: بالفعل إن استمرار هذه الشراكات الدولية هو أمر بالغ الأهمية لحماية أمن المنطقة واستقرار الملاحة والتجارة العالمية. والتركيز على حماية السفن التجارية وإزالة الألغام وتعزيز التنسيق هو عمل يضع أي معاكس لهذا العمل في خانة التهديد للسلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وهو ما يعزز هذا التوجه هو تصريح أيضا وزير الدفاع الأسترالي حين قال: نحن نعيد التأكيد على استخدام القدرات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لدعم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. مملكة البحرين طبعا تشارك بمشاركة رفيعة المستوى، وهي لم تكتفي بالدفاع فقط عن مصالحها، بل أكدت أنها جزء لا يتجزأ من النظام الدولي الذي يحمي التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي. الاجتماع يرسخ مبدأ أساسي: حرية الملاحة في المضايق الدولية ليست رفاهية بل قاعدة آمرة لا يجوز انتهاكها أو الاتفاق على مخالفتها. هذا في نصوص القانون تعتبر قاعدة آمرة، واستمرار مثل هذه الشراكات هو ضمان حقيقي لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.
0: نعم، المحامي الأستاذ محمد العثمان، شكرا جزيلا لك. هذا وتقدمت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وعلى وجه الاستعجال بخطاب مشترك إلى الأمم المتحدة، وذلك للتعبير عن الإدانة والرفض القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن أحد المسؤولين في إيران بشأن دول المنطقة ومضيق هرمز وما تضمنته من ادعاءات مرفوضة بشأن ما سمي إدارة أو قواعد قانونية جديدة لمضيق هرمز، ومن تحميل دول المنطقة تبعات خيارات سيادية مشروعة تتعلق بأمنها وشراكاتها الدولية.

0: إذن بالتوازي مع التحركات الأمنية والدفاعية المشتركة لحماية الممرات البحرية، برز أيضا تحرك سياسي ودبلوماسي خليجي وعربي لافت تمثل في الخطاب المشترك الموجه إلى الأمم المتحدة، والذي حمل موقفا موحدا رافضا لأي تصريحات أو ممارسات تمس حرية الملاحة أو تهدد استقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملا. كما تابعنا هذا الخطاب تقدمت به مشتركة دول البحرين والسعودية والإمارات والأردن وقطر والكويت أيضا، أهمية أن يكون هناك موقف موحد لدول المنطقة لتجاوز هذه التحديات التي تمر بها كافة الدول تحديدا.
1: هو عادة التكامل بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري هو من أفضل استراتيجيات في حل النزاعات الدولية كذلك، وهي تبني على قاعدة الردع وكذلك الحوار وحل النزاعات. هذه في الواقع ما يعني انتهجت لدولنا بإضافة الأردن خلال 70 يوم حاليا، هي عبارة عن السير في المسار وكذلك في عملية المواجهات العسكرية. كما أشرنا خلينا نأخذ الجانب اللي أشار له في الواقع وزير الداخلية أمس أو أول أمس خلال لقائنا، أشار أن مملكة البحرين تعرضت حق 700 صاروخ ومسيرة. يعني معناته احنا انت عارف في مساحة البحرين 700 كيلو، يعني لكل كيلو متر عبارة عن صاروخ ومسيرة، وهذا رقم عالي في جميع المواجهات والإشكالات التي حصلت في خلال الإقليم وكذلك على مدى السنوات الماضية. لذلك عندما تنتهج مملكة البحرين في عملية الجانب الدبلوماسي من خلال تحشيد وكذلك من خلال المذكرات التي ترفع إلى مجلس الأمن، ويعني دعيني كذلك أن أنا أؤكد أن البحرين وكذلك مع الولايات المتحدة قدمت كذلك مذكرة فيما يخص عملية التداعيات الأخيرة كونها هي عبارة عن عضو دائم في مجلس الأمن. هذه هي عبارة عن الجوانب التي تسعى لها جميع الدول التي تنشد عملية السلم، وإحنا دولنا كما أشرنا ننهج في الواقع عملية السلم. أنا باستمرار أكد السلم لكي أسقط السردية التي هم ينادونها في الواقع.
0: نعم، هي ساقطة أصلاً صحص. يعني لم تتم استخدام أراضي أي دولة في المنطقة للاعتداء على أي دولة، صحيح. إيران أو غيرها حتى. صحيح.
1: وهذه اللي إحنا نبغى في الواقع احتمال أن تأتي المراحل القادمة حتى بمطالبة الدول عملية التعويضات. من ضمن الأشياء التي انتهجت هي عبارة عن التصريحات الأخيرة. أنت عارفة هي فكرها أن راح تقوم بعمليات إدارة هذا المضيق، ومعناته إدارته راح تفرض على دول المنطقة أن تتحكم فيها في مرورها في عملية الرسوم في في في. وهذه التحالف الأخير كان ينشد أحد الأطروحات القادمة والتي للأسف وصلتنا لهذه في الواقع الدولة التي يطلق عليها الجارة والتي في الواقع عادتنا بأشياء ما كنا احنا بدينا منها، كان احتمال ان يكون هذا المضيق يدولونه، معناته ان تكون كذلك دول اخرى تشارك بعملية التنظيم وإدارته في المستقبل. عندما سعت مملكة البحرين والدول في عملية اصدار هذا القرار هو في تتحدث عن جانب في الواقع جانب الردع، يتبقى في الجانب عبارة عن جانب الحل النزاعات من خلال الجانب الدبلوماسي. الردع الجوانب اللي راح نتحدث عنها في عملية، أعيد أقول أن دول الخليج لديها من القدرة العسكرية أن تواجه أكبر الدول،
0: نعم.
1: لكن هي الجانب التي تنهجه في دساتيرها وكذلك في نظمها،
0: نعم.
1: أن نحن ننشد في الواقع السلام،
0: هي تنحاز إلى السلم دائما
1: باستمرار. لذلك هذه القرارات راح تؤكد على عملية أن هذا الممر المائي هو ممر في الواقع دولي إقليمي لا يمكن لدولة أن تتحكم فيه، وهذه في الواقع لجميع القوانين والنظم، كما أشرنا قانون 1982 لعملية حرية البحار يمنع عملية دولة تتحكم في هذا المضيق على أساس أن دول والله هي عبارة عن يمر جميع الجوانب منها أو المسار، لا يسمح القانون أن لأي دولة في الواقع تتحكم. هذه يمكن الجانب التي قامت فيه مملكة البحرين في عملية التعاون مع دول مجلس التعاون، نعم. كذلك الأردن في عملية إصدار القرار. أرجع

0: أقول أن لحل أي نزاعات أنت عندك المسارين، مملكة البحرين والدول الخليج، انتهجت هذه الفكر الاستراتيجي عبارة عن الدبلوماسية وكذلك عملية الردع والجانب العسكري.
1: نعم، كما تفضلتم دكتور، في كل القوانين ما تقوم به إيران هو مرفوض قانونا وعرفا، وهو في سياق المحظورات الدولية. في أي سياق من الممكن وضع التصعيد الإيراني اليوم وبعد مرور كل هذه الفترة؟ ما زالت إيران مصرة على مخالفة القانون، معاداة جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، والاستمرار في هذه التصريحات التي لا تبنى أصلا على أي أساس قانوني أو دولي.
0: كل التحليلات السياسية تؤكد أن هي في الواقع كل الأسلوب اللي قاعد تستخدمه إيران هو أسلوب إفلاسي صار. أنت في الواقع ما عندك ولا مجال، وإحنا قلنا آخر إشكالية أن أنت كنت تتوقع حتى الحلفاء، الحين أنا في تصوري مع وجود الرئيس الأمريكي في الصين، حتى الحلفاء راح يقفوا ضدك، لأن أنت في الواقع جيش كل دول العالم ضدك، لأن قمت بعملية التحكم في مصدر وكذلك الاعتداء على بعض الدول التي لم يكن لها في الواقع الهدف. لذلك راح تأتي مرحلة في الواقع أن تشعر أن هي أفلست، ليس لديها أي جواب. عندما تنادي بعملية إدارة المضيق، متى كانت المضايق في العالم تتحكم فيها نتائج الحروب؟ هذه عبارة عن مضيق مائي للعالم، ليس يمس المنطقة،
1: وغزواقة يؤثر على كل دول العالم.
0: هي خذتها كورقة في الواقع، لأن آخر ورقة لديها. أنت تتحدث عن فكر، يعني ولاية الفقيه يعتمد على فكر أقصائي، هو لم تمد يده حق دول الجوار. مريم، إحنا على مدى 47 سنة لم تقم بعملية مد يده لنا، بالعكس قامت بعملية زرع الفتن، وكذلك عبارة عن عايزة تخطف الوطنية من البحرين، والحمد لله كل محاولاتها
1: باءت بالفشل وجاءت أيضا بنتيجة عكسية إيجابية.
0: وهذا اللي احنا نعيشه بالواقع، مستوى الوطنية والالتفاف حول القيادة في الواقع في مستوى عالي جدا.
1: نعم، تفضل بالبقاء دكتور فيصل. نتحدث أكثر حول الأبعاد القانونية والسيادية المتعلقة بأمن الملاحة الدولية، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة مريم بوقحوس، أستاذ القانون العام بجامعة البحرين. أهلا بك في هذه التغطية. بالتزامن مع مشاركة سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن هذا الملف، جاء أيضا الخطاب الخليجي والعربي المشترك الموجه إلى الأمم المتحدة كتحرك سياسي ودبلوماسي. من الناحية القانونية والسيادية، ما دلالات هذا التحرك المتوازي سياسيا وأمنيا، وما الذي يؤكده بشأن الموقف الدولي من حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية بشكل عام؟
2: نعم، بالفعل هناك خطان متوازيان، خط سياسي وخط أمني عملياتي. الخط الأمني العملياتي يتمثل بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع بشأن مهمة عسكرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز. هذا مسار أمني عملياتي، ثم أيضا لدينا مسار سياسي قانوني يتمثل في الخطاب الخليجي العربي المشترك الذي تم توجيهه إلى الأمم المتحدة، الرافض للادعاءات الإيرانية بشأن مضيق هرمز. هذا التوازي إن دل على شيء فهو يدل على أن حماية أمن الملاحة لا تتحقق عبر مسار واحد فقط. دائما القانون الدولي يضع القاعدة، يحدد المشروعية، ثم نحتاج إلى تحرك أمني يمنح تلك القاعدة القدرة العملية على الحماية. لذلك لا يكفي أن تعلن الدول أنها تتمسك بحرية الملاحة دون أن تتحرك أمنيا لحماية هذه الفكرة وهذا المبدأ. كذلك لا يكفي أن تتحرك الدول أمنيا وتنشر ترتيبات أمنية دون غطاء قانوني دبلوماسي واضح، بل يجب أن يعمل المساران معا حتى يكون التحرك مشروعا وفعالا في الوقت نفسه. أما بخصوص الدلالات، دلالات هذه المهمة وهذا التحرك المتوازي، فحقيقة هذه المهمة متعددة الجنسيات في مضيق هرمز على الأقل من وجهة نظر

0: أقرار قانونية لها رمزية قانونية مهمة جدا، فهي تسجل موقف قانوني مضاد للسردية الإيرانية، تسجل موقف قانوني مضاد لحجة إيران. فإيران دائما تحتج أنها غير ملتزمة بنظام المرور عبر المضائق، لأنها ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هنا بهذا التحرك متعدد الجنسيات في مضيق هرمز، يسجل المجتمع الدولي اعتراض قانوني على هذه الحجة، اعتراض قانوني مهم لأنه يقطع فكرة السكوت الدولي أو القبول الضمني بتحويل المضائق إلى ورقة ضغط سياسية. هنا الدول بهذا التحرك في المضيق، متى ما حان الوقت لتلك العملية، تؤكد على أن حق المرور في هرمز قاعدة واجبة الاحترام، إن لم تكن بموجب معاهدة قانون البحار فبموجب العرف الدولي الملزم.
1: نعم دكتورة مريم، الخطاب المشترك شدد بوضوح على أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، لا يجوز لأي دولة منفردة فرض أي إدارة أحادية عليها أو استخدامها حتى كأداة ضغط سياسي. إلى أي مدى تمثل أي محاولات لفرض القيود وإجراءات كما ذكرنا الأحادية على الملاحة البحرية مخالفة للقانون الدولي؟
0: من الناحية القانونية، لا تملك أي دولة مشاطئة لمضيق سلطة مطلقة في التعامل مع هذا المضيق الدولي كأنه ممر وطني خالص. القانون الدولي، وهنا نتحدث عن اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار والعرف الدولي، نعم يحفظ السيادة، فسيادة الدولة المشاطئة للمضيق تبقى قائمة، لكنها تقيد بحق الدول في المرور. لذلك أي محاولة لفرض إدارة أحادية على المضائق، اشتراطات مثل الإذن المسبق، فرض رسوم للمرور، أو التمييز بين السفن بحسب جنسيتها وموقفها، فهذه السفينة تمر وتلك السفينة لا تمر بسبب موقف دولتها السياسي، كل ذلك يمثل انتهاكاً لقانون البحار. قانون البحار نعم يعترف بالسيادة ويحفظ السيادة، بشرط أن لا تتحول إلى وسيلة سياسية لتعطيل المرور، لابتزاز السفن، لابتزاز الدول، للقضاء على مبدأ حرية الملاحة البحرية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا اتخذت القيود شكل تهديد أو استخدام لقوة السلاح، مثل زرع الألغام في المضيق، مثل احتجاز السفن، استهداف السفن، استهداف الناقلات، هنا المسألة لا تبقى مجرد مخالفة لقانون البحار، بل ترتقي إلى مخالفة ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا المادة 2.4 من الميثاق، التي تحظر على الدول أن تتعامل مع بعضها البعض بالقوة المسلحة. هذا الخرق الخطير للميثاق تترتب عليه أمور خطيرة أيضا، من ذلك أن على مجلس الأمن أن يتحرك ويستخدم القوة لردع ذلك تلك التصرفات، أن الدول التي تتعرض للاعتداءات من حقها أن تدافع عن نفسها.
1: نعم الدكتورة مريم بقحوس، أستاذ القانون العام بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخيرة إلى ضيفي في الاستوديو، الكاتب والأكاديمي البروفيسور فيصل الملا. دكتور، وعلى عجالة هذه الأزمة التي مرت بها البحرين وتداعياتها التي نعيشها الآن، تأثيرها على البحرين وعلى المنطقة وتوقعاتكم المستقبلية ليه؟
2: هو بعجالة في الواقع تأثيرها، وكذلك خاصة المضيق هرمز، أكيد راح تكون رؤية جديدة في عملية إيجاد منافذ أخرى. نعم. لجميع دول الخليج. التأثير الإيجابي كما أشرت في الواقع، نحن في مملكة البحرين هذه الحرب أعطتنا جرعة وطنية والتفاف كبير حول قيادتنا وعلى رأسها سيدي جلالة الملك.
1: نعم. في الختام نشكرك جزيل الشكر الكاتب الأكاديمي البروفيسور فيصل الملا على تواجدك معنا وعلى المعلومات التي قيمة التي

0: أفدتنا بها.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. إذن مشاهدينا ومستمعينا وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية المباشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلت الملك المعظم ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة يبحثان مجريات الأحداث في المنطقة وتطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الراهنة في السودان. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين. شركة طيران الخليج تعلن عن تشغيل أولى رحلاتها المزودة بخدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد يوم أمس في زيارة لمملكة البحرين، يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة وأخيرة التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء. بعدها استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم يوم أمس أخا فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. ورحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله بضيف البلاد الكريم، واستعرض جلالته مع فخامته مسار العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك على المستويات كافة بما يحقق تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة. وأكد جلالته يده الله على عمق العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان والحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها لصالح شعبيهما الشقيقين. كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلم والاستقرار والحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن بلغ تقديره لمواقف

لجمهورية السودان الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تجاه مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة. من جانبه عرب فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مجددا تضامن بلاده مع مملكة البحرين وإدانتها للعدوان الإيراني الغاشم الذي استهدفها ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين تجاه السودان وشعبه. وقد قام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان والوفد المرافق. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودع أخيه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة لدى مغادرته البلاد بعد زيارة للمملكة، أجرى خلالها مباحثات مع جلالة الملك المعظم تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة وأخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ومتابعة سموه المستمرة لكافة مسارات العمل فيها بروح الفريق الواحد فريق البحرين، والذي أثمر عنه تحقيق تقدم كبير في مسارات التنفيذ وتجاوز الأهداف المحددة للخطط والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويحقق الأمن البيئي بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث طلع سموه على آخر مستجدات خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ونسب الإنجاز فيها، والتي أظهرت أن أعداد الأشجار المزروعة ضمن خطة التشجير قد بلغت حتى الآن 2,450,000 شجرة بما يمثل 68% من الهدف العام للخطة المتمثل في زراعة 3,600,000 شجرة بحلول عام 2035. كما بلغت نسبة الإنجاز في زراعة أشجار القرم 139% بعد زراعة 1,230,000 شتلة، متجاوزة الهدف المحدد بزراعة 1,600,000 شتلة بحلول عام 2035. كما عرب سموه عن خلص شكره لكافة القائمين على تنفيذ خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين على جهودهم في تنفيذ الخطط الموضوعة لها وما يبذلونه من عمل متفاني لإنجاز المشاريع البيئية وتحقيق أهدافها المنشودة. كذلك شهد سموه بحصول مملكة البحرين على جائزة خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجائزة التميز الحكومية العربية، إلى جانب تكريم 4 قرى بحرينية ضمن مبادرة الفاو لتكريم القرى الزراعية، معربا عن تمنياته بمواصلة العمل على تبني وتنفيذ المبادرات النوعية والمستدامة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات الأداء بالقطاع الزراعي بالمملكة بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. من جانبه أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة
بما تحظى به الخطط والبرامج البيئية والزراعية من رعاية ملكية سامية

ودعم كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تمثله توجيهات جلالته الحكيمة من مرتكز أساسي لمسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن البيئي في مملكة البحرين. كما رفع سموه أسمايات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام بالغ ودعم متواصل ورؤية تنموية رائدة أسهمت في الارتقاء بالقطاع الزراعي والبيئي إلى أفاق أكثر تطورا وتميزا، وبما يوليه سموه من حرص دؤوب على تعزيز المبادرات الوطنية النوعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وفق رؤى طموحة تستشرف المستقبل وتدعم مسيرة التقدم الحضاري للمملكة. كما عرب سموه عن بالغ التقدير والامتنان لما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظه الله من اهتمام ورعاية كريمة للمبادرات الزراعية والبيئية ودعم متواصل للبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز الرقعة الخضراء وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية بما يعكس رؤى سموها الحضارية وحرصها الدائم على دعم المبادرات التنموية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من مؤشرات متقدمة في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين وما نلته من جوائز دولية وإقليمية مرموقة إنما يجسد ثمرة الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه السديدة التي تمثل مصدر إلهام وعزم لمواصلة إطلاق المبادرات المبتكرة وتعزيز مسارات العمل البيئي والزراعي بما يحقق المزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهرها رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. بحضور معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه وزير المواصلات والاتصالات وسعاده السيده فاطمه بن جعفر الصيرفي وزيره السياحه، اعلنت شركه طيران الخليج عن تشغيل اولى رحلاتها المزوده بخدمه الانترنت فائق السرعه عبر الاقمار الصناعيه ستارلينك، جاء ذلك خلال حفل تدشين خاص لهذه الخدمه والتي تهدف الناقلة الوطنية لمملكة البحرين من خلالها إلى أن تكون واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة التي تتيح لمسافريها هذه الخدمة الأكثر تطورا على مستوى العالم والمصممة والمشغلة من قبل سبيس إكس. وبهذه المناسبة عرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج السيد مارتن غاوز عن اعتزازه بما تواصل الشركة تحقيقه من أجل المسافرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل منعطفا تاريخيا في مسيرة طيران الخليج عبر توفير خدمة انترنت بجودة الشبكة الأرضية على ارتفاعات التحليق المختلفة بما يتيح للمسافرين بث محتواهم المفضل والعمل والبقاء على اتصال دائم طوال رحلتهم بطريقة لم تكن متاحة من قبل. وتعتمد خدمة ستارلينك على أكبر منظومة لأقمار الاتصالات الصناعية في المدار الأرضي المنخفض على مستوى العالم مما يضمن تغطية شاملة حول العالم بما في ذلك المحيطات والمناطق النائية التي لم تكن تغطيها الأنظمة التقليدية. نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفل تكريم الدفعة

0: رابعة من مبادرة سفراء حماية المستهلك التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن الشباب البحريني يواصل تقديم نماذج وطنية مشرفة من خلال مشاركته الفاعلة في مبادرة سفراء حماية المستهلك، بما يعكس ما يتمتع به من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية حماية حقوق المستهلك واعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة. من جانبها أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مبادرة سفراء حماية المستهلك تمثل نموذجا وطنيا رائدا في تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا المجتمعية ذات الأثر المباشر. وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى دور المبادرة في تعزيز وعي الشباب البحريني بمفاهيم المسؤولية المجتمعية وثقافة الاستهلاك الواعي، إلى جانب صقل مهاراتهم في التواصل والتأثير المجتمعي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة. تراست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الثالث لشبكة الأمل الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء الشبكة. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها الرائد في تمكين الشباب انطلاقا من الرؤية الملكية السامية، حيث أشارت إلى أن شبكة الأمل أصبحت منصة دولية فاعلة تسهم في تطوير المبادرات والبرامج الشبابية، مشيدة بجهود الدول الأعضاء في تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات مؤثرة وفرص مستدامة. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير المبادرات الشبابية ورفع كفاءة البرامج الموجهة للشباب، منوهة بالتزام مملكة البحرين بمواصلة دعم شبكة الأمل وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمكين الشباب، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام للشباب. وفي ختام الاجتماع شهدت وزيرة شؤون الشباب بالمشاركة الفاعلة والحوار البناء الذي عكس روح التعاون المشترك، مؤكدة أهمية مواصلة العمل لتعزيز الفرص الموجهة للشباب في دول الأعضاء، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وأثر إيجابي ملموس. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق، والتي تشمل استحداث مسارين لتقديم الخدمة، وهما المسار الاعتيادي المخصص لمشاريع المناقصات والمسار السريع المخصص لطلبات الشراء المحلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال. نرحب بك أستاذة هدى. بداية، في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، ما هي تفاصيل هذه الخدمة التي طورتها وزارة الأشغال؟
1: السلام عليكم، يعطيكم ربي العافية ومشكورين على جهودكم. أود في البداية أن أؤكد حرص وزارة الأشغال على تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين. وقد قامت الوزارة بجهود حثيثة لتطوير خدمة إدارة فواتير مقاولي قطاع الطرق، وهي خدمة تتيح لمقاولي قطاع الطرق تقديم وإدارة فواتير المشاريع والمستندات الداعمة بسهولة وكفاءة عبر مسارات مرنة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم.
0: نعم، طيب، ما الذي تسعى إليه وزارة الأشغال من خلال تطوير هذه الخدمة؟
1: نعم، في السابق كانت الخدمة تقدم اعتماداً على جميع المستندات الورقية التي يسلمها المقاول. بعد التطوير قامت الوزارة بأتمتة جميع الإجراءات واستحداث مسارين للطلبات وتقليص مراحل الإنجاز لتسريع المعاملات وزيادة كفاءتها.
0: نعم، المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، شكرا لك. أوضح سيد فؤاد حاجي عضو مجلس الشورى خلال لقاء تلفزيوني سابق في مركز الأخبار أن كلمة

0: معالي وزير الداخلية شكلت علامة فارقة في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بخطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
1: مثل هذه اللقاءات الوطنية الصريحة التي تجمع بين القيادة الأمنية ومختلف مكونات المجتمع وتقوم على المكاشفة والوضوح وطرح الحقائق أمام الناس هي بحد ذاتها مصدر قوة وحماية للمجتمع. عندما يشعر المواطن أنه قريب من مؤسسات الدولة وأن هناك شفافية ومصارحة في القضايا الحساسة، فهذا يعزز الثقة ويغلق الباب أمام الشائعات ومحاولات بث الفتنة والانقسام. وأعتقد أن معالي الوزير وزير الداخلية كان واضحا جدا عندما أكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في وحدتها الوطنية وتماسك مجتمعها. كلام معالي الوزير في محله، لأن مثل هذه الظروف دائما ما تكون بيئة خصبة لانتشار الشائعات والخطابات التحريضية ومحاولات التضليل، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان حديثه واضحا عندما قال: لا تسمعوا الكلام السيء وخلكم مع الواقع. بمعنى أن المواطن الواعي والمنصف والذي يريد الخير لوطنه ولمكتسباته يجب أن يبحث عن الحقيقة من مصادرها الرسمية.
0: وبدورها بينت السيدة زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب أن الرسائل الوطنية المهمة التي اشتملت عليها كلمة معالي وزير الداخلية برهنت على وحدة المجتمع البحريني وتماسكه في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية.
2: الرسالة التي وجهها معالي وزير الداخلية بشأن رفض أي وصاية أو تدخل خارجي في الشأن البحريني كانت رسالة واضحة وحاسمة، تؤكد أن البحرين دولة ذات سيادة وقرارها الوطني مستقل، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر لا يقبل أي محاولات للتأثير أو الاختراق أو فرض أجندات خارجية على المجتمع البحريني. وهذه الرسالة مهمة جدا في ظل ما تشهد المنطقة من محاولات لاستغلال الدين أو الطائفة أو الخطاب السياسي للتدخل في شؤون الدولة والتأثير على هويتها الوطنية وقرارها السيادي. ومعالي الوزير كان واضحا حين أكد أن الولاء يجب أن يكون للوطن وقيادته، وأن البحرين بكل مكوناتها ترفض أي محاولة لخلق ولاءات عابرة للحدود أو ربط المواطنين بمشاريع خارجية ما تخدم مصلحة الوطن.
0: ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي فيصل الشيخ خلال استضافته تغطية خاصة لمركز الأخبار أن مضامين كلمة معالي وزير الداخلية حملت العديد من القيم الوطنية المهمة والرسائل الأمنية والاجتماعية المحورية التي ترسم طريقا واضحا لرسالة الأمن الوطني النبيلة التي تعمل على حفظ الأمن والسلم الأهلي وتسهم في ترسيخ الثوابت الوطنية للمرحلة القادمة.
3: الكلمة الارتجالية اللي قالها الشيخ راشد بالفعل بصوت بحريني وقلب بحريني تحس فيه الحرقة على هذا الوطن. وسائل التواصل الاجتماعي طبعا، وسائلنا في الجرائد، انتم نقلتوا هذه الكلمة.
4: نعم،
3: الكلمة أنا أقول لك وضعت كثير من النقاط على الحروف. شيخ راشد أنا أعتبرها هذه الكلمة يمكن من أقوى الكلمات اللي شاهدناها خلال السنوات الماضية، وتتكلم عن موضوع التغلغل لهذه الخلايا في داخل البحرين ونقل فكر ولاية الفقيه. خلنا ذكر البحرينيين بمواقف هذا الرجل الشيخ راشد اللي أعطى جلالة الملك ثقة كبيرة في تولي حقيبة صعبة جدا، أو حقيبة معنية بالحفاظ على أمن الوطن وأمن أبنائه. كثير من الكلمات اللي أبناء البحرين المخلصين تموا يسترجعوا

0: لمعالي الشيخ راشد في سنوات سابقة، وكان من ضمنها كلمة جدا مهمة، كان يقول: إذا قلبك على ديرتك هذه وطنك، إذا قلبك على إيران واللي قاعد تعادي وطنك تفضل روح ايش عندهم. وهذه الكلام اللي احنا نقوله اليوم، لا يقبل أن يعيش وسطنا شخص أو إنسان يدعي أنه هو ينتمي لهذه الأرض أو أنه هو بحريني، لكن ولاءه للنظام الإيراني، تبعيته لمفهوم ولاية الفقيه، ويعمل ضد البحرين. كلمة معالي الشيخ راشد فيها كثير من المفاصل اللي تكلم فيها، ويمكن أهمها أن نقدر نقولها بكل صوت قوي وبصراحة شديدة، موضوع ولاية الفقيه وتغلغله داخل البحرين انتهى وسينتهي إلى الأبد، وأية آثار فيه لن تبقى.
1: وللأخبار الخليجية والعالمية، حيث تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، بحث خلالها العلاقات وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البريطانية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع بما يحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أكد دكتور توفيق بن فوزان الأربيعة وزير الحج والعمرة السعودي أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن تعمل بتكامل مؤسسي بين أكثر من 60 جهة حكومية وتشغيلية من خلال أكثر من 600 خطة عمل. ورحب الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بالرياض بضيوف الرحمن الذين تجاوز عدد الواصلين منهم 860 ألفا عبر مختلف المنافذ، وأوضح أنه في سياق الاستعداد المبكر تم تسليم بطاقات نسك لجميع الحجاج الواصلين، وطبقت مبادرة حاج بلا حقيبة على جميع حجاج الخارج هذا العام، وهي خدمة تتيح للحجاج شحن أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم وإعادتها لهم بعد انتهاء رحلتهم، بما يسهل إجراءات الوصول والمغادرة ويخفف أعباء التنقل، حيث قلصت وقت انهاء الإجراءات في المطارات من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. من جهته أكد وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المملكة توصل خدمة ضيوف الرحمن بأعلى درجات الرعاية تزامنا مع مرور 10 سنوات من رؤية 2030 التي أثمرت تحولا كبيرا في جودة الخدمات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي 34 الذي عقد بالرياض لتسليط الضوء على استعدادات الجهات الحكومية لموسم الحج، حيث سرد وزير الإعلام السعودي جاهزية الجهات المعنية، مشيرا إلى تجهيز أكثر من 20 ألف مسجد وجامع واستضافة أكثر من 2500 حاج من العلماء والشخصيات الإسلامية من 100 دولة. وأوضح أن وزارة الداخلية السعودية تنفذ خططا أمنية

0: وتقنية متقدمة لإدارة الحشود، كما أشار الوزير السعودي إلى تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضمان وفرة السلع، إضافة إلى اكتمال تغطية المشاعر المقدسة بشبكات الجيل الخامس بنسبة 100%. اختتمت أعمال الجولة الأولى من القمة الأمريكية الصينية الذي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض بشأن القمة، أنهما اتفقا خلال الاجتماع على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وقال مسؤول في البيت الأبيض أيضا إن البلدين اتفقا على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن الرئيسان الأمريكي ونظيره الصيني ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: أخاف.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، هذا المعجم الثري الكبير الواسع الغني الدسم الذي يشكل في مجمله الثقافة الشعبية البحرينية القديمة. قسمناه إلى صفحات عدة، ونوقف متى ما تطلب الأمر أن نوقف حتى نشرح حرفه أو نتحدث عن مفرده. الآن نشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. حرف شعبية. مستمع الكريم، احنا نعرف ان الحرفة تتغير متى ما دعت الحاجة الى التغيير، وتنتهي هذه الحرف متى ما جاء البديل. الان كثير من الحرف انتهت لان هناك بديل، يعني على سبيل المثال حرفة القلاف أو صانع السفينة أو باني السفينة في طريقة إلى الاندثار لسبب بسيط، أن السفن الآن تصنع من مادة الفايبر جلاس، وإلى الآن هناك بعض يعني السفن تصنع من الخشب، وبعض البحارة يفضلون السفن الخشبية إلى اليوم، ولكن مع

مرور الوقت نعرف أن الفايبر جلاس له ميزات لا ينتزبها الخشب والمسمار. المسمار يحلى، الفايبر جلاس ما في مسمار علشان يحلى، وهكذا. من هذه الحرف اللي انتهت حرفة السقائين، السقاي أو الكندر. في الزمن الماضي يعني من الأربعينات واللي قبل كانت هذه الحرفة موجودة. لم تكن البحرين عرفت نظام إسالة المياه، يعني الماي ما كان يجي في بيوتنا، كان الماي موجود في العيون، كل فريج في عين، يروح الريال يتسبح في العين، وتروح المرأة تغسل الثياب في العين، ويقوم السقاي بجلب الماء من العين إلى البيت للشرب وللطبخ، ويحطونه في اللحال ويحطونه في الإبرم ويشربون من هذا الماء ويطبخون منه. لكن متى ما بغى الواحد أن يستحم فأمام العين. في الزمن السابق كانوا ينقلون الماء في جرب، يحطونها على ظهور الحمير أو الجمال. كانت الجمال أيضا وسيلة من وسائل توصيل المياه، والجرب معروفة طبعا اليود. وكانت هناك نسوة يحترفون أو يحترفن بيع الماء بالجربة بالقربة، وأعتقد اللي شاف مسلسل عويش السقاية في رمضان في البحرين، هذا نوع من أنواع الحرف اللي كانت موجودة في ذاك الزمن واللي انتهت. أيضا يعني قصدي أن هذه الحرفة يحترفها الرجل وتحترفها المرأة. الجميع القرى ومدن البحرين كان فيها الماي، وكان يعني يتصف بصفة العذوبة، يعني لم تتسرب إليه مياه البحر، كان الماء نوعا ما ينشرب. وفي البحر أيضا عندنا كثير من الينابيع يدلون البحارة، وكانوا يغوصون وعندهم القرب، ويضع فوهة القربة على الشوشب مكان النبع من الماء حتى تمتلئ، ثم يصعد بها. وطبعا من العيون المشهورة في البحرين الكبيرة اللي كانت تستخدم للشرب وللغسيل والتسبح والأناسة، عين عذاري وعين قصاري وعين الرحة. هذه العيون كلها انتهت، ما عدا عذاري الآن سووا لها عملية انعاش صناعية، وبقيت على الأقل بقى منها الاسم، بس في الزمن السابق كانت يعني أو يتهيأ لي أنها أجمل بكثير، لأن ماءها طبيعي ونبعها طبيعي، وكان يعني تسقي البعيد والجريب. ما عليك منها، يقول لك تسقي البعيد وتخلي الجريب، ما تخلي الجريب، الجريب يقوم بروح الفلاح يمزر منها، ولكن الساب مالها يصل إلى مسافات بعيدة. وهذه المهن، المهنة السقاي، يعني احترفها من لا حرفة له، كانوا الأجانب سواء كانوا عرب أو جنسيات أخرى، عندما يفدون إلى البحرين وما عنده شغل حط له جربة وقام يروي وسقي وطق البيوت على الناس تبون ماي، وهكذا. الآن هذه الحرفة تغيرت الواقع. أولا انتهت بشكلها التقليدي، لأن بيوتنا الآن خلاص يعني فيه مياه، ولكن هناك سقاي من نوع آخر. هناك مصانع تحلية مياه يعطونك ماء أكثر نقاوة، ونعرف احنا كلنا تقريبا البحرينيين ندرك ان الشاي يحتاج الى ماء نقي 100%. لذلك هناك سيارات بيع الماء، وهناك قوارير المياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاستيكية قاعدة تحل محل السقاي القديم، وإلى صفحة جديدة. تحت

عنوان مفردات منتقاة من اللهجة. نذكركم أعزائي المستمعين أن وصلنا إلى حرف السين. عندنا المفردة الأولى سموم. السموم في الواقع هي رياح حارة تأتي في الصيف. عادة احنا نعرف ان الشمال يجي بارد، واذا يجي في الصيف لطف لنا الصيف، لان يأتي من جهة الشمال، عند الخليج كله رطبة، وعند الجهة الشمال دائما يمر على مناطق احنا كل ما رحنا شمالا من الكرة الارضية شمال خط الاستواء بردت المناطق، يعني اوروبا ثلوج فيها، وحتى يعني من البصرة، بغداد، لبنان، تركيا، عمالة يزيد البرد كل ما رحت شمال. فالرياح التي تأتي من جهة الشمال دائما تأتي باردة. أحيانا تكون الصحراء صاخرة جدا، وهب علينا هبات من الهواء الحار. يقول لك اليوم سموم، يعني الهواء حار جدا. فهذه المفردة وأيضا مستخدمة في علم الفلك العربي بنفس المعنى، السموم، الهواء الحار. المفردة الثانية دائب البحريني عند غروب الشمس ما يقول غابت الشمس ولا يقول غربت الشمس، يقول سلمت الشمس. فسألت أنا واحد من الشياب، قلت ليش تقولون سلمت الشمس؟ قال لأن هي ترد عليك تقول لك سلمت روحك، لكن إذا قلت غابت الشمس تقول لك غابت روحك. فلازم إحنا شو نقول؟ نقول سلمت الشمس. وعند السلوم، عند سلوم الشمس، هذه يعني من مثل ما نقول تقليد عربي. العرب أيضا مثلا الصحراء المهلكة يكتبون عليها، يقولون لها مفازة، يعني مب مهلكة، مفازة عكس مهلكة، فيها فوز، على أساس أن يسمون الأشياء الكريهة بأسماء محببة. فما تبي تقول أنت غابت الشمس، تقول سلمت الشمس.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت. أمل أن تكون قد استمتعت معي عزيزي المستمع، وأن أكون أنا قد وفقت في اختيار مواد هذه الحلقة. وإلى حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان أحمد الجميري. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: نبض الملاعب. نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرة نبض الملاعب. نبض الملاعب نشرة يومية تأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. نبض الملاعب، ودائما أكون معكم أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، والتحية الإخراج والتنفيذ لهذا اليوم تأتيكم من علي الحادي. ونبدأ هذه النشرة بالأخبار، أخبار دورة الألعاب الخليجية والمقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، حيث ارتفعت حصيلة فريق البحرين إلى 11 ميدالية ملونة، وذلك بعد أن حصد الفريق في منافسات اليوم الثاني لدورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة حاليا بدولة قطر الشقيقة ميدالية ذهبية في مسابقة كرة السلة للسيدات، وفضية في كرة السلة للرجال، وفضية في كرة الطاولة بمسابقة الفرق، وبرونزيتان في السباحة وسط مستويات فنية رفيعة أثبتت علو كعب الرياضة البحرينية في المحفل الخليجي. كما حلق منتخب كرة سلة 3x3 عاليا في سماء الدوحة، حيث نجحت سيدات البحرين في انتزاع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد أداء بطولي وفوز مستحق على المنتخب الكويتي بنتيجة 21-17 في المباراة النهائية. وفي منافسات الرجال، تقلد المنتخب الميدالية الفضية بعد وصوله للنهائي وخسارته من المنتخب القطري بنتيجة 12-20. من جهة أخرى، توج منتخبنا الوطني لكرة الطاولة بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الفرق بعد خوض مباراة نهائية قوية اتسمت بالندية العالية أمام نظيره السعودي. ورغم الخسارة بنتيجة 3 أشواط نظيفة، إلا أن لاعبين قدموا مستويات فنية كبيرة امتدت لساعات من التركيز الذهني العالي. وفي رياضة الفن النبيل، ضمنت البحرين ميداليتين جديدتين بعد تأهل الملاكمين عمر إسماعيل بضاحي وعلي عمر إلى المباريات النهائية. وجاء تأهل بضاحي في وزن 60 كيلوغرام بعد فوزه على الملاكم الإماراتي محمد الجنيبي في النصف النهائي، فيما لحق به زميله علي عمر في وزن 75 بعد فوزه المستحق على منافسه الإماراتي عبدالله السيف أيضا. كما وصل سباحو البحرين حظ الميداليات، حيث أحرز السباح روبرت ويليام المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 400 متر حرة، مسجلا زمنا قدره 3:57.97. كما عزز منتخب السباحة رصيد المملكة ببرونزية أخرى في سباق 100 متر حرة تتابع، حيث أظهر ويليام ورفاقه انضباطا تكتيكيا عاليا وتوزيعا مثاليا للجهد طوال مسافة السباق. وقدم منتخب من الوطني للمبارزة المكون من عبد الكريم سعد، علي العميري وحمد العطاوي أداء مشرفا في منافسات الفلوريا. ورغم خروجهم من الأدوار الإقصائية، إلا أن المستويات المبشرة تعكس تطور هذه الرياضة العريقة. وفي سياق آخر، أنهى منتخب التايكوندو مشاركته في الدورة بعد خسارة اللاعب عبد الله الدوسري في منافسات وزن 68 كيلوغرام فئة الرجال، والذي قدم بدوره مباراة قوية تعكس روحه الرياضية العالية. ونبقى أعزائنا المستمعين في أجواء الأخبار.

المحلية ومن دورة الألعاب الخليجية نذهب إلى أخبار كرة القدم، حيث علمت مصادر إعلامية أن نادي الأنوار السعودي يرغب في تجديد عقد المدرب البحريني محمد عدنان لمواصلة قيادة الفريق الأول ضمن منافسات دوري يلو السعودي لكرة القدم خلال الموسم الرياضي القادم. وتأتي رغبة الأنوار من التجديد مع المدرب بعد المستويات الفنية المتميزة التي قدمها مع الفريق منذ توليها القيادة كمدرب خلفا للمدرب السابق، حيث كان عدنان في منصب مساعد المدرب وتم تكليفه بمهمة قيادة الفريق ونجح في إبعاده عن الهبوط للدرجة الثانية إلى جانب الحلول في مركز يؤهله للمشاركة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم القادم. وكان عدنان قد درب الفريق في 24 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 8 وسجل خلال هذه المواجهات 46 هدفا في معدل تهديفي كبير ربما يكون الأفضل للنادي خلال السنوات الماضية. وينهي عدنان اليوم الخميس موسمه مع فريق الأنوار ضمن منافسات دوري يلو للموسم الرياضي، وذلك عندما يواجه

قادم. وكان عدنان قد درب الفريق في 24 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 8، وسجل خلال هذه المواجهات 46 هدفا في معدل تهديفي كبير، ربما يكون الأفضل للنادي خلال السنوات الماضية. وينهي عدنان اليوم الخميس موسمه مع فريق الأنوار ضمن منافسات دوري يلو للموسم الرياضي، وذلك عندما يواجه فريق العروبة في الجولة الأخيرة من الدوري، حيث ستقام المباراة في مدينة الجوف. ونجح المدرب عدنان من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على فريق الدرعية والذي يحتل المركز الثاني في الترتيب حينها، لتؤدي خسارتهم من الأنوار إلى الابتعاد عن هذا المركز، وإقالة مدربهم الهولندي ألفريدو شرودر بسبب خسارة فرصة التأهل المباشر لدوري الروشن. ذكرت وسائل أعلام بحرينية أن نادي المحرق يتجه للتمسك باللاعبين المحليين في الفريق الأولي لكرة السلة بعد سيطرة النادي على الألقاب المحلية للموسم الرياضي، وذلك بتتويج بطلا لكأس خليفة بن سلمان ودوري زين الممتاز وكأس السوبر. كما سيتجه النادي للتعاقد مع محترفين غير الذين وجدوا مع الفريق في هذا الموسم، وذلك سعيا نحو ضم أسماء قوية في ظل امتلاك الفريق مشاركة ضمن بطولة واصل والرغبة في المنافسة على تحقيق لقبها هذا الموسم. احتل لاعب منتخبنا للناشئين حيدر مروم التصنيف المحلي للرجال للبلياردو بعد فوزه على إبراهيم القائد ب 11 شوطا مقابل 4 أشواط في نهائي المسابقة التصنيفية الثانية لعام 2026 بإدارة الحكمين محمد صالح وحسن صباح في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد البحريني للبلياردو. وانطلق مروم بشكل تدريجي وابتعد بفارق 3 أشواط مع انطلاقة المباراة. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب البلياردو والدارتس محمد يوسف إن المباراة النهائية شهدت تحولات كبيرة بعد بداية متكافئة حتى الشوط الثامن، والذي كانت فيها النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب حيدر بخمسة أشواط مقابل 3، لكن الفارق بدأ يتوسع بشكل كبير. وأضاف يوسف بفضل التركيز العالي للاعب حيدر تعطلت خبرة اللاعب إبراهيم القائد نتيجة لجوء مروم إلى تنفيذ ضربات جريئة وفنية أوقعت القائد في الأخطاء، مقابل استفادة حيدر من تلك الأخطاء وتحويلها إلى انتصارات جعلت القائد في مأزق كبير وتأخر بفارق كبير. وأشار يوسف إلى أن حيدر سيطر على المباراة وكان الأغرب إلى الفوز من خلال التحكم بالطاولة والهدوء الذي مكنه من مواصلة اللقاء بثقة عالية، منوها إلى أن القائد يمتلك مستويات أفضل من تلك التي أظهرها في هذه المباراة. وأثنى يوسف أيضا على تألق صاحب المركز الثالث علي الماجد، وقال أنه جاء رابعا على مستوى لاعبي المملكة بعد نتائج متميزة في المسابقات التصنيفية الماضية، قادته إلى مركز متقدم متفوق على الكثير من اللاعبين واقتحم المقدمة بجدارة واستحقاق. تستعد منظمة بريفا البحرينية المنظمة الأسرع نموا والأكثر انتشارا في رياضة الفنون فنون القتال المختلطة على مستوى العالم لإقامة نزال يجمع بين المقاتل عمر سليمانوف والمقاتل نيكولاس هويندي على اللقب العالمي الموحد لوزن الريشة بالمنظمة، وذلك في الحدث الرئيسي لبطولة بريف سي اف 105 والذي تنظمه منظمة بريف في 31 من مايو في مدينة ألماتي الكازاخستانية. وبهذه المناسبة قال بطل العالم المؤقت لوزن الريشة عمر سليمانوف إن مشاركتي في هذا الحدث لهذه البطولة على اللقب العالمي الموحد لوزن الريشة هي اللحظة التي عمل عليها طوال المسيرة للعب، فالفوز باللقب العالمي المؤقت العام الماضي أثبت مكانته بين النخبة، ولكن الآن لديه الفرصة ليصبح البطل الرسمي لوزن الريشة بمنظمة بريف، وقال أنه مستعد لإثبات ذلك في ألماتي. من جهته قال بطل العالم السابق في وزن البانتوم نيكولاس هويندي إن هذا النزال يحمل أهمية كبرى لمسيرته، فهي فرصة في أن يصبح بطلا للعالم في وزنين مختلفين، هي فرصة نادرة في هذه الرياضة. إلى هنا أعزائي المستمعين نتوقف مع هذا الخبر لمنظمة بريف ونذهب إلى فاصل ونعود بعد قليل.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار الخليجية، ونذهب إلى دوري الروشن السعودي، حيث صدام النواب

واخذة والعميد مساء اليوم، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو مدينة الدمام، حيث تندلع المواجهة بين الاتفاق والاتحاد في الصراع التاريخي في قمة تكسير عظام تأتي ضمن الجولة 33 من دوري روشن، حيث يدخل الاتفاق اللقاء متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، بينما يرحل العميد إلى المنطقة الشرقية وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة زحفه نحو مراكز النخبة. ملعب إيغو سيكون مسرحا لهذه الملحمة والتي تعد دائما بالندية والإثارة سواء داخل المستطيل الأخضر أو في المدرجات التي لا تهدأ. ونضع بين أيديكم كافة التفاصيل اللوجستية لتأمين الحضور في الملعب. هذا وكشف تقرير صحفي عن أن سبب غياب واستبعاد اللاعب يوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة عن مباراة فريقه اليوم أمام الاتفاق في دوري روشن، حيث وصل الاتحاد إلى الدمام مساء الأربعاء قادما من جدة ببعثة شملت 22 لاعبا ليس من بينهم النصيري والمهاجم النيجيري جورج ألنخينيا والجناح البرتغالي روجر فرنانديز وحامد الغامدي لاعب الوسط. وأرجعت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية أن استبعاد المغربي يوسف النصيري نوع قرار فني من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو. وأكدت المصادر أن ابعاد النصيري والغامدي هو بقرار فني وفرنانديز لنقص الجاهزية بعد إصابته الأخيرة. وبدلا من المهاجم الدولي المغربي المنضم إلى النادي مطلع العام الجاري، استدعى كونسيساو المدافع الكرواتي بان كارلو ليكمل عدد الأجانب الثمانية. ويتنافس الاتحاد مع التعاون والاتفاق على المراكز الخامس المؤهل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا النخبة، ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطة بالتساوي مع الاتحاد السادس، ويأتي الاتفاق سابعا ب 49 نقطة فيما تمتلك كتيبة كونسيساو أفضلية خوض مباراة أقل من منافسيه. ونبقى أجواء أيضا في نادي الاتحاد، حيث بدأ الاتحاد السعودي التحضير لمشروع المرحلة المقبلة بعد الخروج بموسم صفري فشل فيه الفريق في الفوز بأي لقب. الاتحاد صاحب الثنائية في موسم 24-25 فقد فرصة الفوز بلقب الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين، كما تجرد من لقب الكأس بالخسارة في نصف النهائي على يد الخلود، فضلا عن الإقصاء من دوري النخبة الأسيوي على يد ماتشيدا زليفا في ربع نهائي، وكذلك من كأس السوبر السعودية أمام النصر. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن إدارة العميد جمدت صلاحيات الإسباني رامون بلاينز المدير الرياضي للنادي خلال الفترة المقبلة، مع عدم منح أي دور في الاستراتيجية الجديدة التي تعمل الإدارة على تنفيذها استعدادا للموسم المقبل. أضافت أن الإدارة دخلت في مفاوضات مع ماكس أبرال مدير الإدارة الرياضية في بايرن ميونخ لبحث إمكانية التعاقد معه وقيادة المشروع الرياضي للنادي. ومع ذلك أشارت الرياضية لأن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن في ظل وجود اختلافات تتعلق بالرؤية والاستراتيجية المستقبلية، ما أدى إلى تعثر المحادثات في الوقت الحالي. في المقابل تواصل إدارة الاتحاد دراسة عدد من الأسماء البارزة المطروحة على طاولة النادي تمهيدا لحسم ملف المدير الرياضي الجديد، ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق مساء اليوم عند الساعة 9 مساء. هذا وسوف تقام مساء اليوم مباريات، حيث تقام حاليا مباراة الفتح والنجمة، ويتقدم الفتح على النجمة بهدف مقابل لا شيء هناك في الأحساء. الاتفاق كما ذكرنا قبل قليل سوف يواجه الاتحاد، والقادسية أيضا الاتفاق في المنطقة الشرقية والقادسية أيضا في المنطقة الشرقية سوف يواجه الحزم، والاتفاق سوف يواجه الاتحاد. كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم تجديد البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني لفريق الفتح لعقده مع النادي حتى الوقت الراهن. وارتبط اسم غوميز بقيادة الأهلي المصري في الموسم المقبل خلفا للدنماركي بيس توروب، ولا سيما في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي مع الفتح في نهاية الموسم الجاري. وقالت قنوات 8 الناقلة للدورية السعودية أن إدارة الفتح عرضت على غوميز بالفعل تجديد عقده لفترة إضافية، وقد وافق المدرب البرتغالي على العرض. ووضحت القناة أن السبب في تأخير التوقيع على العقد الجديد حتى الآن هو أن إدارة

فتنتظر اعتماد ميزانيات الأندية في الموسم الجديد من أجل الإقدام على تلك الخطوة بشكل رسمي. يذكر أن غوميز تولى قيادة الفتح منذ منتصف الموسم الماضي بعد رحيله عن تدريب الزمالك، ونجح في إنقاذه من الهبوط من الدوري السعودي، وهو ما تكرر في الموسم الحالي.

وفي الأخبار العالمية، حسم مانشستر يونايتد مصير مدربه المؤقت مايكل كاريك، والذي تولى المهمة في منتصف الموسم الحالي خلفا للبرتغالي روبن أموريم. وعاد كاريك مان يونايتد للواجهة مجددا منذ توليه المسؤولية الفنية للشياطين الحمر في يناير كانون الثاني الماضي، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى الدورية أبطال أوروبا بالموسم المقبل واحتلاله المركز الثالث في البريمير ليج. لكن حتى الآن لم تتخذ إدارة مان يونايتد قرارا رسميا بشأن مستقبل كاريك، التي هل ستمنحه منصب المدرب الدائم أم تبحث عن مدير فني جديد للموسم المقبل. وأفادت صحيفة ميرور في هذا الصدد، سيمنح مايكل كاريك فرصة ليصبح المدير الفني الدائم لنادي مانشستر يونايتد، وأضافت سيبدأ كاريك محادثات مع مسؤولي النادي الأسبوع المقبل بشأن عقد جديد ومحسن ليحل محل روبن أموريم الذي أقيل في يناير. ويعتقد مالكو النادي عائلة غليزر والسير جيم راتكليف أن كاريك أثبت جدارته بالمنصب بشكل دائم. وتابعت تمت مناقشة مرشحين آخرين بينهم توماس توخيل ولويس أنريكي وجوليان نيجلزمان وأوناي أمري، لكن مانشستر يونايتد يدرك أن استقطاب أي منهم إلى الأولد ترافورد سيكون أمرا غير واقعي لأسباب عديدة، حيث يرتبط كل من توخيل ونيجلزمان بعقود حتى ما بعد كأس العالم على الأقل، في حين أن أنيركي غير مستعد لمقادرة باريس سان جيرمان، ويرغب أمري بشدة في البقاء مع أستون فيلا. هذا يعني أن كاريك أصبح الآن في وضع ممتاز ليصبح سابع مدرب دائم لمانشستر يونايتد منذ تقاعد السير أليكس فيرغسون في 2013. ورغم عدم استشارة فيرغسون خلال هذه العملية، إلا أنه من المفهوم أنه يوافق على تعيين كاريك أحد أفراد جيله الذهبي داخل اليونايتد. يعتقد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول أنه سيظل مستمرا في قيادة ليفربول الموسم الجديد رغم الضغوطات التي حاصرته خلال الموسم الحالي. وعند سؤاله عن التكهنات المحيطة بمستقبله وما إذا كان بإمكانه تأكيد بقائه، قال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس قبل مواجهة أستون فيلا غدا: لا أعتقد أنني أقرر ذلك بنفسي وحدي. وأضاف: لدي كل الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بأنني سأكون المدرب القادم أو مدرب ليفربول في الموسم القادم. وقال: أولا وقبل كل شيء أنا مرتبط بعقد مع هذا النادي، وثانيا هذا رأيي بناء على جميع المحادثات التي نجريها. وسئل المدرب عن الجماهير التي شككت في مستقبله في أنفيلد فأجاب: أعتقد أن العالم وصل إلى مرحلة يثار فيها الجدل دائما، إذ لم يقدم مدرب أو نادي أفضل موسم له. هذا الأمر منتشر في جميع أنحاء العالم وليس فقط في ليفربول، هذه هي الحقيقة الجديدة في عالم كرة القدم. وقال: ليس من شأني أن أحكم على الناس، الذين يحكمون علي لهم كل الحق في إبداء رأيهم. وقال: إن الأمر أكثر وضوحا، كنت سأندهش لو كان الوضع مختلفا هنا في ليفربول. وعن ما إذا كانت هناك أي محادثات حول خطط الموسم المقبل، أوضح الهولندي: نعرف وجهتنا في الجولة، ثم وضع الخطط والمحادثات جارية مع النادي بشأن اللاعبين الجدد، وأنا مشارك في ذلك. وفي الخبر الأخير، اختار واين روني أسطورة مانشستر يونايتد نجما من أرسنال سيكون عاملا مؤثرا إذا فاز الفريق اللندني بلقبي البريمير ليج ودوري أبطال أوروبا، وينافس الأرسنال بقوة لحصد لقب البريمير ليج الأول منذ 22 عاما، كما يطمح لحصد دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما تأهل للمباراة النهائية. ويتصدر أرسنال جدول ترتيب

ترتيب البريمير ليج بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي قبل جولتين من النهاية، بينما يواجه باريس سان جيرمان نهاية الشهر الحالي في نهائي دوري أبطال أوروبا. ويعتقد روني أن المهاجم السويدي فيكتور جوكيريس سيكون العامل الحاسم في رحلة الجانرز للتتويج باللقبين. وكان جوكيريس الصفقة الكبيرة التي أبرمها أرسنال الصيف الماضي، حيث انضم من سبورتينغ لشبونة مقابل 64 مليون جنيه استرليني في محاولة لإضافة المزيد من القوة الهجومية لهجوم فريق المدرب مايكل أرتيتا، حيث عانى اللاعب السويدي منذ بداية بطيئة في ملعب الإماراتس، حيث سجل 3 أهداف فقط في أول 11 مباراة له قبل أن يمر بعشر مباريات دون أن يسجل أي هدف من اللعب المفتوح. ويعتقد روني أن جوكيريس الشامل سيكون ذا أهمية بالغة إذا أراد أرسنال تحقيق الفوز في كلتا المسابقتين في الأسابيع المقبلة، حيث قال روني لبرنامج ذا أوفرلاب: لقد قلت هذا طوال الموسم وتعرضت لانتقادات بسببه، لكنني في الحقيقة معجب به حقا. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. استودعكم الله وإجازة سعيدة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: هنا البحرين.
9: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
8: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
9: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم وفي هذا اللقاء الخاص الذي نفتح فيه صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على القامات الإعلامية التي تركت بصمة لا تمحى في سجل الإذاعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وضيفتنا في هذا اللقاء سيدة لها الريادة بمعنى الكلمة في الإخراج الإذاعي، وشهدت على تطور الإعلام في مملكة البحرين عبر مختلف العصور. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذة لطيفة بمطيع المخرجة في إذاعة البحرين. أستاذة لطيفة، السلام عليكم. يا مرحبا.
12: عليكم السلام. يا هلا مرحبتين. هلا حسن، شلونك؟ طيب.
11: حياك الله محمد. نرحب فيك مرة ثانية في إذاعة البحرين، وبودنا طبعا يعني في البداية وكتوثيق أي سيرة من السير نبدأ عادة بنشأة هذه الشخصية ونسير معها تباعا وخطوة بخطوة إلى أن نصل إلى المرحلة التي تشكلت فيها الشخصية الإعلامية. فنبدأ مع الأستاذ لطيف ومطيع بالمولد، أين كان وكيف كانت النشأة؟
12: طبعا أنا من مواليد الستينات، 64، ولدت في المحرق في الحالة فريج الصنقل. نعم. كان معروف فريج الصنقل، الحين يسمونه فريج الزيانة. طبعا نشأت هناك في محرق في الحالة، في يعني نشأة الطبيعية العادية يعني. ورحت المدارس، تخرجت من المدرسة الثانوي، التحقت على طول بالإذاعة، الشغل في الإذاعة
11: من الدراسة في المرحلة الثانوية.
12: اي خلاص يعني سنة 81 تخرجت، في سنة 81 على طول في نفس السنة يعني توظفت في الإذاعة
11: ان شاء الله.

0: نفس السنة كنت يعني إحنا ينا طبعا ما لحقنا على الإذاعة القديمة
1: اللي في العدلية
0: إحنا أول ما توظفنا هني في الإذاعة اللي هي في مدينة عيسى المجمع.
1: هل في قصة لانضمامك في الإذاعة؟ إيش
0: والله هو صار بالصدفة يعني مو بشيء مرتب، قالوا إنه يعني في كنت يعني بين الوظيفة أو بين الدراسة الجامعة، ففي ناس قالوا لي في وظيفة في الإذاعة يبون موظفين، قدمت أنا وطبعا زميلاتي كم واحدة كنا يعني اشتغلنا في نفس الوقت، فتقدمنا على الوظيفة وتوظفنا الحمد لله ودخلنا الإذاعة. يعني
1: هل كانت ميول الميول تجاه الإذاعة في البداية ولا
0: لا كان قلت لك بالصدفة، بس بعدين حبيت الإذاعة صراحة يعني، وحبيت الشغل في الإذاعة.
1: شو اللي كان يجذبك في العمل الإذاعي بعد ما دخلتي في جو الإذاعة والبرامج؟ يعني هل مثلا التجانس بين الزملاء؟
0: اي طبعا، يعني احنا عشنا فترة صراحة كانت يعني شفنا التعاون، شفنا الصداقات مع يعني احنا ينا جيل، يعني كنا يعني أنا يوم أتوظف 17 سنة عمري، فينا يعني ويا جماعة كلهم يعني صراحة كانوا معنا طيبين، معنا يعني ما تحس إن أنت غريب عليهم. تعلمنا منهم أشياء وايد من خلال وظيفتنا معاهم، وناس ما شاء الله يعني صار لهم سنين في الإذاعة، ناس يعني تعلم منهم وتأخذ منهم.
1: تذكرين أسامي معي؟
0: إيه طبعاً، أول ما اشتغلنا كانت الأستاذة خالد عش عبد لطيف، الأستاذة عبد الله أمين الشملان، أمو محمد أمينة حسن، هاي كلها المذيعات، الأستاذة بدري عبد لطيف، المخرجين ما شاء الله يعني الله يرحمه إبراهيم عيسى، أبو فهد وعبد الواحد درويش، المرحوم نبيل العلوي، عبد النبي حسين، محمد الجابر، محمد حسن، هذه كلهم تعلمنا منهم. وبعدين احنا ينا ما شاء الله يعني كانت الإذاعة مستعمرة نسائية. ايه فعلا، يعني اذا كان عندنا يعني يمكن 30 امرأة يشتغلون في الإذاعة، كان يعني يمكن 10-15 معنا من الرجال، يعني
1: نسبة قليلة جدا.
0: إيه طبعا، هاي بعد وذا أقول لك 30 يمكن بعد هو أكثر، يعني كنا كله يعني كله نساء ما شاء الله. في التنفيذ يعني في الكنترول كان أغلبنا، في الهندسة في ذي يعني، حتى المذيعات كان وايد يعني كله نساء صراحة. يعني
1: فترة التنفيذ الإذاعي قبل ننتقل لمرحلة الإخراج الإذاعي، أبرز الأسماء اللي كانت معاك في تنفيذ الفترة؟
0: يعني الفترة أشوف أنا اللي أول ما اشتغلت في الإذاعة، إحنا ما شاء الله ينا اشتغلنا تقريبا 6 وحدات في نفس الوقت
1: ما شاء الله
0: في الإذاعة. نعم. يعني أنا وجميلة بمطيع، جميلة الشاعر، صبرية حسين، لطيفي يوسف، وكان بعد من عندنا، كان بعد في واحد مذيع بعد ويانا بس طلعت بعدين من الإذاعة. يعني هذا لين احنا اشتغلنا في نفس الوقت، يعني أنا وجميلة في نفس اليوم اللي دوامنا فيه، يعني عقب محسين قابلنا بكمان يوم، لطيفة يوسف منور اشتغلت عقبنا بعد، ومنال عتيق عقبنا بكم شهر بعد اشتغل. فيعني هذا لين احنا كلنا اشتغلنا يمية كأننا يدد. احنا ينا في ناس موجودة في الكنترول اللي هي الله يرحمها العمة فاطمة الملة، عندنا فاطمة إبراهيم، وعندنا الله يطول في عمرها فاطمة عبد الله الملة، عندنا كانت واضحة سعد، عندنا كانت نعيم عثمان الله يرحمها، نورة موسى كانت عندنا موجودة، إيمان الخواجة موجودة كانت، يعني كنا لك أنا كلنا نساء،
1: رابطة نسائية،
0: رابطة نسائية مثل ما قلت لك. فإحنا إحنا يوم توظفوا ما كانوا موظف قبلنا، كانوا يشتغلوا من الإذاعة القديمة. إحنا جينا سنة 81 الإذاعة افتتحوها رسميا، افتتحها الشيخ عيسى الله يرحمه سنة 82 في شهر يناير أتذكر. فيعني

0: اشتغلنا في هاي الإذاعة، مثل ما قلت لك احنا عنينا اشتغلنا كأننا في بيت واحد، تعلمنا منهم، خذلنا منهم، علاقاتنا فيهم وايد زينة طيبة الحمد لله لحد الآن، علاقاتنا مستمرة متميزة الحمد لله، متواصلة متواصلين تواصل انتلاقة مع بعض لأن في مناسبات في أشياء يعني الحمد لله. اي وكان كان معنا المكتبة الله يذكرها بالخير أم عبد الله برية كمال، نيل العامر، لطيفة الحمار، سهام خليفة، كانت عندنا مريم موسى الله يذكرها بالخير، يعني هاي كلنا كنا موجودين غير المذيعات. فاحنا عشنا كاحنا الحمد لله كعائلة يعني
1: بعضنا بعض. يعني نشهد يعني حقيقة في وقت مثلا برنامج صباح الخير يا بحرين، لا يعني جو أسري
0: أي الحمد لله، ريوق أي موجود يعني. كل شيء موجود خلال النشرة نتريق ونأكل أي الحمد لله والله كان جو حلو، كان صراحة يعني أيام حلوة عشناها الحمد لله وسبحان الله رب العالمين جمعنا كلنا نفس الشخصيات ونفس الطبايع ونفس الصفات اللي فينا بعضنا نحب صراحة يعني.
1: أول ما انضميتي محمد للإذاعة هل رأسا اتجهت للإخراج الإذاعي؟
0: لا طبعا أول ما اشتغلت كنت في الكنترول
1: اللي هو التنفيذ الفترة
0: خذولي يعني تقريبا فترة كم سنة يعني الواحد يتعلم شوي بعدين بديت أساعد في التنفيذ برامج، يعني كنت ويا المخرجين مثلا إنهم يعلموني شلون طريقة الإخراج دي. بعدين بديت أنفذ برنامج يعني أشياء بسيطة يعني أساعد مثلا المخرج طلع إجازة أنا أستلم عنه البرنامج أكون معه ميودة. بس بعدين عقب يعني كم سنة بديت أول صرت يعني رسمي إن أنا منفذ برامج اللي هو في التسعينات كان سنة 91 على ما أعتقد بديت يعني رسميا أنا يعني أكون منفذ برامج وظيفتي يعني. فكان مطلوب مني تنفيذ البرامج يعهد لي يعني كم البرنامج يكونوا من ضمن إن أنا هذه شغلي يعني.
1: مسألة التنفيذ يمكن اللي سمعنا الآن يسأل شنو تنفيذ الفترة، هو يعني مسألة ترتيب قائمة البرامج والفقرات.
0: هو طبعا يكلوغ احنا نسميه لوغ اللي هو فترات
1: جدول البرامج.
0: فاحنا نمشي على حسب اللي موجود عندنا سواء كان يعني المواعيد الوقت مثلا الأخبار حزت الأخبار متى يكون راح تكون الأخبار الفترة الدينية متى تكون الفترة الدينية، فإحنا نمشي يعني شيء مجهز لنا إحنا نمشي عليه.
1: هذه تم ترتيبه من مكتبة الإذاعة.
0: إيه طبعا من مكتبة الإذاعة وتمين على فترة طويلة يعني على هاللون. وبعدين يبون لك الأشرطة وانت تبرز لك الأشرطة وتحطها بالترتيب يعني. كانت يعني الأول يعني ما مو مثل الحين الكمبيوتر يشتغل هلو كنا احنا نركب الأشرطة.
1: نعم يعني زملائنا الآن اللي يشتغلون على الأجهزة ويرتبون اللوج يعني يتعاملون مع أجهزة الآن تشتغل بالذكاء الاصطناعي وفي تطور صار في الأجهزة. بس وقتكم أحمد يعني ما كان هذا الشيء موجود. كنتوا تشتغلون على الريلات.
0: إيه على الريلات. إيه نعم. كان على الريل يبون لنا المكتب يجهزون مثل ما قلت لك الريلات مثلاً المواد سواء كان برامج أو أغاني يبونهم لنا وإحنا نمشي على حسب الوقت اللي مكتوب عندنا. إذا في نبتدي مثلاً الفترة الدينية تبتدي الفترة الدينية موعد البرنامج معين. نمشي على الجدول يعني بالضبط على اللوك اللي عندنا
1: بالضبط تنزل على دقيقة وعلى الساعة المواد.
0: إيه طبعا إذا كان المنفذ يعني حاضر فيمشي على كل شيء الوقت لازم إنه على الوقت. احنا ترى يعني تعلمنا احترام الوقت احنا ما عندنا يعني ان انت بتتأخر ولا بتهد المكسر وبتطلع وبتمشي وبتروح وتيجي. لا طبعا ما عندنا هذه. نتعلمنا على احترام الوقت وان كل شيء لازم ينزل في وقته.

0: شيء يتأخر ولا شيء، إلا إذا بعد حول يعني طارئة ممكن، بس إنه يعني أغلب الأوقات له طبعًا كل شيء ينزل بوقته.
1: ما كنت تواجهون صعوبة في هالشيء؟ يعني مسألة يعني ترتبين الريل والريل اللي عقبه في نفس الوقت
0: هو طبعًا ما تقعد. يعني عارف أنت ما تقعد، لأن على طول يعني أنت إذا بتحط لك أغنية مثلًا 5 دقائق ولا 7 دقائق على طول راح تنزل الأغنية اللي عقبها مثلًا، يعني فتحرك يعني ما في، كان أقول لك ما تقدر تهد الكنترول وتطلع مثلًا. اللوازم ان انت تكون، وبعدين احنا يعني كنا اكثر من موظف، يعني ما كنا نقعد موظف واحد، بالكثير يعني في الشفت 3 أو 2. وكنا بعد بقول لك يعني ما عندنا غياب صراحه، يعني ما كنا نغيب. انا اتذكر يعني في البدايه يعني بدايات ما كنت اطلع، حتى لو انت مريض لازم بتيجي.
1: هل هاي من نفسكم ولا
0: اي؟ لا من نفسنا طبعا، لان انت راح انت بتغيب تقعد، لكن مسكين ايش ذنب الموظف اللي وياك راح يقعد في الفتره كامل بروحه ترى. فكنا يعني مو بس انا، الكل كنا يعني نحترم بعضنا، نخاف على بعضنا، ما نقدر ان يعني نتعصب على نفسنا ونيا مثلا، حتى لو انت تعب ولا شيء، بس علشان ان انت يعني زميلك ما يتعب بعد ويتم مسكين بروحه. يعني في الدوام 6 ساعات كنا ندوم 7 ساعات. يعني
1: فترة التنفيذ الإذاعي احتكيتي ام احمد مع مذيعين الاخبار ومذيعين الربط، كان في جدول اسمه جدول الربط.
0: اي نعم.
1: ايضا فالمذيعين اللي فيه يختلفون عن مذيعين الأخبار وعن مذيعين البرامج ولا؟
0: اي اكيد. لا يعني المذيع الأخبار كانوا أخبار، مذيع الفترات مذيع الفترة الرابط نحن نسميه.
1: نعم.
0: اي يقعد يعني مثل ما هو معروف، نقدم لكم الأغنية الفلانية من الحان هاللون،
1: يوصل الفقرات ببعضها.
0: اي يوصل بعضها، يعني كان الأول على أيام الأول غير، يعني مو بنفس الحين يحط لك كلام حلو وكلام هذي ويربطها، لو قدم لكم وقدمنا لكم، بس هو اللي لحن ذي كلمات من والحان من، بس مذيع الأخبار غير طبعا.
1: تذكرين أسامي معينة في هالجدول ولا في هالجدول حسيت إن يعني وانتي قاعدة تنفذين الفترة يعني إن أمامك شخصيات فعلا يعني من المذيعين في الاقتدار وفي التمكن؟
0: اي ما شاء الله. يعني أتذكر مع عبد الله أمين الشملون، أمينة عبد الله كانت يعني تيود فترة، هي مذيعة أخبار في نفس الوقت بعد ربط يعني
1: تمسك فترات،
0: فكانت طريقتها حلوة. وأمينة بعد من النوع اللي ما تحب الخطأ في الإذاعة، في فترتها ما تحب يعني تعصب علينا إذا ساعات مثلا تنزل ساعات تروح بالغلط، يعني تحط لك مسجل يعني ومركب شريط، ساعات واحد يغلط من رقم 2 ورقم 3، فتطلع مثلا يتقدم أغنية وتطلع أغنية ثانية، فتعصب علينا مع عبد الله. حتى يعني مثلا لازم نحن ننبه ان احنا راح نفتح المايك عليها، ف
1: مو مفاجأة كذي.
0: اي مو مفاجأة، لازم ان يكون هي، فيعني تعصب علينا الله يذكرها بالخير مع عبد الله.
1: انتقالك محمد إلى مرحلة الإخراج الإذاعي، من تذكرين من المخرجين يعني إذا قدرنا نقول كان له الفضل بعد رب العالمين في تعريف أم محمد بآليات الإخراج وغير ذلك؟
0: الله يرحمه أبو فهد إبراهيم عيسى، هو طبعا أنا يعني تعلمت فترة معه، بعدين حتى محمد حسن المخرج، الجابر، يعني هذه لين أكثر شيء احتكيت معهم. وبعدين كانت محسين صبري حسين، طبعا محسين صبري حسين هي أول مثل ما نقول إحنا أول مخرجة نسائية في الإذاعة.
1: نعم.
0: أي هي أول شيء، بعدين أنا جيت بعدها. هي طبعا محسين بعد علمتني يعني اكتسبت منها وايد خبرة، كانت بعد فاطمة الملا كانت تنفذ بعد برامج، كنت أنفذ بعد معاها، بس أكثر شيء أبو فهد الله يرحمه، إبراهيم عيسى، وأم حسين صبري حسين.

0: هي اللي علمتني أكثر شيء، وكنت يعني أخرج معاها البرامج ذي.
1: شو اللي تميز أبو فهد عن أم حسين في في في طريقة الإخراج؟ يعني أستاذ إبراهيم عيسى الله يرحمه، يعني لا شك أنه هو يتميز ببعض الأمور في شخصيته وفي في أداء الإخراج يختلف عن الأستاذة صبرية. فش اللي خدتي منهم؟
0: يعني أبو فهد الله يرحمه كان أكثر برامجه كلها يعني مسلسلات، برامج ثقافية. أم حسين لا، أم حسين كان عندها برنامج اللي هو استراحة الجميع مع الأستاذة أم خالد عوش عبد اللطيف. هي تمت ما شاء الله يعني سنين تخرجها، وهي لما تطلع إجازة أنا كنت أتولى يعني إخراج البرنامج. طريقة البرنامج استراحة الجميع، طريقة البرامج المسجلة العودية، هذه كان يعني لقاء مثل ما تقول مخالد تستعرض الرسائل اللي تيها والأشياء اللي، وأنا حتى يعني كان معاي يوديت مع مخالد برنامج اللي هو أطلب وأسمع مدة تقريبا 8 سنوات
1: ما شاء الله.
0: أي فكانت يعني مخالد غير طريقته ما شاء الله، يعني تجذبك في في التقديم، أسلوبها طبعا ما يحتاج أنا أتكلم عن مخالد كل من يعرفه يعني تتعلم منها كيف الإخراج، يعني تقول لك المعلومات، تقول لك سو هاللون سو هاللون، فأنت تتقبل منها يعني بحكم الخبرة اللي عندها. إيه أم حسين بعد كانت ما شاء الله البرنامج مال الاستراحة تم عندها سنين يعني ويام خالد، فأنا تعلمت منها وايد أشياء.
1: من كلامك أم أحمد يعني تبين الموظف في وقتها يمكن كتخصص وظيفي يمكن يكون مخرج أو يمكن يكون معد أو مقدم، لكن في يعني لما تدشين في تفاصيل شخصيته لا تحصلين أنه ممكن يكون حتى مخرج وممكن يكون
0: أين.
1: من كلامك عن الأستاذة عائشة عبد اللطيف
0: أين يعني هما يعني ما شاء الله خبرة في الإذاعة، فأنت لازم تتعلم منهم. وهي دائما الله يذكرها بالخير لما أقول لها ذي ولا شيء تقول لي يا ماما سوي هاللون، ما دام أنا موجودة استفيدي مني، باكر بالروح لازم تتعلمين. يعني دائما تخاطبني كأني أنا يعني بنتها لازم تعلمني، سبحان الله. يعني وأنا فعلا استفدت منها وايد أشياء يعني. فهي طريقتها يعني ما شاء الله، وخبرة يعني الواحد لازم يتعلم منهم. اي ما يقول ان انا لا انا عارف ما لازم ان انا اخذ، لا بالعكس. يعني يمكن احنا بعد وقتنا غير، كنا يعني مو كنا نحب نتعلم، نحب ناخذ من اللي اكبر منا، نحب ناخذ نتعلم منهم صن ناس يعني عندهم خبرة بهالمجال، ليش الواحد ما يتعلم منهم؟ لازم تتعلم منهم. وبعدين احنا لأن ما درسنا تقول ان احنا عندنا جايين عندنا فكرة، احنا جايين نيبونا قالوا لنا تعالوا هاي وظيفة تعلموا، خلونا نتعلم شوي شوي شيء بسيط يعني بعد ما هذي قالوا لنا يلا طلعوا على الهواء. ولازم تتعلم من اللي موجودين، اللي عند اصحاب الخبرة اللي موجودة.
1: لو رجعنا شوي إذا سمحتي لي محمد، العمل الإعلامي عموما في وقتها، خلينا نقول وقت حزة السبعينات والثمانينات، مو نفس الحين. يعني أحيانا الأهل يعرضون يمكن في وجهة نظر تصير يعني تجاه العمل الإعلامي نفسه، يعني سواء كان في الإخراج أو في التقديم أو في التمثيل وغيره. فشلون كان تقبل الأهل بالنسبة لي يعني كونك بتنضمين لإذاعة البحرية؟
0: لا يعني أنا ما حسيت في هاي الشيء. إحنا كنا نسمع يعني إن عن العمل دي، بس يعني ما حسيت من جانب الأهل أي شيء يعني. بالعكس أنا يعني كانوا مستنسين أنا صورت موظفة في الإذاعة يعني.
1: ما شاء.
0: إيه وهو لما تسمع بعد اسمك وتطلع الاسم في الإذاعة فيعني غير يعني، عرفت؟
1: أكيد. شيء يعطي يعني.
0: الله يرحمها كانت عمتي تقول لي لنروح لها، أقول لها في العيد يعني أقول لها عمي ملا تقول لي

0: اسمع الاذاعه يقولون اسمك لطيفه بمطيع لسان. ايه كانت تستانس يعني عرفت
1: يعني تشريف حق اسمها.
0: ايه الله يرحمها عائلك. حتى كانت يعني امي فاطمه الله يرحمها دائما تقول ما طلعتي ما طلع صوتك اليوم في الاذاعه. كانت تسمع اذاعه القران كنت انا اقدم ساعات برامج لا ولا في صباح الخير تسمع ما قالوا اسمك اليوم رحت الشغال عزبالها آه يعني هذه صوتي ما تري إنه بس الاسم هو عزبالها أنا اللي أبي أتكلم.
1: ما دشيتي مجال التقديم والإعداد؟
0: لا والله الإعداد لا حتى التقديم يعني بس التقديم أتذكر كنا راح ندورة في سوريا هذه أول دورة نحضرها عقب يعني من خلال الوظيفة رحنا جامعة الدول العربية سوريا سنة 95 أتذكر كنا يعني ما شاء الله 4 أسابيع كانت الدورة في بعدها في الصوت وكان يعني لازم مجموعة تسوي نوع البرنامج يعني فصار أنا من دوري إن أنا أكون المذيعة بس هاي المجال الوحيد اللي هذه الإذاعة التسجيل الوحيد اللي سجلته يعني
1: سمحي لي سألتك السؤال بس اللي سمعت ما شاء الله يعني يقول يعني صوتي إذاعي
0: بالعكس أنا صوتي أقول واي كريم
1: لا بالعكس ساعات
0: لأن مثلا أنا الصبح أول ما أقعد من النوم أتصل أحد ولا أحد يتصل فيني كل عزب المريون
1: أنا صوتي جديد لحين ما سخن
0: أيوة الظاهر ساعات حرج يعني أقول حنش فيهم مو بعارف الريال
1: الله يسلمك تذكرين أول برنامج خرجتي؟
0: أي طبعا أول برنامج أخرجته كان شوف يعني أول اثنين كانوا هم برنامجين في نفس الوقت أنا خرجته كان برنامج شجون الليل مع أم خالد عايش عبد اللطيف والبرنامج الثاني كان غرائب الكون مع الأستاذ عبد الله يوسف وأم جاسم أحلام محمد هذه كان أول برنامج أنا يعني يطلع هذه برنامجي أنا بصوتي بإخراجي مثل ما تقول انتقاء الموسيقى وطريقة ذي بس يعني بعدين يوم سمعتها وقعد في شوية شو اسمه
1: تعطي نفسك ملاحظة
0: يعني أقول هاي شلون أنا سويتها إيه كان البرنامج يعني شوي تدري يعني الفتاة خبرك أنت أول برنامج لازم يطلع فيه أشياء يعني الإخراج والصوت والليل بس كان زين يعني لحد الآن من فترة يعني سمعت إنه عايدينه يعني في الإذاعة
1: صح سمعت حلقة من حلقة غراب الكون يعني بعض الأشخاص اللي في المجال الإعلامي سواء كانوا من يعني من في التقديم أو في الإخراج دائما يرددون هذه الجملة إنهم يعني مع كل عمل جديد يحسون إنهم أول مرة يسوونه يعني هل هذا الشعور أيضا بالنسبة حق لطيف أبو مطيع إن كل برنامج مع تقدم البرامج وتعددها هل ما زال الشعور هو كنا أول مرة كنا نفس الشعور؟
0: يعتمد أنا يتراول يعتمد على البرنامج نوعية البرنامج يعني إذا برنامج أنت نفس البرنامج نفس نوعية البرامج اللي كنت تسويه وهذه بو 10 دقائق بربع ساعة هاي عادية يعني عندك بس أما تسوي برنامج جديد مثلا فكرة جديدة شيء جديد غير تغير شيء تحس إن أنت تغيرت في تغير البرنامج عليك تغير الإخراج يعني يعني لازم بس ان البرامج العادية اللي تسويها مثلا خصوصا يعني اذا انت مخرج مطلوب منك عمل يعني من ضمن عملك لازم راح يكون نفس نوعية البرنامج بس في برامج تختلف مثلا فكرة جديدة في دي تغير يعني
1: ان شاء الله عندك من الابناء محمد احمد
0: اي احمد عندي شيرين العودة
1: شيرين
0: اي بعدين احمد وريم ونورة
1: الله يحفظهم
0: امين امين الله يسلمك
1: خذوا منك اشياء
0: لا ما خذوا مني يعني قصرك من الوظيفه يعني
1: اشياء اعلاميه
0: يعني. لا لا لا ما كلش يعني بس شيرين درست علوم علاقات عامه
1: نعم
0: اي ما شاء الله يعني احمد وريم ونوره كلها درسين حقوق
1: ما شاء الله
0: اي كلهم درسين حقوق
1: الله يوفقهم

0: آمين إن شاء الله.
1: بالنسبة حق السفرات والدورات شو تضيف بالنسبة للموظف يعني خصوصا إذا كان يعني في بدايته في العمل؟
0: يعني مثل ما قلت لك احنا اشتغلنا ما عندنا يعني عندنا ما اخذنا دورات ولا اخذنا اشياء يعني ذيك الفترة، بس بعدين لازم يحتاج الموظف انه يحضر دورات عشان يفهم هو قاعد شنو يشتغل بالضبط يعني. فيعني هاي الدورة اللي قلت لك عنها اللي هي رحناها في جامعة الدول العربية سنة 95 يعني تعلمنا فيها وايد اشياء عن الصوت وعن الميكروفونات وعن طريقة التسجيل والتسجيل غير، يعني لازم ان الواحد يحتاج انه هو يكون عنده خبرة عنده دراية بهالأشياء يعني. وبعدين انا رديت رحت بعد سوريا بعد جامعة الدول العربية في سنة 2005 بعد يعني كنت حاضرة
1: عقب
0: 10 سنوات حاضرة كنت بعد دورة كانت إخراج يعني على أساس نفس المجال اللي أنا كنت هذه، لكن كانت يعني بعد دورة كانت بعد الواحد استفاد منها كثير.
1: بعد الإخراج بعد مهمة الإخراج دخلتي غمار الإشراف على الموجات الإذاعية ومنها الموجة الشعبية
0: الإذاعة الشعبية.
1: نعم. شو اللي خلينا نقول أضاف لي أم أحمد هذه الخطوة؟
0: يعني هو الله يسلمك كان في 2007 على ما أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة، يعني أنا بالإضافة إلى أنه أنا كنت مخرجة في الإذاعة رشحت حق أنه أنا أستلم الإشراف الإذاعة الشعبية. الإشراف الإذاعة الشعبية كانت يعني بعد هاللون، بس هذه كلها أنت طبعا هذه أنت كلها اختيارك أنت، فكان هو بعد هاللون عبر الجهاز يعني ترتب الأقاني والفترات وكل شيء، يشتغل 24 ساعة مثل حاليا يعني. كان الأستاذ سامي القوز هو اللي رشحني قال لي أبيك تودين تمسكين الإشراف على الإذاعة الشعبية، وكان معاي ذاك الوقت الأستاذ إبراهيم حبيب هو اللي وجهني إن إحنا نحط هالفترات نسوي يعني. كانت هي موجودة من قبل بس كان في ناس مسؤولين عنها يعني، فبعدين هم عطوني إياها الإشراف على الإذاعة، وكانت كنت أمشي يعني على توجيهات اللي هو المشرف عليه اللي هو مسؤول عنها يعني إبراهيم حبيب، وتميت فترة يعني بين الإذاعة الإخراج وبين الإشراف الإذاعة. بعدين خلاص يعني خليت الإخراج تميت بس الإشراف على الإذاعة الشعبية.
1: مروا عليك العديد من المخرجين والمؤدين والمقدمين أم أحمد، من الأشخاص أو أبرز الأشخاص اللي تركوا فيك أثر سواء من الموجودين أو من اللي الله يتوفاهم الله يرحمه؟
0: المعدين يعني المخرجين
1: أيا كان من كوادر الإذاعة.
0: والله يعني شوف أنا كانت علاقتي وايد مرتبطة بأم خالد الشاب لطيف يعني، صرنا أنا اشتغلت يعني مثل ما قلت لك 8 سنوات غير البرامج الثانية اللي كنت معاها يعني مع إخراجها. فأم خالد غير خالد أخت صديقة أم يعني كل شيء تعلمك كل شيء صراحة يعني هي وايد أنا استفدت منها سواء في الحياة العملية أو حتى في حياتي الشخصية يعني. كنت أستشيرها يعني ما كانت تحس إن أنت قاعد أنت معه يعني وحدة مثلا في فارق بين العمر هالكثر، كنت تحس إن هي صديقة ترى يعني تستفيد منها تفضفض معها تأخذ منها خبرة الحياة تعلمك ترى يعني علمتني على أشياء وايد، حتى مثلا الزرع يعني كنا يعني ما كنت أنا عارفة الأشياء هي تعلمت منها، أحب الزرع أحب التنسيق أحب إنه لما شفت مثلا أشوف زرعة طافت أقول لها شوفي هاللون هاللون شفت هاللون هاللون غير يعني صار عندنا يعني أشياء حلوة بين بعيرات.
1: جميل. يقولون ان انت

0: مشاكسة يا أم أحمد.
1: لا أنا مو شاكسة، أنا وين حقوني هي المصيبة. أنا يعني إذا أشوف شيء غلط ما أحب أسكت صراحة، أي ما أحب يعني. أنا صدق أحب الضحك، أحب الصداقة، أحب الوناسة، يعني كلهم ربي. أنا أحب الناس على العموم كلهم، يعني علاقتي طيبة معهم الحمد لله. بس أنا لا تسوي لي سوي شيء غلط وتخليني تقول لي سكتي يعني مشي مثلا.
0: تذكرين مواقف طريفة يعني؟ وأكيد يعني أنا ما شفتش أم أحمد إلا ما شاء الله الابتسامة موجودة الله يحفظك.
1: إيه الله يسلمك. بس
0: أكيد مرت عليك شيء مواقف طريفة.
1: والله يعني وايد أشياء صراحة. ما تنسي. بس ما تنقال.
0: لأن أبي شيء ينقال طبعا.
1: أشياء وايد يعني صراحة. قالت الإذاعة غير يعني، كنا إحنا مذيعين صراحة يعني صرت هفوات صعد غلطات يعني. أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه
0: نعم
1: إيه كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذاعة محطة

0: مذيعين صراحة يعني تصير هفوات ساعات غلطات. يعني أتذكر يعني مرة واحدة مذيع كنا في الإذاعة الشعبية قبل ما كان يعني كانت البرنامج الثاني يسمونه
1: نعم
0: إيه كان يبتدي يعني على اللي هي نفس إذا محطة القرآن 612 كانت أول شيء تبدي البرنامج الثاني بعدين اللي هو تبتدي إذاعة القرآن.
1: نعم.
0: كان البرنامج الثاني يعني معروف اللي هو كله نفس موجودة الحين إذاعة شعبية أصوات فنون بحرية فنون بحرية فنون شعبية يعني إلا الأشياء. أتذكر يعني كان مذيع كان يعني إحنا كنا عندنا فترة فن دق الحب عطينا قلنا يقدم الفترة اللي يقول فنون دق الحب
1: يعني دق الحب
0: دق الحب يخلون يعني يعني في أشياء وهي غير اللي يقول لها مثلا أغنية نقدم لكم أقنية هي تقول
1: بالقاف
0: يقول لها مو بالغاف بالغين قالت له يعني بالفتح ولا بالكسرة خال أبو خالد الله يرحمه يشرد من الاستديو كانت وايد في أشياء كنا نسجل صراحة ونجلس ونقعد ونضحك عليها الأشياء بس بعدين الله نسيناها كلها الأشياء لازم تحدث أشياء
1: لازم
0: يعني موت من الضحك عليه صراحة يعني
1: خل انت في الاسماء والمبهمات بالنسبه حق الاغاني بالنسبه حق الاغاني الشعبيه يعني واجهتي فيها يعني ايضا بعد مثل هذه الامور غير اغنيه دق الحب
0: دق الحب لا والله كان اقول لك في اشياء وايد يعني بس انا يعني صراحه نسينا احنا سنين يعني كانت تصير في التقديم هالاشياء كانت تصير يعني هفوات يعني
1: يقولون لي في الكنترول إن في بعض الأغاني الشعبية مسميات معينة ونطقت يعني بشكل مختلف كلش يعني
0: إيه وايد كان أقول لك في أشياء وايد يعني بس أنا يعني صراحة نسيت يعني كنا الأول نسجل نسجلها بورقة ونيلس ما عندنا شيء قمنا نضحك بس قال تذكرون هلون أيوة والله كانت جميلة صراحة.
1: بعد مرحلة الإخراج الإذاعي أم أحمد للبرامج اللي تفضلتي فيها برنامج سجون الليل وغيره ذكرتي ان الاستاذ ابو فهد الله يرحمه الاستاذ ابراهيم عيسى كان ايضا له في الاخراج الدرامي
0: اي نعم
1: اخراج المسلسلات الدراميه اخذتي منه ايضا هذا الشيء دخلتي مجال الاخراج الدرامي
0: يعني انا كنت الشيء الوحيد اللي ما عملت فيه يعني في البرامج اي برنامج اللي هو في الدراما فكان يعني كان ودي ان انا ادش هالمجال وانا فعلا يعني دخلت هاي مجال الدراما في مسلسل مع الله يرحمه ابو فهد ابراهيم عيسى كنت معاد مساعدة المخرج هو المسلسل الوحيد الدراما اللي انا يعني ساعدت فيه واخرجت معاه البرنامج المسلسل.
1: تذكرين اسم المسلسل؟
0: والله أنا نسيت اسمه ما أعرفش اسمه طيور شيء كذي يعني متذكر بالضبط اسمه كنت أنا مساعدة المخرج يعني حلو خضيت تجربة جديدة في المجال الإذاعي.
1: من كان أبطال اللي أنا تذكرينهم أم أحمد؟
0: أبطال كانت أحلام محمد الله يرحمها بدر فاطمة الدوسري عبد الله يوسف أتذكر إبراهيم بحر الله يرحمه من بعد في بعد كم من الممثلين يعني بس هاي لأن هم إذاعيين وياي فيعني على بالي الأسامي.
1: نعم. الله يرحم اللي توفى وتركوا بصمة يعني
0: اي نعم
1: الأستاذة فاطمة الدوسري
0: اي الله يرحم
1: الأستاذ إبراهيم
0: الله يرحم
1: الله يحفظ الموجودين
0: آمين يا رب.
1: يمكن من أبرز البرامج أم أحمد اللي اشتغلتي فيها واللي يعني اتخذتي قرار ان انت تنسحبين منها ايضا برنامج صباح الخير يا بحرين
0: اي نعم
1: مثل ما تفضلتي

0: ذكره. تكلمتينا عن جو الالتزام في البرنامج ومدى حساسية أنه لابد أنه هو يدش على الوقت ولابد أنه كذا. جو العمل في صباح الخير بحرين من ناحية الإعداد، التقديم، الإخراج، يعني كأنما اللي تشوفه كأنما كتلة خلية نحل.
1: أيضا
0: فخلينا في هالأجواء هذه، شلون تبتدوا من الصبح، شلون تلتقون، شلون يعني يمشي البرنامج معاكم ليه آخر شيء؟
1: طبعا مثل ما قلت لك احنا نية طبعا من وقت، يعني بالكثير الساعة 6، نية 6 وربع بالكثير، يعني هذه بعد إذا واحد عنده ظرف بتأخر. نية نكون كلنا موجودين، المعد موجود، المذيعين موجودين، نطالع شنو الإعداد مال اللي يكون المعد عادة، سواء كان معد واحد أو اثنين، فنشوف شنو الإعداد، شنو راح تكون، يعني بحيث أنت لما أنت المخرج تطالع الإعداد شنو يحتاج لك، شنو الأغنية المناسبة اللي بتحطها، شنو الأشياء الموسيقى المناسبة، شنو طريقة شنو راح يكون عندك من لقاءات ما لقاءات. فكنا يعني مثل ما قلت خلية ما شاء الله كلنا، يعني الكنترول اللي راح يكون معاك في التنفيذ، والمعدين إذا عندنا مثلا اللقاءات، عندنا المراسلين إذا كان في مراسلين موجودين معانا، كله يكون جاهز علشان أنت يكون عندك أنت في الصورة والمذيع في نفس الشيء في الصورة يكون. كان صباح الخير يا بحرين برنامج يعني ممتع صراحة، يعني
0: كان من أهم برامج الإذاعة،
1: يعني مسموع، يعني كل من ما تقول إنه ما في أحد ما يسمعه، يعني أغلب الناس يسمعه. كان عندنا فترة الله يرحمه أبو حجي، هاي طبعا الفترة مسموعة، الناس تحبه تسمعه، كان ينزل الساعة 7 إلا ربع، يعني هاي وقته. عندنا كانت فترة الأرصاد الجوية اللي هو كان بعد قبل 7، لأن الساعة 7 راح تكون عندنا نشرة.
0: صحيح.
1: اي فيعني في أشياء ثابتة تكون، اللي هو مثلا فقرة المرور، فقرة الأرصاد الجوية الساعة 7 تكون ذي، وبينها تخللها فقرات خفيفة، أغاني خفيفة.
0: في فقرة ذكر كانت أيضا موجودة بس حين يعني استعاضوا عنها بفقرات مختلفة، فقرة اللي هي يطلع معاكم شخص من السوق ويقول لكم أسعار الخضراء وأسعار السمك.
1: اي هاي كان الجيب، حسن الجيب على ما اعتقد، كان يعني صار له سنين يعني كان معانا مال اسمه التجارة، فكان يطلع لنا بعد يقول لنا الأسعار الأشياء، كانت يعني فقرة من السنين هاي، قبل أنا أطلع من الشسم التقاعد انشالت هاي الفقرة من زمان. يعني
0: بدأت أسمع صباح الخير بحرين، كانت أو البحرين تصبح،
1: كانت البحرين تصبح.
0: نعم. سنة كم كانت تقريبا البداية؟
1: والله كانت على ما أعتقد في يعني في 2000 وشيء، يعني بالضبط متذكر. يعني انت لما تيود صباح الخير انت مخرج، معناته خلاص انت وصلت، انت يعني صار عندهم ثقة فيك كاملة ان انت راح تكون، انت وصلت المرحلة خلاص. اي خلاص يعني، لان كان صباح الخير يا بحرين كان في البداية كان تسجيل، بحرين تصبح كان مسجل، يعني كان تسجيل استاذ خالد عش عبد اللطيف سنين، يعني كانت دي مع نبيل العلوي مع عبد الواحد درويش، كانوا هما المخرجين على البرنامج. بعدين تحول حق برنامج مباشر، فكانوا بعد يعني نبيل العلوي الله يرحمه وفهد الله يرحمه وعبد الواحد درويش ومحمد حسن والجابر، وكانوا يودون يعني فترات يعني. اي بس بعدين يعني دخلنا انا ام حسين وانا معاها، كنا دخلنا في صباح الخير عشان نحن يعني خلاص يعني صرنا من الـ مثل ما تقول يعني وصلنا خلاص الخبره، خذنا كل الخبره ان احنا راح نستلم صباح الخير، يعني انه هو مسؤوليه، يعني مو كل من يقدر يعني يقعد يخرج

0: صباح الخير. وصلنا ان انت الاول غير يعني مو بالحين متوفر لك الاشياء، لازم ان انت تكون حاضر، حواسك حاضره ان انت هاي المستمع ايش راح يقول ايش ما راح يقول. يعني والله كان برنامج صباح الخير برنامج حلو، يعني وتيك المشاكل تعور قلبك لما توصلنا ما تحصل لها حل. اي يعني هو طبعا الحين لحد الان مشاكل الاسكان والصحه بس هاي معروفه، يعني كانت يعني في مشاكل يعني الواحد ما يقدر يحلها لهم حق الناس، فكان يعني تستصعب ان في مشاكل لهالدرجه وانت ما بيدك شيء.
1: هو كون المستمع يعني وصل مرحله يعني نطق الابواب كلها، واخر شيء شاف انه يعني منصه الاذاعه هي المنصه الوحيده اللي بتوصل لها،
0: هاي كان وايد صعب صراحة. يعني ساعات أنا يعني أتذكر أن أنا أطلع من صباح الخير حتى نفسيتي تعبانة، إيه من كثر الواحد ما تسمع المشاكل. الله يكون في العون.
1: اللهم آمين. من مر عليك أيضا من المذيعين في برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يعني فعلا إذا مسكه والمايك إذا مسكه وال
0: أي طبعا التقديم. مزيد استغلال أحمد إيه الله يذكرها بالخير، صراحة كانت يعني مذيعة نشطة تحب العمل، يعني ما شاء الله ثقافة لبقة تعرف تريد، يعني جميع مذيعة على مثل ما تقول على جميع المستويات. يعني إيه عندنا بعد كانت أم محمد أمينة حسن الله يذكرها بالخير، أم عبد الله أمين الشملون، كانوا يعني في مذيعات وايد يعني بالريع بلطيف وايد مذيعين به ممكن وانت اشتغلت بعد حتى انت حسن وعاء يا ودي صباح الخير يا بحرين يعطيك العافية سلام. انت بعد كنت يعني صراحة يعني
1: الله يسلمك. بالنسبة لمذيعين البرامج اللي انت اشتغلتي معاهم ذكرتي الأستاذ عائشة عبد اللطيف وذكرتي يعني بعض الأسماء، من أكثر الأشخاص خلينا نقول غير عائشة عبد اللطيف اللي يعني تحبين كنت تشتغلي معاهم دائما في البرامج، ولا ما كان عندك هذه خلينا نقول التفرقة بين بين بين المذيعين اي ممكن تشتغلي معهم؟
0: لا لا انا طبيعتي نوع اللي انا اي شغل اتقبله يعني واشتغل فيه على اكمل وجه، يعني لانه هو عملي يعني لازم انه انا اكون مخلصة فيه، ما أنا ما عندي يعني إن أنا هذا اشتغل ويا ذي المذيع ولا ويا ذي المذيع لا طبعًا، بس أنا يعني مخالد بحكم إن أنا اشتغلت معاها في أطلب وأسمع 8 سنوات، يعني مو بسهل غير البرامج الثانية الأشياء الثانية اللي كنت أشتغل معاها، فيعني هي على حسب المدة الطويل اللي أنا ذي هذا، لك يعني الأخوات الزميلات يمكن اشتغلت معهم بالفترات يعني معينة مثلًا 6 أشهر. بعدين تغير المذيع يعني يبون ثاني، بس يعني بحكم الوقت يعني
1: حسب الدورة البرامج
0: اي على يعني حسب الدورة. وكنت مثل ما قلت لك انا مخالد لانه 8 سنوات، فيعني هي غير تعلقت فيها اكثر يعني، وغير انه انا كنت اود الصراحة للجميع معاها بعد بدل ساعات ام حسين لما صبري حسين الاخت تطلع مثلا اجازة ولا شيء، فكنت أنا أود استراحة للجميع معها بعد، فيعني صار على طول كأن شغلي معها، وكنا بعد يعني ما كنا بس الصبح نيي يعني كان برنامج طلب واسمع كنا نسجل مكالمات نيه العصر أنا ومخالد، يعني الصبح نسجل مثلا يومين عندنا في الأسبوع كأن على ما أعتقد كنا نسجل العصر نسجل المكالمات أي فيعني كان ارتباطي فيها أكثر. يعني
1: شو اللي تقولينه يعني للمخرجين الجدد الآن يعني متوفر لهم مختلف البرامج والمواقع وال يعني حتى أشياء ما كانت متوفرة يمكن حق المخرج اللي كان في بداية 2000 أو كان في 90s أو في 80s، شو الرسالة اللي توصلينها له من يعني خلاصة خبرة هذا السنة؟
0: يعني على طاري التكنولوجيا اللي وصلت لها احنا، يعني طبعا مثل ما قلت لك انا احنا كنا قبل على أشرطة ما أشرطة، بس بعدين يوم تذكر حميد العلي

0: هو اللي طبعا يوب لنا
1: الأجهزة
0: الجديدة اللي حق كمبيوتر ما كمبيوتر ان انت تشتغل على الكمبيوتر. فكانت يعني نقلة، بس ما تحس كنت كأنك تشتغل، عرفت يعني؟ يعني الشغل الريل كان غير، يعني تسمع الصوت وتشون الموس تقطع الكلام اللي تبيه، يعني كان أكثر دقة، حتى أذونك غير صراحة، يعني تحس بها أذون صد إذاعية لما تسمع الشيء. يومين يوم ذي التسجيل والتسجيل على الكمبيوتر تمنتج وتدخل الصوت وذي، ما كنت تحس ان انت قاعد تمنتج يعني صراحة، يعني تشتغل تنزل هذه العلامة وتنزل هذه وتسوي كات مني وتسوي مني بوست مني ورجنا أشياء صراحة، يعني كانت يعني ما كانت ممتازة صدق، يعني ما في تحس، ما في خروج، ما في ذوق، ما في، ما تحس ان انت بذل جهد وايد يعني.
1: اللي جرب الريل واللي
0: جرب طبعا اكيد تقصص، هاي تقصص بروح على المونتاج، هاي شيء عجيب على اللي تلصق واللزقة وتحط مني واذا بعد طلعت لك كلمة ترجع تقصها مرة ثانية، يعني كان
1: مهارة
0: كان صراحة صارت شيء حلو، يعني حتى اذونك غير تصير تسمع اي شيء غريب تسمعها. لا احنا ترى ولي ما عندهم هذه الـ الاذون الاذاعيه
1: الموسيقيه
0: فيعني الحمد لله احنا متوفر لهم كل شيء بامكانهم، بس ان الواحد لازم يحب الشغل. شوف انت اذا حبيت الشغل راح تبدع فيه في كل شيء، اذا حبيته من قلب يعني راح تكون عندك خلاص، راح يكون عندك صدق في العمل، راح يكون عندك امانه في العمل، راح تبدع في العمل اللي أنا أقدر أقول يعني، لأن إذا حبيت الشيء تعطي. يعني أنا لحد آخر يعني هذه أول زيارة لي من سنتين الحين حق الإذاعة، فأنا كنت يعني الإشراف على حتى يوم طلعت تقاعد 2015 توليت يعني اللي هو إشراف الإذاعة الشعبية لحد 2023.
1: نعم.
0: فكنت يعني آية في حق الإذاعة، أنا أسق حق الإذاعة الشعبية، بس ما كان التنسيق الأولي يعني طبعا اللي أنا أختار فيه كل شيء، أختار الأصوات، أختار الفنون الشعبية، الفنون البحرية، الأشياء، بس أحط فقرات الأذان مش يعني عشان أنه أرتب حق الأذانات، يعني خصوصا أنه هو جهاز يعني يمشي بروح. كان يعني هذه اللي يبون البرنامج الجديد اللي يبع، بس هو يختار لك الأشياء دي. كنت بس إن أنا أيي بس أنظم الأوقات وأشوف وشيء كل أشياء.
1: تأكدين من
0: وتأكد إذا في شيء ناقص في شيء دي. بس يعني آخر دخلة لي كانت الإذاعة في 2023.
1: الحين وأنت شفتي الإذاعة بالشكل الحالي وش تقولي لنا؟ احنا يعني احنا خونة الصغار وعيالك.
0: اي اقول له الله يعطيكم العافية على هالجهود المبذولة، ما شاء الله الإذاعة صارت يعني تغيرت وايد، اشياء وايد تغيرت فيها، الأجهزة ما أجهزة.
1: احنا نشكرك يا محمد على هذا الجلسة الجميلة اللي يعني سولفنا فيها.
0: اي الحمد لله
1: واسترجعنا الذكريات.
0: ايوه والله ذكريات جميلة. شو احنا استرجعناها بعد قبل ندش مع الزملاء اللي موجودين.
1: شكرا جزيلا لك.
0: الله يسلمك. الله يعافيك.
1: لطيفة بمطيع مخرجة إذاعة البحرين. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نرجو أن نكون قد وفقنا في توثيق هذه السيرة الكريمة للأستاذة لطيفة بمطيع، إحدى قامات إذاعة البحرين. نلقاكم في سيرة أخرى مع قامة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت

0: من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعاتي. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تشتهر وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بمهرجان أكتوبر بتاريخ الحرب العالمية الثانية بكرة القدم الممتعة بالصناعة القوية والسياسة المحنكة، وهي موطن لمجموعة من أجمل المشاهد والمناظر في أوروبا بين قلاع القصص الخيالية والمواقع التاريخية الهامة ومشاهد الحفلات الحية وغيرها الكثير. جمهورية ألمانيا الاتحادية واللي تعتبر مركز أوروبا وتتكون من 16 دولة، وتعد برلين هي العاصمة الألمانية، وهي أكثر وجهة سياحية محببة في الاتحاد الأوروبي بأكمله، بل تعد هي الدرجة الأولى للسياحة العالمية. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا من مؤسسي الاتحاد الأوروبي، بل تعد هي أهم عضو فيه، وتتميز بالتنوع في الثقافات والحضارات وموقع جغرافي مميز.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ألمانيا للعلاج. تعتبر ألمانيا من أفضل الدول للعلاج. كان علاجي بمنطقة ميونخ، واللي يميز مستشفيات ألمانيا إنهم يستخدمون العلاج الطبيعي، يستخدمون الأعشاب، وهم يخيرونك بين العلاج الطبيعي وبين الأدوية اللي قاعد نستخدمها في الزمن هذا. والعلاج الطبيعي أفضل من الأدوية الثانية، وأنا أنصح أي أحد مريض يروح ألمانيا لأن علاجهم وايد زين. وأنا شفت بعد يعني عقب ما طلعت من المستشفى أجواءهم رهيبة، حق استجمام، حق راحة.
3: طبعا ألمانيا يعني بلد جميل، طبعا اللي يميزها الشعب الضيافة، وفي نفس الوقت مثل الشعوب العالم كلها اللي هي يمتلكون حضارة وثقافة كبيرة جدا، وبلد متميز في الموسيقى وفي المسرح في الفن التشكيلي والأمور الأخرى الفنية. طبعا أنا رحت برلين، وبرلين يعني اللي شدني فيه اللي هي نقطة التفتيش اللي كانت تفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، ورحت حق حائط برلين اللي هو شدني أكثر شيء، اللي كان هو الحائط اللي يفصل بين ألمانيا الغربية والشرقية، وبلد جميل جدا.
4: أنا زرت ألمانيا وبالتحديد هامبورغ، منطقة وايد جميلة سياحية من ناحية الترفيه والمطاعم والتسوق، ورحت هايدي بارك واللي يميزها الألعاب اللي فيها ترفيهية وغريبة ومسلية، أول مرة أشوفها، ما شفتها في دول زرتها من قبل، مبتكرة. وزرت وندرلاند مونيتور، هو متحف في نماذج مصغرة عن هامبورغ.
5: سافر ويانا.
1: تقع جمهورية ألمانيا الاتحادية في قلب أوروبا، يجاورها 9 دول تتمثل في هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، النمسا، بولندا، الجمهورية التشيكية،

والدنمارك، وتشكل جسر بين البحر في غرب أوروبا وبين أوروبا القارية في الشرق وبين جنوب القارة الدافئ وشمالها البارد، وهي عبارة عن ثلاثية من الجبال والسهول المنخفضة والهضاب المرتفعة. فبينما توجد الشواطئ البحرية في الشمال، تنتشر في الجنوب قمم جبال الألب الشاهقة، وبينهما تمتد المناطق الزراعية والمناظر الطبيعية والغابات والأنهار والبحيرات والسلاسل الجبلية المتوسطة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: يتصف المناخ في ألمانيا بأنه معتدل، فيبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف ما بين 20 و30 درجة مئوية من يوليو ويوليو حتى أغسطس وسبتمبر، وينخفض هذا المعدل إلى درجة الصفر المئوية في شهور الشتاء نوفمبر وديسمبر وحتى فبراير ومارس.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ألمانيا من عاصمتها برلين. يرتبط اسم برلين بشكل كبير مع تاريخ الحرب العالمية الثانية والتقسيم السابق للألمانيتين الشرقية والغربية عن طريق جدار برلين خلال الحرب الباردة. ومنذ سقوط هذا الجدار سنة 1989 أصبحت برلين أكثر عظمة كمدينة موحدة متنوعة بمجموعاتها العرقية ووفرت مناطق الجذب السياحية والثقافية والحياة الليلية والكثير من الهياكل التاريخية الشهيرة. وتعتبر برلين من أهم المدن الثقافية في أوروبا والعالم، فهي تضم 48 متحف رسمي وعشرات من المتاحف الخاصة، وتنشط فيها فرق الموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، وتعتبر بيت كبير للأوبرا. وتضم برلين 4 جامعات و14 كلية، فيما أعلنت اليونسكو عن بعض المواقع فيها كمواقع تراث عالمي مثل قصور وحدائق برلين وبوتسدام وجزيرة المتاحف. وتشتهر كذلك برلين بالحياة الشبابية المنفتحة جداً، وفيها نوادي وأماكن ترفيه ليلية من الأشهر والأكثر صخباً وحياة حول العالم.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ومن برلين ننتقل إلى ميونخ، وهي واحدة من أفضل المدن للزيارة في ألمانيا، وهي موطن لعدد من دور الأوبرا والمسارح المتطورة. ووسط المدينة هو مزيج جذاب من العمارة الكلاسيكية والحديثة، فبين جدران من العصور الوسطى والقصور الملكية كذلك مراكز التسوق المزدحمة وأماكن الحياة الليلية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: هايدلبرغ، مع ما تضمه من كنوز تاريخية من القرون الوسطى كالجسر القديم وقلعة هايدلبرغ وكنيسة الروح القدس، ليس من المستغرب أن تكون هذه المدينة من الأماكن السياحية الشهيرة، خصوصاً مع ما تضمه شوارعها من مطاعم ومتاحف ومعارض فنية ومحلات تجارية وأسواق. وإلى مدينة أخرى من مدن ألمانيا السياحية كولونيا. تقع هذه المدينة على نهر الراين في الولاية الاتحادية شمال الراين وستفاليا، وهي واحدة من أكثر الأماكن شعبية للزيارة في ألمانيا، فهي تقدم مجموعة من أماكن الجذب السياحي والحياة الفنية والثقافية وعشرات الأمثلة من العمارة اللي تعود إلى العصور الوسطى.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.

0: جزيرة روجن تقع في بحر البلطيق، وهي أكبر جزيرة في ألمانيا، تتصل بالبر الرئيسي عن طريق جسر روجن، وتعد الفلل الساحرة والمنتجعات الساحلية الرومانسية والشواطئ الجميلة عامل الجذب السياحي، إضافة إلى حديقة جيمس بوند الوطنية. وإلى مدينة هامبورغ أو سوق السمك الكبير، وسميت هذه المدينة بهذا الاسم كناية عن سوق السمك اللي يقام صباح كل يوم أحد على ضفاف النهر، وكذلك يشتهر شارع ريبربان بالحفلات المفتوحة اللي تقام فيه مساء كل يوم أحد، واللي يحضرها أكثر من 100,000 شخص، وتتميز بوجود العديد من القنصليات فيها، واللي توصل إلى 90 قنصلية موجودة في هذه المدينة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة فرانكفورت، تعتبر هذه المدينة مركز الاقتصاد الألماني، ويرجع ذلك لوجود البنك المركزي الأوروبي، وكذلك وجود مقر البورصة الألمانية. ومن عوامل الجذب السياحية في ألمانيا نهر الراين اللي يمتد بين مدينتي بينجن وبون، ويتدفق نهر الراين الأوسط من خلال تكوين جيولوجي مثير يسمى بمضايق الراين، وتتميز هذه المنطقة مستمعينا بالمناظر الطبيعية الرائعة اللي تتخللها القرى الخلابة ومدرجات الكروم وحوالي 40 قلعة من القرون الوسطى.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: من المعروف مستمعينا إن الألمان يحبون الطهي، وتنتشر في ألمانيا أصناف متنوعة وعديدة من المطاعم، وهناك المئات منها اللي حصلت على جوائز في هذا المجال. وبالإضافة إلى الطعام التقليدي المميز، تسخر ألمانيا بفنون المطابخ العالمية، فهي بلد متعدد الثقافات، وباتت مطاعمها تدخل تقاليد الطبخ المحلية إلى بعض الأطباق العالمية، بحيث نجد أن ذواقة الطعام في العالم باتوا يفضلون المطاعم الألمانية على غيرها من المطاعم الأوروبية الأخرى. وخلال فترة أعياد الميلاد تنتشر في مختلف المدن والبلدات الألمانية أسواق تضم العديد من الأكشاك الصغيرة اللي تعرض المنتجات اليدوية والمأكولات والمشروبات الشعبية المخصصة لهذه المناسبة، وذلك في ظل الأضواء والزينة المنونة والرائعة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ولمحبي الرياضة مستمعين، تسخر ألمانيا بالأماكن والمرافق الرياضية اللي تمكن المرء من ممارسة رياضته المفضلة، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق أو بين أحضان الطبيعة. ومن هذه الرياضات المشي، ركوب الدراجات الهوائية، ركوب القوارب الشراعية، السباحة، التزلج على الثلج، كرة اليد، كرة السلة وكرة القدم، وغيرها الكثير من الرياضات. فألمانيا تعد مكان مثالي لإقامة الأحداث الرياضية الضخمة، وكان ذلك واضح عند احتضانها بطولة العالم لكرة القدم للرجال فيفا 2006، وبطولة العالم لكرة القدم للسيدات فيفا 2011. ويمتلك هذا البلد بنية تحتية ممتازة وملاعب ومرافق رياضية حديثة، بالإضافة طبعاً إلى أماكن المبيت والفنادق المتنوعة والفخمة، ويتمتع بأجواء ودية ومثيرة بجمال الطبيعة الخلاب. سافر ويانا. تضم ألمانيا مستمعين العديد من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، ويوجد فيها أعداد كبيرة من المسارح والمتاحف والمعارض الفنية اللي تضم مقتنيات قيمة ومعروضات فنية رائعة، ويشكل الكتاب جزء مهم من حياة الناس في ألمانيا، فيصدر في ألمانيا كل سنة عشرات الآلاف من الكتب، بالإضافة إلى ما يصدر من مجلات وصحف ومطبوعات إعلامية أخرى. فألمانيا هي موطن الكتاب والشعراء والمبدعين الموسيقيين مثل غوتا، شيلر، بيتهوفن، وباخ وغيرهم من المشاهير. تعد المهرجانات جزء من الثقافة الألمانية أيضاً، كمهرجان أكتوبر فيست اللي يعتبر من أكبر المهرجانات الشعبية في العالم.
1: رحلة عبر الأثير.

0: مستمعينا من هذا البلد المليء بخيرات الطبيعة والثقافة والتاريخ والتراث، نكون وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. نلقاكم في رحلة جديدة في موعدنا المقبل. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
2: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان أحمد الجميري. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يشيد بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين.
2: وزير الخارجية يبحث مع معالي وزير الخارجية في جمهورية البرتغال علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: شركة طيران الخليج تعلن عن تشغيل أولى رحلاتها المزودة بخدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
2: وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تؤكد أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد نهجاً وطنياً متقدماً في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ومتابعة سموه المستمرة لكافة مسارات العمل بروح الفريق الواحد وفريق البحرين، والذي أثمر عنه تحقيق تقدم كبير في مسارات التنفيذ وتجاوز الأهداف المحددة للخطط والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويحقق الأمن البيئي بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة.

0: الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث اطلع سموه على آخر مستجدات خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ونسب الإنجاز فيها، والتي أظهرت أن أعداد الأشجار المزروعة ضمن خطة التشجير قد بلغت حتى الآن 2,450,000 شجرة، بما يمثل 68% من الهدف العام للخطة المتمثل في زراعة 3,600,000 شجرة بحلول عام 2035. كما بلغت نسبة الإنجاز في زراعة أشجار القرم 139% بعد زراعة 2,230,000 شتلة، متجاوزة الهدف المحدد بزراعة 1,600,000 شتلة بحلول عام 2035. كما أعرب سموه عن خالص شكره لكافة القائمين على تنفيذ خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين على جهودهم في تنفيذ الخطط الموضوعة لها وما يبذلونه من عمل متفان لإنجاز المشاريع البيئية وتحقيق أهدافها المنشودة. كذلك أشاد سموه بحصول مملكة البحرين على جائزة خليفة دولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب تكريم 4 قرى بحرينية ضمن مبادرة الفاو لتكريم القرى الزراعية، معربا عن تمنياته بمواصلة العمل على تبني وتنفيذ المبادرات النوعية والمستدامة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في مؤشرات الأداء بالقطاع الزراعي بالمملكة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. من جانبه أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بما تحظى به الخطط والبرامج البيئية والزراعية من رعاية ملكية سامية ودعم كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما تمثله توجيهات جلالته الحكيمة من مرتكز أساسي لمسيرة التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن البيئي في مملكة البحرين. كما رفع سموه أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدا بما يوليه سموه من اهتمام بالغ ودعم متواصل ورؤية تنموية رائدة أسهمت في الارتقاء بالقطاع الزراعي والبيئي إلى أفاق أكثر تطورا وتميزا، وبما يوليه سموه من حرص دؤوب على تعزيز المبادرات الوطنية النوعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وفق رؤى طموحة تستشرف المستقبل وتدعم مسيرة التقدم الحضاري للمملكة. كما أعرب سموه عن بالغ التقدير والامتنان لما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، من اهتمام ورعاية كريمة للمبادرات الزراعية والبيئية ودعم متواصل للبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز الرقعة الخضراء وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية، بما يعكس رؤى سموها الحضارية وحرصها الدائم على دعم المبادرات التنموية التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من مؤشرات متقدمة في خطة التشجير ومبادرة قرم البحرين وما نالته من جوائز دولية وإقليمية مرموقة إنما يجسد ثمرة الدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهات سموه السديدة التي تمثل مصدر إلهام وعزم لمواصلة إطلاق المبادرات المبتكرة وتعزيز مسارات العمل البيئي والزراعي، بما يحقق المزيد من النماء والازدهار لمملكة البحرين. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني.

0: المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآتم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي السيد باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال الصديقة. تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل في مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتداعيات إغلاق إيران للمضيق على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وأمدادات الطاقة والغذاء. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. بحضور معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، أعلنت شركة طيران الخليج عن تشغيل أولى رحلاتها المزودة بخدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
1: جاء ذلك خلال حفل تدشين خاص لهذه الخدمة والتي تهدف الناقلة الوطنية لمملكة البحرين من خلالها إلى أن تكون واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة التي تتيح للمسافريها هذه الخدمة الأكثر تطورا على مستوى العالم والمصممة والمشغلة من قبل سبيس إكس. وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سيد مارتن غاوس عن اعتزازه بما تواصل الشركة تحقيقه من أجل المسافرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل منعطفا تاريخيا في مسيرة طيران الخليج عبر توفير خدمة إنترنت بجودة الشبكات الأرضية على ارتفاعات التحليق المختلفة، بما يتيح للمسافرين بث محتواهم المفضل والعمل والبقاء على اتصال دائم طوال رحلتهم بطريقة لم تكن متاحة من قبل. وتعتمد خدمة ستارلينك على أكبر منظومة لأقمار الاتصالات الصناعية في المدار الأرضي المنخفض على مستوى العالم، مما يضمن تغطية شاملة حول العالم بما في ذلك المحيطات والمناطق النائية التي لم تكن تغطيها الأنظمة التقليدية.
2: بداية، أنا فخور بأن شركة طيران الخليج في مملكة البحرين تستطيع تقديم خدمة ستارلينك مجانا لكل الركاب على متن الطائرة دون قيود، حيث يشهد الجميع اليوم هذا الإنجاز. كما سنطلق الخدمة على جميع طائرات أسطول الخليج للطيران، وهو مشروع يستغرق نحو عامين بسبب العوامل التقنية بين الطائرات. وتم إطلاق أول رحلة تجارية منتظمة إلى دبي لتدخل الخدمة التشغيلية الكاملة حيز التنفيذ، ومع تطورنا المستقبلي ستكون الخدمة مجانية ومتاحة لكل الركاب دون الحاجة إلى تسجيل، مما يمثل نقلة نوعية كبيرة لتجربة الركاب.
1: أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد نهجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية.
0: وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها يمثل دعامة أساسية لمواصلة رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء سعادة الوزيرة منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها منتسبو الدفعة إلى مدينة سلمان للاطلاع على دور ومهام ومشاريع الوزارة. وخلال الزيارة استعرضت الوزيرة أبرز النماذج الناجحة للشراكة مع القطاع الخاص والمتمثلة في مشروع حي النسيم، مؤكدة استمرار هذا النهج بإبرام اتفاقيات لتنفيذ 137 وحدة سكنية جديدة في مدينة سلمان. كما شملت الزيارة تفقد مشاريع الشقق السكنية، حيث اطلع المشاركون على الشقة النموذجية في مشروع عمارات مدينة سلمان الذي يوفر 2300

0: و62 شقة صممت وفق معايير مطورة تلبي احتياجات الأسرة البحرينية، إضافة إلى استعراضها المرحلة الثانية من الجيل المطور للعمارات السكنية التي تتضمن 432 شقة جديدة، مع التركيز على تكامل الخدمات والمرافق العامة. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة عن شكرهم لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، مؤكدين أن هذه اللقاءات تسهم في إكسابهم الخبرات العملية اللازمة للتعامل مع التحديات الوطنية.
1: اطلعناهم في هذه الزيارة بحضور سعادة الوزيرة وسعادة وكيل الوزارة، اطلعناهم على سير العمل في المشروع، عطيناهم نبذة عن متكاملة عن مدينة سلمان والمرافق الموجودة فيها والمراحل البناء الموجودة فيها، واطلعناهم طبعا على تجربتنا في الجيل الجديد من العمارات السكنية. طبعا احنا بدورنا في وزارة الإسكان نشيد بما يوفره برنامج تنمية الكوادر الحكومية من مسارات تدريبية متقدمة وتجارب نوعية تسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة وتكون قادرة كذلك على الإشراف في المستقبل والتعامل بكفاءة في مختلف التحديات اللي يسهم بدوره في تطوير الأداء الحكومي.
2: طبعا الزيارة كانت طبعا شكر موصول حق سعادة الوزيرة، خذينا جولة حوالين أبرز المشاريع الإسكانية في مدينة سلمان، من ضمنهم كان طبعا الأبراج السكنية والشقق السكنية اللي طبعا لاحظنا أن فيها ما شاء الله يعني إنه خلينا نقول تطور ملحوظ عن اللي كنا نشوفه سابقا.
3: طبعا الجولة اليوم اللي شهدناها كانت من أروع الجولات، ما شاء الله شفنا فيها جهود الوزارة الموقرة، واطلعنا على الاستراتيجية والخطط المستقبلية للوزارة اللي كلمتنا عنها سعادة الوزيرة بجهود من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللي نشوف فيها النقلة النوعية للمواطنين البحرينيين وشلون لوائح الانتظار حق الشقق والبيوت الإسكانية قاعدة تقل بجهود من هاي الوزارة.
0: نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفل تكريم الدفعة الرابعة من مبادرة سفراء حماية المستهلك التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب.
4: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن الشباب البحريني يواصل تقديم نماذج وطنية مشرفة من خلال مشاركته الفاعلة في مبادرة سفراء حماية المستهلك، بما يعكس ما يتمتع به من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية حماية حقوق المستهلك باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة. من جانبها أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مبادرة سفراء حماية المستهلك تمثل نموذجا وطنيا رائدا في تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا المجتمعية ذات الأثر المباشر. وأشارت سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى دور المبادرة في تعزيز وعي الشباب البحريني بمفاهيم المسؤولية المجتمعية وثقافة الاستهلاك الواعي، إلى جانب صقل مهاراتهم في التواصل والتأثير المجتمعي بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة. ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الثالث لشبكة الأمل الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء الشبكة.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها الرائد في تمكين الشباب انطلاقا من الرؤية الملكية السامية، حيث أشارت إلى أن شبكة الأمل أصبحت منصة دولية فاعلة تسهم في تطوير المبادرات والبرامج الشبابية، مشيدة بجهود الدول الأعضاء في تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات مؤثرة وفرص مستدامة. وأكدت سعادة الوزيرة أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير المبادرات الشبابية ورفع كفاءة البرامج الموجهة للشباب، منوهة بالتزام البحرين بمواصلة دعم شبكة الأمل وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمكين الشباب بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام للشباب. وفي ختام الاجتماع أشادت سعادة الوزيرة بالمشاركة الفاعلة والحوار البناء الذي عكس روح التعاون المشترك، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل لتعزيز الفرص الموجهة للشباب في الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة وأثر إيجابي ملموس. استقبل سعادة السيد أنتن تشارفنير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند سعادة السيد خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة.

0: وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير للمملكة في بانكوك.
1: وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جلالة الملك ماها فاجير لونجوكورن ملك مملكة تايلاند، وإلى سعادة السيد أنوتين تشارنيفير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنياتهم لمملكة تايلاند بدوام التقدم وال ازدهار. وخلال اللقاء رحب رئيس وزراء مملكة تايلاند بسعادة سفير مملكة البحرين في بانكوك، مؤكدا حرص الحكومة التايلاندية على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المملكتين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، متمنيا لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الدبلوماسي. من جانبه أعرب سعادة السفير عن اعتزازه بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند والتي تشهد تطورا ونموا في كافة المجالات، مؤكدا الحرص على العمل من أجل الارتقاء بتلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الأشغال خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق، والتي تشمل استحداث مسارين لتقديم الخدمة، وهما المسار الاعتيادي المتخصص لمشاريع المناقصات والمسار السريع المتخصص لطلبات الشراء المحلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
0: ومن جانبها أكدت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال في اتصال هاتفي سابق أن الخدمة الجديدة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتسهيلها على المستفيدين.
2: بداية نؤكد حرص وزارة الأشغال على تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين. وقد قامت الوزارة بجهود حثيثة لتطوير خدمة إدارة فواتير مقاولي قطاع الطرق، وهي خدمة تتيح لمقاولي قطاع الطرق تقديم وإدارة فواتير المشاريع والمستندات الداعمة بسهولة وكفاءة عبر مسارات مرنة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم. في السابق كانت الخدمة تقدم اعتماداً على جميع المستندات الورقية التي يسلمها المقاول. بعد التطوير قامت الوزارة بأتمتت جميع الإجراءات واستحداث مسارين للطلبات وتقليص مراحل الإنجاز لتسريع المعاملات وزيادة كفاءتها.
0: تواصل جامعة الخليج العربي تعزيز مسيرة التحول المؤسسي عبر إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع الجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
1: أربعة مشاريع نوعية أطلقتها جامعة الخليج العربي تشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم.
3: في إطار سعيها لمواكبة التحولات المتسارعة، أطلقت جامعة الخليج العربي أربعة مشاريع مؤسسية جديدة تشكل مرحلة متقدمة في مسيرة التطور والتحول المؤسسي داخل الجامعة، وتشمل هذه المشاريع الخطة الاستراتيجية، وذلك ضمن توجه يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي وتعزيز تنافسية الجامعة إقليمياً ودولياً.
4: جامعة الخليج العربي دشنت مشاريع اليوم اعتبرها جزء من مشاريع اللي نبعت من استراتيجية جامعة الخليج العربي. أنا أعتبر يمكن الاستراتيجية هي أهم مشروع يدشن اليوم، لأنه يعتبر الطريق تحقيق أهداف جامعة الخليج، والحمد لله دشناها. أولاً تحدثنا عن استراتيجية جامعة الخليج، تميزت بأشياء كثيرة، من أهمها أن شركاءنا شركاء الجامعة سواء وزارة التعليم العالي أو الوزارات المعنية وتدعم جامعة الخليج كانوا شركاء في بناء الاستراتيجية. هذا هو التحول الرقمي، الموارد البشرية والهوية المؤسسية، وهذه أول ثلاث مشاريع ندشنها أو ثلاث مبادرات من الاستراتيجية، وبإذن الله القادم أفضل.
5: هي حزمة من ضمن أكثر من 25 مشروعا أطلقت في الجامعة مع بداية العام الدراسي، واليوم نحظى بتدشين هذه المشاريع وانطلاقتها وبداية موفقة. طبعا أحد هذه المشاريع هو الخطة الاستراتيجية لجامعة الخليج العربي 2026 إلى 2030.

0: خطة استراتيجية طموحة عملت عليها الجامعة خلال الفترة الماضية بمشاركة حثيثة من أعضاء التدريس ومن الطلاب ومن جهات التوظيف ومجلس الأمناء ومن جميع يعني من له علاقة وارتباط مباشر بجامعة الخليج العربي. جزء مهم من هذه الخطة الاستراتيجية هي تحديد الهوية المؤسسية للجامعة، فتم تحديد الهوية المؤسسية للجامعة كجامعة متخصصة في الصحة والبيئة، فتركيز الجامعة الحالي والمستقبلي سيكون على التخصصات الصحية والتخصصات البيئية. طبعا توضيح الهوية المؤسسية ضروري جدا لأنه هذا سينعكس أيضا على برامج الجامعة. الأمر الآخر الهام في الخطة الاستراتيجية هو البعد الخليجي، بحكم طبيعة الجامعة هنالك تركيز وهنالك هدف أساسي على البعد الخليجي بخدمة دول الخليج من ناحية تنموية ومن ناحية بحثية ومن ناحية أكاديمية.
1: هذه المشاريع تمثل خطوة نوعية في مسيرة الجامعة وتسهم في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم مكانتها كمؤسسة أكاديمية خليجية رائدة في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
2: هذا المشروع يعتبر خطوة محورية في تطوير البيئة الرقمية بالجامعة وتعزيز دور الجامعة ووضعها على خارطة خلينا نقول التعليم العالي في الحديث في المنطقة. هذا المشروع يضمن اللي هو التكامل بين مختلف قطاعات وأركان الجامعة، سواء كان البيئة الأكاديمية أو البيئة البحثية أو البيئة الإدارية. وطبعا من خلال هذا المشروع تم وضع استراتيجية متكاملة من خلال إشراك مختلف إدارات ومختلف تخصصات في الجامعة، فكان لهم دور للأمانة في وضع هذه الاستراتيجية، ومن خلالها تم استخلاص عدد من المشاريع تقريبا 36 مشروع. طبعا في مشاريع احنا نفذناهم وفي مشاريع شغالين على تنفيذهم.
3: اطلاق الهوية المؤسسية او تطوير الهوية المؤسسية الجديدة من ضمن المبادرات لتخدم الهدف الخامس المعني بتعزيز وترسيخ الانتماء المؤسسي. يعني جاء تطوير الهوية المؤسسية ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويخدم بشكل يعني مباشر تحقيق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية.
4: بدأت القصة من رؤية قادة دول مجلس التعاون لمن أسسوا هذا الصرح لأبناء الخليج حاضرا ومستقبلا، وطبعا استلمنا الهوية المؤسسية من روح الخليج. هي مو بس مجرد ألوان، لكن استلمناها من اللؤلؤ البحريني والنخلة السعودية والشاهين الإماراتي والبوم الكويتي والبانوش القطري وأكيد الخنجر العماني. فكل عنصر من الهوية المؤسسية الجديدة والبصرية يرمز لوحدة خليجية متجذرة وبروح حديثة تطلع للمستقبل.
1: وتأتي هذه المشاريع استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وضمن جهود تطوير منظومة العمل الجامعي والارتقاء بجودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.
5: أوضح السيد فؤاد حاجي عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي سابقا ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن كلمة معالي وزير الداخلية شكلت علامة فارقة في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي بخطورة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
6: مثل هذه اللقاءات الوطنية الصريحة التي تجمع بين القيادة الأمنية ومختلف مكونات المجتمع وتقوم على المكاشفة والوضوح وطرح الحقائق أمام الناس، هي بحد ذاتها مصدر قوة وحماية للمجتمع. عندما يشعر المواطن أنه قريب من مؤسسات الدولة وأن هناك شفافية ومصارحة في القضايا الحساسة، فهذا يعزز الثقة ويغلق الباب أمام الشائعات ومحاولات بث الفتنة والانقسام. وأعتقد أن معالي الوزير وزير الداخلية كان واضحا جدا عندما أكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في وحدتها الوطنية وتماسك مجتمعها.
7: وبدورها بيّنت السيدة زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب أن الرسائل الوطنية المهمة التي اشتملت عليها كلمة معالي وزير الداخلية برهنت على وحدة المجتمع البحريني وتمسكه في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية.

0: الرسالة التي وجهها معالي وزير الداخلية بشأن رفض أي وصاية أو تدخل خارجي في الشأن البحريني كانت رسالة واضحة وحاسمة، تؤكد أن البحرين دولة ذات سيادة وقرارها الوطني مستقل، وأن أمنها واستقرارها خط أحمر لا يقبل أي محاولات للتأثير أو الاختراق أو فرض أجندات خارجية على المجتمع البحريني. وهذه الرسالة مهمة جدا في ظل ما تشهد المنطقة من محاولات لاستغلال الدين أو الطائفة أو الخطاب السياسي للتدخل في شؤون الدولة والتأثير على هويتها الوطنية وقرارها السيادي. ومعالي الوزير كان واضحا حين أكد أن الولاء يجب أن يكون للوطن وقيادته، وأن البحرين بكل مكوناتها ترفض أي محاولة لخلق ولاءات عابرة للحدود أو ربط المواطنين بمشاريع خارجية ما تخدم مصلحة الوطن.
1: من جانبي أكد الكاتب الصحفي فيصل الشيخ خلال استضافته ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن مضامين كلمة معالي وزير الداخلية حملت العديد من القيم الوطنية المهمة والرسائل الأمنية والاجتماعية المحورية التي ترسم طريقا واضحا لرسالة الأمن الوطني النبيلة.
2: كلمة أنا أقول لك وضعت كثير من النقاط على الحروف. شيخ راشد، أنا أعتبرها هذه الكلمة يمكن من أقوى الكلمات اللي شهدناها خلال السنوات الماضية، وتتكلم عن موضوع التغلغل لهذه الخلايا في داخل البحرين ونقل فكر ولاية الفقيه. خلنا أذكر البحرينيين بمواقف هذا الرجل الشيخ راشد اللي أعطى جلالة الملك ثقة كبيرة في تولي حقيبة صعبة جداً، أو حقيبة معنية بالحفاظ على أمن الوطن وأمن أبنائه. كثير من الكلمات اللي أبناء البحرين المخلصين تموا يسترجعونها لمعالي الشيخ راشد في سنوات سابقة، وكان من ضمنها كلمة جدا مهمة، كان يقول إذا قلبك على ديرتك هذه وطنك، إذا قلبك على إيران واللي قاعد تعادي وطنك تفضل روحش عندهم. وهذه الكلام اللي احنا نقوله اليوم، لا يقبل ان يعيش وسطنا شخص او انسان يدعي انه هو ينتمي لهذه الارض او انه هو بحريني لكن ولاءه للنظام الايراني، تبعيته لمفهوم ولاية الفقيه ويعمل ضد البحرين.
3: مشاهدينا ومستمعينا، نتابع وإياكم إيجازا إعلاميا يستعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين.
4: مواطنين والمقيمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل مركز الاتصال الوطني تقديم هذا الإيجاز الإعلامي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة وما تشهد الساحة الإقليمية من مستجدات، وذلك لإطلاعكم عليها وعلى الإجراءات الوطنية المتخذة للتعامل معها. وتواصل الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل على مدار الساعة، ترتكز على الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. وجددت مملكة البحرين دعوتها إلى ضرورة التزام إيران بأحكام وقواعد القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مبادئ حسن الجوار ووقف أي أعمال عدائية وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. الآن ننتقل إلى النقيب عبد الله وحيد المناعي من وزارة الداخلية لاستعراض آخر المستجدات الأمنية.
5: المواطنون والمقيمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظل وزارة الداخلية بكافة إداراتها وأجهزتها الشرطية ملتزمة بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية، انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. وفي هذا الإطار تلقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا

0: من فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، والذي عبر عن تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها، منوها إلى وقوف الجمهورية اليمنية بجانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. كما ترأس معالي وزير الداخلية الاجتماع الطارئ الذي عقده أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وأكدوا خلاله أهمية مضاعفة التنسيق بين وزارات الداخلية والجهات المعنية بدول المجلس، وذلك في ضوء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس، ومواجهة تداعيات وتطورات الأحداث الجارية، ومكافحة جميع أنواع الإرهاب. وانطلاقاً من نهج وزارة الداخلية في إطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن وتعزيزاً لآليات التواصل مع مكونات المجتمع، التقى معالي وزير الداخلية نخبة من أبناء الوطن، مؤكداً في كلمته التي ألقاها على المعالجة الجذرية والتعامل الحاسم مع وكلاء إيران في البحرين، والذين شكلوا التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني، لافتاً إلى أن ولاية الفقيه لم تتوقف عند حدود المرجعية الدينية، بل حولها الخميني إلى مشروع سياسي عابر للحدود. وأشار معاليه إلى أن ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار يعود الفضل فيه من بعد الله سبحانه وتعالى إلى حكمة وحزم وقيادة جلالة الملك المعظم الذي أرسى دعائم الدولة ووفر رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني، مشيدا بالإجراءات الحاسمة والمتكاملة التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الظروف الطارئة. وبالتوازي مع دورها في التعامل مع الأوضاع الطارئة، تواصل وزارة الداخلية دورها في تقديم خدمات الأمن المجتمعي والجوازات والإقامة والمرور والخدمات الجمركية، حيث تمكنت شؤون الجمارك من إحباط محاولة تهريب 168 كبسولة تحتوي على مادة يشتبه بأنها مخدرة، وذلك عبر مطار البحرين الدولي، وفي إطار الحرص على ضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج، تفقد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ المنفذين البري والجوي للإطلاع على الترتيبات الأمنية والتنظيمية المتخذة لتسهيل إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرم. ومع استمرار هذه الجهود الأمنية الميدانية، تظل التوعية الأمنية حاضرة في المشهد الأمني من خلال دعوة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع المصورة غير الموثوقة. حفظ الله مملكة البحرين، حفظ الله سيدي جلالة الملك المعظم، حفظ الله سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله كافة المواطنين والمقيمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعنا الإيجاز الإعلامي، حيث استعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين، ونستعرض معكم أبرز ما جاء في هذا الإيجاز، حيث أكد مركز الاتصال الوطني أن الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في المملكة تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الجاهزية والاستجابة السريعة والتنسيق المستمر بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. بدورها أكدت وزارة الداخلية التزامها بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. كما تمكنت شؤون الجمارك من إحباط محاولة تهريب 168 كبسولة تحتوي على مادة يشتبه بأنها مخدرة، وذلك عبر مطار البحرين الدولي. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع المصورة غير الموثوقة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين، إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: لسنوات طويلة لم يستطع أي حدث أن يوقف حركة المارة في سوق الطواويش المزدهر الشهير بمدينة المنامة، فكل ما كان يمكن أن يوقفهم في الماضي كمشاجرة بين غواص وطواش أو اكتشاف ضياع لؤلؤة ثمينة أصبح شيئا عاديا لا يستوجب اهتمامهم ولا وقوفهم لمشاهدته.
1: لكن أمام باب دكان صغير بمثابة متجر لأحد تجار اللؤلؤ الذي لم يمض على قدومه من رحلته التجارية في الهند أكثر من يومين، تجمهر عدد كبير من المارة في صباح أحد أيام عام 1925 للميلاد، فيما راحت أيديهم تصفق وأصوات ضحكاتهم تسمع من بعيد فتثير المتزنين من رواد السوق ورجالاته.
0: من عمق السوق يبدو تاجر الطواش قادما قاصدا دكانه، فيلفت الحشد المتجمهر عند دكانه انتباهه ويثير قلقه فيخفف الوطأ وينتحي جانبا محدثا نفسه.
2: ياه، شبالهم متقودين على باب دكاني ليكون متهاوشين، ولا صاير بوقة في الدكان، ولا يمكن الصبي صلوح مسوي دكة جايدة.
0: يندفع التاجر صوب الدكان ليخترق الحشد الكبير المتجمهر إلى داخل الدكان، فيرين الصمت إلا من صوت المغنية، فيما صبي الدكان صلوح ينكمش بجسده الضئيل في زاوية من زوايا الدكان مداريا نفسه من غضبة الطواش.
3: أوه، سموحة يا طويل العمر، سموحة يا نخذة، ما عود هو رب الكعبة.
2: يا الملعون يا صلوح، تنطرني أبعد عن الدكان حتى تشغل السحارة وتسمع وتسمع غيرك الغوانات يلوسة.
3: لا والله عمي، بس أنا
2: بغض. قص قص قص ولا كلمة، حشم انت بصبي اللي شق الأرض وطالع. لكن أدوك عندي يا لملح
3: أبندها عمي.
2: انشب ولا كلمة، وياني وياك جيس السحارة، وانت يلا يلا جيسروا في الجعن ويه الدكان، كل واحد يروح يشوف شغله. يلا يلا يا ويجنكم ما شفتوا خير. يلا يلا.
0: تتفرق الجموع مهمهمة فيما يظل رجل عجوز متسمر في مكانه.
2: وانت حجي شو واقفك ورا مطرح في حال سبيلك؟
4: منكر الله منكر، بدل ما تذكر الله قاعد حاط غوانات حريم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
2: فضحتنا، سويتنا طواشي يا لملح. لا بارك الله فيك مصبي، انا احسن شيء ابندها واشيلها خير شر.
0: كان الصبي صلوح قد انتهز فرصة غياب الطواش عن الدكان، فقام بإدارة جهاز الفونوغراف الذي أحضره الطواش معه من الهند في رحلته الأخيرة، حيث راح صوت المطربة العراقية زهور حسين يلعلع في أرجاء سوق الطواويش.
1: في اليوم التالي أوقف الطواش عملية فرز اللآلئ الموضوعة في الكيس المخملي الأحمر وأبعده من أمامه، وراح يفكر في إمكانية إقناع الناس بالفونوغراف أو السحارة كما كان يطلق عليها عامة الناس

0: قد أدرك التاجر أنه جلب شيئا مخيفا يصعب على الناس فهمه، وهو في سوق مشغول بتجارة اللؤلؤ، وليس لديه الوقت للاستماع إلى أغاني زهور حسين أو حضير أبو عزيز أو غيرهم من مطربين ومطربات.
1: لم يبتعد تفكير الطواش أكثر من ذلك، فهو غير معني بأخبار الصحف التي لا تمل الحديث عن العالم الأمريكي أديسون واختراعاته العجيبة، لأنه لا يدري مثلاً بخبر نشرته مجلة المصور المصرية عام 1926 للميلاد عن المخترع أديسون يفيد بما يلي:
0: أديسون صاحب الاختراعات التي لا تعد ولا تحصى، لكن جدالاً قائماً الآن بين فرنسا والولايات المتحدة حول الفونوغراف ومخترعه. فالأمريكيون يقولون إن أديسون هو مخترع هذه الآلة الحاكية، والفرنسيون يقولون إن مخترعها هو المهندس شارك كرو الذي احتفلوا أخيراً بمرور 50 سنة على تاريخ اختراعه هذا. تفصيل الخبر أن شارل كرو الفرنسي قدم في 3 يوليو عام 1877 للميلاد لمجمع العلوم الفرنسي ظرفا مختوما فتح في 3 من شهر ديسمبر من نفس العام، ووجد فيه تصميم الفونوغراف، مما يدل على أن كرو صاحب الاختراع، على أن أديسون كان خلال هذه المدة قد صنع فونوغرافا ونجح في ذلك، وعمم الاختراع في العالم كله.

0: لكن السنوات التي تمضي ببطء لا تستطيع إلا أن تردد مع تاجرنا جملة
1: دوام الحال من المحال،
0: فتبدأ دور الغناء الشعبية تشتكي من تناقص روادها الذين يقفون يومياً أمام محل أبناء محمود الساعاتي الذين بدأوا في أواخر العشرينيات بإحضار اسطوانات الشركة الإنجليزية سترويس وبيع أجهزة الفونوغراف بأسعار غالية نسبياً. ويلاحظ محمود الساعاتي
1: الإقبال المتواضع على شراء الاسطوانات في دكاني كان شيئاً جديداً على الناس، وبسبب كون أغلبية الاسطوانات عراقية ومصرية، حيث كان الناس لا يعرفون اللهجة المصرية التي يغني بها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وغيرهم.
0: لكنها مشكلة وتنتهي، حيث يتذكر الساعاتي
1: لما سجل محمد بن فارس وضاحي بن وليد ومحمد زويد بعض أغانيهم المشهورة على الاسطوانات في بغداد في ذاك الوقت عن طريق شركة بيضافون، اكتسحت اسطواناتهم السوق حال وصولها.

0: في نفس أيام اكتساح الإسطوانات تضطر بلدية المنامة أن تضع الفونوغراف ضمن عامة الممنوعات في أواخر العشرينيات، حيث يقول البند العاشر:
1: لا يجوز تصحيح الفونوغراف بعد الساعة 5 عربي من الليل في فصول الصيف، وأما الشتاء فيجوز تصحيحها على حسب رغبة صاحب البيت.
0: ثم يتلوه البند 11:
1: ممنوع على أصحاب القهاوي سواء في السوق أو في البلدة استعمال الفونوغراف أو ضرب الطبلة أو ضرب أي آلة من آلات

0: الغناء أو الغناء نفسه، فالذي سيتعمد ذلك ستوصد قهوته بواسطة البوليس.
1: وكان إدراج الفونوغراف ضمن قائمة عامة الممنوعات إشارة واضحة لاستغلال المقاهي الشعبية لهذه الفرصة الثمينة في جلب المزيد من الرواد إليها، فهي قد بدأت فعلاً في شراء الفونوغراف المشهور باسم السحارة بمبلغ لا يتجاوز 80 روبية وتشغيل اسطوانات نور الهدى ومحمد زويد على الجهاز. كما أن الصراع بين الأندية والمقاهي حول كسب الناس في ارتيادهم لأحد المكانين قد سجل شكاوى عديدة في سجلات الأندية على أعضائها الذين كانوا يترددون على المقاهي بصفة مستمرة، حيث تحدثت هذه الشكاوى في معظمها عن الإغراءات التي تقدمها المقاهي والتي تبدأ من شرب الشاي وتجاذب أطراف الحديث مع مجموعات الأصدقاء، والأهم سماع الفونوغراف وهو يدور على اسطوانات أحضر أبو عزيز ومحمد بن فارس وغيرهما.

ويبدو أن أصحاب المقاهي لم يبالوا لا من شكوى الزوجات ولا من تذمر الأندية، باعتبار أن العملية كانت تسير بشكل يعني تمضية وقت مسل للرواد وكسب نقود كثيرة لأصحاب المقاهي، بل إن المنافسة الشديدة بين المقاهي نفسها وصلت إلى حد ارتفاع صوت السحارة ليسمعه حتى المارة في السوق.

0: تعبيراً عن التذمر من ذلك الوضع الذي بدأ يسود، ارتفعت شكاوى الناس من أصوات سحارات المقاهي، فاضطرت بلدية المنامة مرة أخرى إلى إصدار إعلان خاص في 4 يناير من عام 1939 للميلاد، قالت فيه:
1: نعلن لعموم أصحاب القهاوي في السوق أن المجلس البلدي في جلسته المنعقدة في 7 من ذي القعدة عام 1357 هجرية قرر ما يأتي: يحظر على عموم أصحاب القهاوي في السوق وأطرافه الذين يستعملون الراديو جراموفون استعماله بصوت مرتفع يؤذي أصحاب المحلات القريبة منها، بل يجب مراعاة النظام باستعمالها بصوت منخفض بحيث يكون مسموعا في داخل القهوة فقط، فكل من يخالف ذلك توقف آلته حتى ترفع البلدية أمره إلى المحكمة لينال جزاء مخالفته، ليكن معلوما للجميع.

استمر الحال على ذلك المنوال، يعلو الغناء حيناً وينخفض حيناً آخر، لكن في كل الأوضاع والأحوال دوام الحال من المحال. فما أن انتهت الحرب العالمية الثانية ووقف معها دخان مدافع المعارك في التحليق بالسماء، بدت أجهزة الفونوغراف وكأنها هي الأخرى قد قصفت الحرب بعمرها بعد البشر، حيث راحت الناس تستبدل الصندوق الخشبي الذي يعمل بالهندل وتدور معه الاسطوانة على إبرة دقيقة إلى سحارة أخرى جديدة سوف تتعرفون عليها حال استماعكم إلى طريقة عملها المغايرة للسحارة الفونوغراف.

كان لهذا الإنجاز العلمي المدهش الذي ابتكره علماء الحضارة البشرية المتقدمة في مجال البحوث والاختراعات تأثيره المفصلي البارز في تقدم الإنسانية وعبورها إلى المستقبل. ففي نهاية القرن التاسع عشر، وبالضبط في عام 1895 للميلاد، ينجح غوليلمو ماركوني بعد محاولات باحثين آخرين من صنع علبة صغيرة تعمل على أساس إرسال واستقبال الموجات الكهربائية المغناطيسية، حيث كان يكفي أن تضغط على أحد أزرار هذه العلبة لكي تنطلق بعدها الكلمات والموسيقى. وبعد عدة أيام تصدر جميع الصحف العالمية بخبر في صفحاتها الأولى عنوانه: ماركوني يخترع جهازا جديدا يسمى الراديو.

لكن كالعادة يتأخر الناس في منطقة الخليج عن سماع هذا الخبر، ولا يصل الجهاز إلا في أوائل الثلاثينيات عندما استطاع بعض التجار البحرينيين اقتناءه، وعندما يحضر الميجر هولمز من لندن الجهاز لأول مرة في الكويت ويهديه للشيخ أحمد الجابر الصباح عام 1934 للميلاد.

0: لم يكن الجهاز الأول الذي أحضر إلى البحرين فيليبس إلا عبارة عن 4 قطع كبيرة نسبياً من الحديد، قطعة كانت عبارة عن ميكروفون، وأخرى لموجات الراديو، والثالثة الجهاز نفسه، والأخيرة لعمل الراديو وهي البطارية، علاوة على الأريال الكبير المثبت على دناتشل فوق سطح المنزل. غير أن هذا الجهاز المتكلم لم يكن يعمل إلا على موجة متوسطة ضعيفة ويسمع في الليل فقط.
1: ثم يبدأ عام 1936 للميلاد بوصول أعداد قليلة من أجهزة الراديو الجديدة ذات القطعة الواحدة وبالحجم الكبير طبعاً، مع الأريال المصغر أيضاً. وفي هذا العام يجد الهندي دايس أن الفرصة الوحيدة لبقائه في البحرين تكون في أن يصبح المصلح الأول والوحيد للراديو في البلاد.
0: ورغم ذلك فالراديو ينحصر في بيوت قليلة جداً، كانت تخاف من إفشاء سر وجوده عندها حتى لا تتهم بالكفر أو الشعوذة، خصوصاً حينما قرر كثير من رواد المجالس الشعبية في البيوت مقاطعة مجالس من لديهم الراديو الذي يسمعهم الأصوات الغريبة من الجهاز الذي صنعه الشيطان. لذلك تعودت هذه البيوت سماع آيات القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت وأغاني أم كلثوم من إذاعة القاهرة في غرف محكمة الإغلاق.

0: ترافقت مقاطعة رواد المجالس الشعبية للبيوت التي يمتلك أهلها الراديو مع كثير من الحكايات الظريفة الغريبة التي صار ناس تلك الأيام يتداولونها ويروونها لغيرهم في أرجاء البحرين كلما دار الحديث عن هذا الجهاز العبقري الساحر الراديو.
1: أما هذا الصندوق يا جماعة اللي يسمونه روديون صج سحر
2: أكيد، لمو بسحر عيشلون يتحكى ويغني وهو حديد ولحان.
3: لا اسمع، هذه آخر الدنيا. يقول لك تدري شلون؟ إذا الحديد تحكى معناته القيامة قريب.
4: بس في ناس يقولون إن هذه اللي غني قاعد داخل هالصندوق.
2: صدق والله؟ يعني هالريال اللي نسمعه الحين قاعد داخل؟
4: إيه منخش داخل ويغني وساعات بس يتحكى.
2: إيش كبير هالرجال اللي يقدر يقعد داخل هالصندوق الصغير وغني؟
3: كلامك عدل، صدق كلامك عدل. أنا تدرون ما ظنك هذه رجال اللي داخل.
2: عيل شنو؟
3: هذه يني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يما شنو يني؟
3: إيه، علشان الصدقون كلامي. شو خلنا ننظر لين يخلص ويطلع ونشوفه واقف قدامنا.
2: إنزين إذا خلص وما طلع.
3: نهجم على الصندوق يميع ونكسره، وإذا هو صج داخل من الخوف

0: سكت وما طلع.
1: يلا هاي برز روحكم. واحد اثنين ثلاثة.
0: يا ما حد داخل. عيل وين راح اللي غني؟
1: ما قلت لكم شوف ما قلت لكم ان اللي داخل يني ولا ساحر. شيلوا بعمركم شيلوا
2: عيل. يا ناس يا ناس
1: الحديدي تحت الصندوق اللي غني فيه.
3: كسروا جهاز الراديو فلم يجدوا فيه رجلا، فقرروا أن هناك من يمارس السحر على صناديق من حديد وخشب.
4: لكن السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية وتأثيراتها في البحرين واحتياج الناس إلى سماع أخبارها يوميا تحسم معركة الراديو بسرعة كبيرة لصالح حضوره الطاغي كاختراع مدهش. ولهذا كان سعر الجهاز الغالي 120 روبية سبباً في شكوى كل ما لديه راديو، حيث كانت مجاميع الناس يترددون على بيت الراديو في كل مساء.
3: ويعاني هذا البيت من إزعاج الآخرين الذين كانوا يسمعون الراديو في الشارع.
5: كنا نستمع إلى الراديو من الدرايش، درايش البيوت ذيك الأيام، لأن كان يطولون على الصوت وإحنا نسمع.
3: كما يقول أحد الذين عاصروا تلك الأيام،
4: كما كانت المقاهي تمتلئ بالرواد لسماع الراديو المثبت فوق رف خاص، لا يدير مؤشر موجاته إلا صاحب المقهى. ولهذا السبب عمل بعض أصحاب المقهى على كسب الزبائن بالراديو. فأحدى المقاهي كانت تفرض على كل شخص يريد سماع الراديو أن يشتري من عندها شراب النامليت المشهور، بمعنى أن لا يسمع الراديو ببلاش.
3: إضافة إلى تخصص المقاهي بإسماع جمهورها إذاعة معينة،

0: فمقهى الفرضة لا تضع مذياعها إلا على إذاعة هنا باري إيطاليا، ومقهى العراقي على إذاعة لندن، وأخرى تنتظر صوت المذيع المشهور يونس بحري من إذاعة ألمانيا بفارغ الصبر.
1: عندما تنتهي أخبار الحرب وينقطع صوت يونس بحري، تبدأ شركات ويستنغهاوس وجشنمل وفخرو بالمساعدة على انتشار الراديو في البحرين، وتكثر بسرعة أنواع صناديق مثل ميرفي، باي، نورماندي، تلفريك، ماركوني وغيرها، ولتبدأ من جديد معركة الراديو على نطاق واسع هذه المرة.

0: في أغسطس من عام 1954 للميلاد تنشر إحدى الصحف هذه الشكوى.
1: كثرت في الآونة الأخيرة أجهزة الراديو التي تقلق الناس في نومهم، وكثرت تبعاً لذلك الشكاوى من قبل الجمهور، ولذلك يرجى من بلدية المنامة أن تصدر إعلاناً تمنع فيه فتح جهاز الراديو بصوت مرتفع بعد الساعة 11 ليلاً منعاً لإقلاق الجمهور.
0: وفي نفس العام تضع أحد الأندية الثقافية إعلاناً هاماً لأعضائها يقول:
1: نعلن لجميع الأعضاء الكرام بأنه يمنع منعاً باتاً تشغيل الراديو على أي محطة غير ناطقة باللغة العربية أياً كان نوع تلك المحطة. اتخذ هذا القرار بناء على تصرفات بعض الأعضاء وعبثهم بالجهاز.
0: كما تكتب صحيفة القافلة خبراً في صفحتها الأولى يقول:
2: سدد أحد الأمريكان لكمة حامية إلى هندي معروف بتصليح الراديوات بسبب عدم إجادته إصلاح راديو الأمريكي، وقد سقطت أسنان الهندي وقد تدخل بعض المارة بالصلح بينهم.
0: وتتداخل معركة الراديو في هذه السنوات مع انتشاره وتنوع أجهزته وتطورها، إضافة إلى رخص ثمنه، مع الكثير من الحكايات الطريفة عن طريقة استعماله واختيار إذاعته، حتى أن أحد الصحف سخرت من أحدهم الذي أرسل إلى المكتبة الوطنية يريد شراء مجلة الهواء المذاعة التي تصدرها هيئة الإذاعة المصرية. وتنتهي حكاية الراديو مع بدايات الستينيات عندما يصدر مجلس إدارة نادي النعيم الثقافي في أحد اجتماعات عام 1962 للميلاد القرار التالي:
1: تقرر وضع راديو النادي في المناقصة السرية لبيعه لأعضاء النادي، فعلى كل من يود من الأخوان الأعضاء ويرغب في شراء الراديو الموجود أن يقدم طلبه إلى مجلس الإدارة في رسالة مختومة باسم سكرتير النادي، وذلك خلال 15 يوماً من هذا التاريخ، وآخر موعد لاستلام الطلبات هو مساء يوم 27/1962.
0: وحتى تصل السنوات إلى ثمانينيات التلفزيون الملون والفيديو والكمبيوتر، فإن أحداً لا يتذكر صرخة الإنسان البسيط الذي سمع الراديو لأول مرة في الأربعينيات، كما يؤرخ لها الكاتب الأستاذ خالد البسام في كتابه تلك الأيام.
1: أبدى عشرات من المشاهدين الأمريكان في 28 من شهر ديسمبر عام 1895 للميلاد دهشتهم وحلق خيالهم بعيدا عندما استمتعوا بمشاهدة أولى العروض السينمائية في العالم، بعد أن استطاع الأخوان لوميير من تحقيق أول عرض للصور المتحركة على الشاشة أمامهم.
0: وحدثت نفس الدهشة مع مجموعة صغيرة من المصريين لحظة مشاهدتهم أول عرض سينمائي في حياتهم عام 1896 للميلاد. أما دخول السينما منطقة الخليج فارتبط بحكايات طريفة يذكرها تشارلز بيلغريف في مذكراته الشخصية، حيث يقول:
1: في عام 1937 كانت البحرين تعيش فترة ازدهار بسبب وجود البترول. وجدت مجموعة من الشباب العرب أنه من المربح في

0: السينما، لكن جدال تركز بين كبارسن في معارضتهم هذا المشروع، في أن أطفال الذين يحبون الذهاب إلى السينما لا يجدون النقود، فإن هذا أمر يشجعهم على لعب قمار وسرقة للحصول على قيمة تذكرة سينما، لكن هذه حجة واهية.
1: وفي خضم هذا الجدال الطويل يتم افتتاح أول شركة للسينما تحت اسم مرسح البحرين، كان أصحابها هم الشيخ علي بن عيسى الخليفة وعبد الله الزايد وحسين يتيم.
2: وأول فيلم تعرضه الدار كان فيلم وداد لأم كلثوم.
3: عندنا الليلة قوم
4: قولي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟
5: قولي ولا تخبش يا زين، ايش تقول العين للعين؟ قولي ولا تخبش يا زين، ايش تقول؟

0: بعيد وصالك وانا قريب ويوم الوعد نشوفك فين ويوم الوعد نشوفك فين
1: هذا والله كلام العين
2: والله كلام العين للعين
1: هذا والله كلام العين
2: والله كلام العين للعين
3: واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليه الشنوب
0: يوافي

0: هو يقول المطلوب.
1: قل لي ولا تخشاش ملام حلال، القبلة ولا حرام؟
2: القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة.
3: عندما أنشأ الزايد جريدة البحرين راح ينشر إعلانات عن السينما، ففي 10 أغسطس عام 1939 للميلاد وجد إعلان بها يقول:
4: مرسح البحرين يقدم جيون ولتا في فيلم 300.
3: وبعد أسبوع ينشر إعلان آخر:
4: مرسح البحرين يقدم فيلم فتى الملايين والراقص، ثم يقدم فيلم بنت طرزان الذي يريك المدهشات مما لا تصدق أن في طاقة البشر القيام به.
3: وفي 15 أكتوبر من نفس العام نقرأ:
4: نظراً لإقبال الجمهور على مشاهدة فيلم كل اللاكيدة المصري، وحيث أنه لم يعرض أكثر من 4 مرات، قررت إدارة المرسح استمرار عرضه أياماً أخرى.
3: بعد فترة بسيطة راح المرسح ينوع في الأفلام التي يعرضها، حيث عرض فيلماً عن الحج، إضافة إلى مجموعة من الأفلام الإخبارية عن الحرب بالإغراء التالي.
4: تشاهدون فيه وقائع الحرب الحاضرة ومشاهد الحوادث التي تسمعونها في الراديو وتقرؤونها في الجريدة.
3: وعبرت هذه الأفلام حينها عن الدعاية للحلفاء في الحرب، كما تحدث هذا الإعلان عن الطيارة التي لو فازت بها لوكسمبورغ الصغيرة لأعلنت الحرب على ألمانيا.
5: ولم تكن هذه السينما المرسح وقتها سوى مبنيين كبيرين، مبنى صيفي وآخر شتوي. قامت شركة النفط بابكو بإنشاء سقف السينما، وكراسي المسرح هي كراسي المقاهي القديمة، وقيمة التذكرة ربية 12 آنة 6 آنات، أي 3 درجات.
3: وبالرغم من تواضع السينما آنذاك، إلا أن بلغريف يتحدث في نفس مذكراته عن أن اختراع السينما قد ساعد على فساد الأخلاق والتقليد الأعمى لهذه الأفلام، فقد قام أحد الناس برش الصودا الكاوية على وجه آخر بعد أن شاهد ذلك في السينما، كما جدت حوادث انتحار عن طريق حرق الثياب بسبب تقليد الأفلام أيضا.
5: لكنه يؤكد

0: يؤكد في جانب آخر على أن انتشار التعليم خفف من الأضرار التي سببتها السينما، وأصبح الناس يعتقدون أن الشاشة ليست الصورة الحقيقية للغرب.
1: عندما سكتت مدافع الحرب العالمية الثانية، أصبح انتشار السينما في البحرين كبيراً، حيث افتتحت سينمات جديدة وتطورت نوعية الأفلام المعروضة وأنشئت دور سينما حديثة، وخاصة بعد أن زاد إقبال الجمهور على الأفلام رغم بعض الصعوبات.
0: ومع ذلك فالإقبال يزداد على السينما، وتجري المنافسة على أشدها بين الدور، وتتضح شكل المنافسة في طرق الإعلانات. فبعض الدور كانت تضع إعلان الفيلم على ظهر بعض الأشخاص الذين يجوبون الأسواق وبعض الأحياء وينادون
2: ضرب البوكس وطراق الخيل،
0: ودور أخرى تتفنن في الدعاية. فما زال البعض يتذكر سلمان بن داود الذي كان يعمل لحساب إحدى السينمات، فقد كان يضع إعلان الفيلم في عربة صغيرة الجاري يدور بها في الأحياء الكبيرة، وينشد بعض القصائد الشعبية وأغاني مثل ضاع الديش من دورة فقط ليجذب الناس.
1: كما تشكل التنافس في جلب الأفلام الجديدة وفي طريقة عرضها، ففي عام 1954 للميلاد عرضت سينما اللؤلؤ أول فيلم مجسم في البحرين، وكان كل من يدخل لمشاهدة الفيلم يلبس نظارة خاصة ذات لونين أخضر وأحمر، ولأن الفيلم من النوع المرعب فكان المشاهد الذي يشعر بالخوف يقلع النظارة فلا يرى شيئا من الفيلم، أو كما عبرت جريدة القافلة في خبرها عن الفيلم:
3: عرض في سينما اللؤلؤ لأول مرة في البحرين الفيلم المجسم، وكان الفيلم محل إعجاب ودهشة المواطنين، وقد سبب الرعب لبعض المشاهدين.
1: حتى نهاية الستينيات لم تكن الحياة السينمائية تعبر إلا عن الطرافة، ففي عام 1955 تنشر إحدى الصحف خبراً يقول:
2: يشكو أصحاب سينما المحرق من شركة المقاولات والتجارة بجعلها صالة فوق محلها في المحرق لكل من هب ودب لمشاهدة الأفلام التي تعرض في دار السينما، والأخص في ليالي السيدات، إنهم يلفتون أنظار المسؤولين إلى ذلك.
1: ومع بداية الستينيات ينحسم صراع السينمات بتخصص كل واحدة منها في نوعية معينة من الأفلام، فسينما اللؤلؤ لا تعرض إلا الأفلام الهندية، والزياني عربي فقط، والنصر أجنبي، وتصبح لكل واحدة تقاليدها الخاصة وروادها الدائمين.
0: فسينما الزياني مثلا تشتهر بين الناس على أنها الوحيدة التي تقدم سمبل محترم تقوم باقتطاعه من الأفلام التي تردها. يشمل هذا السامبل على الرقص والأغاني المحبوبة لدى الجمهور، وتعتمد في عروضها في بعض الأحيان كما يقول زبائنها على الفرضة. ميناء المنامة السابق، فما أن تصل سفينة تحمل على متنها مجموعة من البحارة حتى تعرض سينما الزياني في نفس الليلة فيلم عنتر وعبلة المشهور الذي استمرت في عرضه لأكثر من 15 عاما متتاليا.
4: إذا ما يطاوعني الحديد والله لغير اسمي من عنتر إلى فريد.
5: عنتر

0: كان جمهور كل هذه السينمات يشترك في تقاليد وعادات لم تتغير حتى نهاية الستينيات، وتمثلت في أن الطريقة التي يعبرون فيها عن عدم إعجابهم بالفيلم هي كسر كراسي السينما، وبسبب ذلك كانت غالبية دور السينما تتعاقد مع نجار خاص لإصلاح الكراسي، أما الإعجاب فكان يتمثل في دخول الفيلم أكثر من مرة.
1: وبعد منتصف الستينات كان الجمهور بوربية المشهور في السينما يحرص قبل دخوله على البحث عن قطع من الكرتون، قطع صغيرة ليجلس عليها

0: في الشتاء كان رواد غالبية السينمات يحرصون على جلب بطانيات الصوف معهم لتدفئة أنفسهم من الجو البارد في السينما المكشوفة، ولكي أيضا يستمتعون بمشاهدة الفيلم.
1: وحتى نهاية الستينيات ما زال أبطال الحياة السينمائية يرددون دائما: ما أحلى سينما أيام زمان.

0: تلك الأيام، أيام زمان، حيث بدايات الأشياء وبواكير التفتح على مخترعات الثورة الصناعية الكبرى التي تحولت حياة العالم على إثرها إلى نمط مغاير لما كان سائداً، تسمر الناس قبل 70 عاماً مذهولين في البحرين وهم يستمعون إلى صوت صادر من كشك صغير في منطقة الحورة يعلن ما يلي:
1: هنا البحرين،

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحرين ترسم عالم النشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
2: إعداد وتقديم عبد الله يوسف وفاطمة محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
3: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: سلاما حديقتي الصغيرة، عيناك لامعتان هذه الليلة وقلبي مطفئ في الليل. الليل طويل أسود دون عينيك. ها أنا ذا الليلة مثلي كل ليلة أناجي بنفسج عينيك حتى انطفائي في ليلكي الليل بعيدا عنك.
1: غدا يطلع الصباح وأتوسل أن تضيء النار كلماتي، أن تبدد النار آهاتي، فكلماتي خبزي وحياتي، النار جناحي وسلاحي. ألا أيتها النار لا تهدئي بعد مماتي.

كنت قبل حنيني لعينيك لا أملك إلا النار والعشب المحروق. اليوم صارت لي ملكيتي وصرت مليكتي، عيناك شعلتان في دربي، فيا ربي لا تطفئ الشعلة من دربي.

أحياناً أفكر بك، لا أنساك. يمتزج فكري بصور الماضي، فأبكي بغير دموع وأبتسم بشفاه جامدة. وحيدة أنا أبكي، أضحك وأفكر. تأتي كالمساء إلى ذاكرتي، وكعطر الليل تصل هادئا وتسكن قلبي. كيف أستطيع أن أنساك؟ وكيف يتسع هذا القلب لحب أكبر منه؟ أنت أيها العاشق الأكبر، الأكبر من القلب، حاول أن تخرج من قلبي.

كلما مرت سامحة ذكرى أحسستك فيها، صوتها رفيف أجنحة الفراشات، وعندما تصيرين أنت داخل الفكرة ترتعش عيناي. أنت يا طفلتي خيمة الحب والحرية، أحسدك لأن أسوار الضوء تطوقك وأنا أعجز. حولك يا صغيرة ملايين الهالات من النور، وأنا لا أملك إلا الشعر والهوى.

0: من زمان، منذ ملايين السنين وأنا أفكر بك. الليلة صممت أن أعرف مدى تفكيري بك فصحت. كان الصمت أقوى من الفكر. لمحت حبنا يكبر في حنايا الصمت، أخذ يسمو يرتفع إلى الفضاء، وقررت، قررت أن أرتفع معه، فأصبحت فوق حب الذات. عشت في غيمة نقلتني من جزيرة حلم إلى جزيرة راقية. تأملني الآن، إنني أتنفس من الأعلى وأفكر من الفضاء.
1: حبك بداها، لكن السماء تطلب تبريرا، كل شيء خارق يحتاج تبريرا. فليكن، أنا أحبك لأنك الطفولة والطهارة، وأحبك لأنك الفكرة المتجددة، وأحبك لأنك جزء من هذا الكون الرائع. فهل بعد هذا تبرير؟

تستيقظ في السماء نجمة، وينبسط القمح فوق شفاه الأرض. في الصحراء يهتف حبي يوم كان ثلج العالم أسود. يغمر الندى ظلال التفاح ويطوف فوق هدبي، وأصير أنا وحبي مثل طفل يلهو، مثل عصفور يغرد. وأملك ولا أملك أن أغني، أن أبكي، أن ألهو من أجل حبي.

حلت كلماتك الخضراء في ليلي، فابيض سواد ليلي. غفت خواطري بعد أن كانت مثل نار في جنبي، كلماتك سرحت بداري فازدهرت براري. كلماتك ضيف لطيف، وهمسك نخيل وحفيف، وأنا من عينيك صلاتي، وأنا من عينيك أصعد إلى ربي.

أيها القمر، أيها القدر، مكتوب على جبهتي حب بدم بنار قهار، وأنا حمامة بيضاء مشنوقة فوق جدار. مكتوب على صفحة عمر انتظار وألف انتظار، وأنا نسر يطوف الأعالي ولا يهاب القفار.

سيجني، طوقني، حاصرني، دمرني. أيها الضجر، أيها السهر،

0: بدم القلب سطرت رسالة وعدي لعينيك، وبقيت وحدي أبحث عن كنوز ألف ليلة. تارة أكون السندباد، وتارة أكون شهريار.
1: بدم القلب كتبت الآه، وتساءلت ماذا لو أحرقت كل الأشعار؟ ماذا لو أغرقت الليالي ورويت بالدمع جفون السهار؟
0: بدم القلب تساءلت ماذا لو أرسلت بطاقات القوافي وأطعمت الوزن النار؟

0: بدم القلب. لازلنا كل ليلة نكتب، ننسج، نتأوه، نصرخ، حطم الجدار.
1: ولا زال القلب جريحا والقوافي ميتة، والليل يبتلع ألف نهار ونهار.
0: أين منك حبيبا يشعل في عيني نور الصباح؟ أين من يزرع القمح ويحصد فرح الأفراح؟ أين من يفصد العرق والملح ويوقف هرطقة الصياح؟ أين منك حبيبا يشعل في عيني حنين الأقاح؟ أين من يسكت للأبد أصداء أصوات السلاح؟

0: يا وطني يا أنت يا قصيدة،
1: يا وطني يا أنت يا شعلة،
0: يا وطني يا نحن يا بشر.
1: تعالوا تعالوا هذه الأمسية نخلع أبواب الريح ونشرع وجوهنا للمطر.
0: يا نحن يا بشر، قد سرنا وسارت دوننا العبر،
1: وما زلنا من عهد نوح نسكت في نفوسنا مذلة البشر.
0: يا نحن يا بشر، تعالوا لمرة واحدة نلون معا كف القدر.

يا فارس عصرك، نام الكون دوننا ولم ننم، وانطفأت شموس وانكثفت أقمار وذابت حمم. يا فارس عصرك، ماتت الأقلام دوننا ولن نكسر القلم.

يا رياح الشوق احمليني إليها، إلى التي في وجهها القمر. يا نسائم الليل ارفعيني إليها، إلى التي في كفها القدر. يا أشرعة الظلام انقليني إليها، إلى التي يسكن عينيها السر.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المقدرة لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة التي كان لها عظيم الأثر في النجاح الذي تحقق في خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ومتابعة سموه المستمرة لكافة مسارات العمل بروح الفريق الواحد وفريق البحرين، والذي أثمر عنه تحقيق تقدم كبير في مسارات التنفيذ وتجاوز الأهداف المحددة للخطط والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ويحقق الأمن البيئي بما يتماشى مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث اطلع سموه على آخر مستجدات خطة التشجير لمملكة البحرين ومبادرة قرم البحرين ونسب الإنجاز فيها، والتي أظهرت أن أعداد الأشجار المزروعة ضمن خطة التشجير قد بلغت حتى الآن 2,450,000 شجرة، بما يمثل 68% من الهدف العام للخطة المتمثل في زراعة 3,600,000 شجرة بحلول عام 2035. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي،
1: كما وتعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآتم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال الصديقة. تم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع الإقليمية وجهود الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل في مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار بشأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتداعيات إغلاق إيران للمضيق على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وأمدادات الطاقة والغذاء، بحضور معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. أعلنت شركة طيران الخليج عن تشغيل أولى رحلاتها المزودة بخدمة الإنترنت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
2: جاء ذلك خلال حفل تدشين خاص لهذه الخدمة، والتي تهدف الناقلة الوطنية لمملكة البحرين من خلالها إلى أن تكون واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة، التي تتيح للمسافريها هذه الخدمة الأكثر تطورا على مستوى العالم والمصممة والمشغلة من قبل سبيس إكس. أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يجسد نهجا وطنيا متقدما

0: متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية.
1: وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها يمثل دعامة أساسية لمواصلة رفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء سعادة الوزيرة منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال الزيارة الميدانية التي قام بها منتسبو الدفعة إلى مدينة سلمان للاطلاع على دور ومهام ومشاريع الوزارة. نظمت وزارة الصناعة والتجارة حفل تكريم الدفعة 4 من مبادرة سفراء حماية المستهلك التي تنفذها إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن الشباب البحريني واصل تقديم نماذج وطنية مشرفة من خلال مشاركته الفاعلة في مبادرة سفراء حماية المستهلك، بما يعكس ما يتمتع به من وعي ومسؤولية وإدراك لأهمية حماية حقوق المستهلك باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة. ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الثالث لشبكة الأمل الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء الشبكة.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تواصل ترسيخ نهجها الرائد في تمكين الشباب انطلاقا من الرؤية الملكية السامية، حيث أشارت إلى أن شبكة الأمل أصبحت منصة دولية فاعلة تسهم في تطوير المبادرات والبرامج الشبابية، مشيدة بجهود الدول الأعضاء في تحويل الأفكار والطموحات إلى مبادرات مؤثرة وفرص مستدامة. استقبل سعادة السيد أنتن تشارفنير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند سعادة السيد خليل يعقوب الخياط سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند الصديقة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله كسفير للمملكة في بانكوك.
0: وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جلالة الملك ماها فاجير لونجوكورن ملك مملكة تايلاند، وإلى سعادة السيد أنوتين تشارنيفير أكول رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنياتهم لمملكة تايلاند بدوام التقدم وال الازدهار في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها. طورت وزارة الأشغال خدمة إدارة فواتير المقاولين التابعين لقطاع الطرق والتي تشمل استحداث مسارين لتقديم الخدمة، وهما المسار الاعتيادي المتخصص لمشاريع المناقصات والمسار السريع المتخصص لطلبات الشراء المحلية، بما يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
1: تواصل جامعة الخليج العربي تعزيز مسيرة التحول المؤسسي عبر إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع الجاهزية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
0: 4 مشاريع نوعية أطلقتها جامعة الخليج العربي تشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2026 إلى 2030 ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع وإياكم إلى سهرة بحرينية بصوت الفنان أحمد الجميري.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة البحرينية بصوت الفنان أحمد الجميري.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة بحرينية غنائية للفنان أحمد الجميري. نلقاكم مع سهرة بحرينية أخرى. نتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. كل الناس في كل مكان تمر عليهم في حياتهم ذكريات ومواقف سلبية. الفكرة نحن نغير تلك الذكريات والمواقف السلبية ونحولها إلى إيجابية. المسألة ليست ببساطة وليست سهلة، ولكن مع العزيمة، مع الإصرار، مع الرغبة في أن احنا نعيش حياة أفضل أو الحياة اللي احنا نتمناها، لازم نغير الفكرة السلبية والموقف السلبي ونحولها إلى إيجابية. الطريقة بسيطة وبحاجة إلى ورقة وقلم وعزيمة فقط. 9 مواقف وأحداث سلبية مرت عليك في حياتك، اكتبها في ورقة، راجعها لمدة 9 أيام، وكل مرة تسترجع ذكرى وكل مرة تتذكر موقف سلبي، حوله في ذاكرتك وفي مخيلتك إلى إيجابي. بمعنى السيناريو اللي مر عليك وضايقك وظل في الذاكرة سلبي، اقلب هذا السيناريو السلبي وحوله إلى إيجابي. حاول أن أنت ترسم تفاصيل أجمل، تفاصيل أحلى في مخيلتك. مرة بعد مرة راح تتغير تلك المواقف السلبية، وراح تتغير الذكريات السلبية، وتلقائيا تتركز في ذاكرتك ومخيلتك وفي نفسك بشكل إيجابي. كل اللي عليك أن أنت تسعى في 9 أيام فقط أن أنت تغير مشكلة أو ذكرى أو موقف عانيت منه لسنوات. اسمع دائما للصوت الإيجابي وحرر نفسك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: المتعة، القيمة والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح صقلية. الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة عبادة الله وإعمار الأرض، ولكي تتحقق تلك الغاية السامية لا بد من إيمان صادق تجاهها وحب خالص يذلل الصعاب. كان المسلمون الأوائل ممن أمسكوا زمام الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب، يعون بحق ما ترمز له رسالة الإسلام، وكيف أنها تحمل بشائر الأمل للإنسانية في أزمنة الظلم والقهر والجهل وفي ممالك الجشع والعدوان. بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستكملت مسيرة الفتوحات الإسلامية في بقية أمصار القارة الأفريقية. كان أعداء المسلمين من الروم يحبطون كل إنجاز للمسلمين بغارات تستنزف قواتهم، ويغنم منها البيزنطيون في كل مرة، ويقومون بالنهب والسلب والتخريب، ثم يرجعون إلى قواعدهم، ما جعل المسلمين في الشمال الأفريقي يردون على تلك الغارات من خلال أسطولهم البحري لحماية ثغور المسلمين والانتقام مما نزل بهم من تلك الغارات المزعجة من جزيرة صقلية. تكررت تلك الغارات الخاطفة والغزوات السريعة على مر العصور التي عاشتها دولة الإسلام وصولا إلى الدولة العباسية التي يتبعها سلطان دولة الأغالبة في الشمال الأفريقي. كانت الحرب بين الروم والمسلمين سجالا، لم يكن المسلمون ينوون استقرارا في صقلية والجنوب الإيطالي، بيد أن الأمر كان يتأكد في كل مرة يغزون فيها ويردون اعتداءات الروم. فقد كانت غزوات المسلمين في كل مرة تتكلل بالنجاح العسكري، مما جعل المسلمين يقررون فتحها والاستقرار بها وسياسة أهلها السياسة الطيبة كما فعلوا في سائر الأمصار، ولكن بعد أحداث مستقبلية في علم الغيب. كانت الإمبراطورية البيزنطية تحكم جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي لثلاثة قرون، عم فيها الفقر الفكري وظلمات الجهل، وساد بين الناس الظلم جراء سياسة الإقطاع التي انتهجها أغنياء الروم وأمراؤهم دون اكتراث في الفقراء والمعدومين. وكانت الحكومة في القسطنطينية ترسل

0: تلك المناطق حكاما يقومون بسياسة الدولة بالطريقة اليونانية التي تختلف عما دأب عليه الحال دائما بالنسبة لسكان تلك المناطق من اللاتين. كانت الإمبراطورية البيزنطية تنظر باستعلاء للغرب الأوروبي وتسمه بالتخلف مقابل زهو الحضارة اليونانية الشرقية في بيزنطة. فالفوارق بين الأمتين جعلت الغرب اللاتين يقومون في القرن التاسع الميلادي بالثورة على كنيسة المشرق وإقامة البابوية الكاثوليكية في روما بسيادتها المستقلة وتعاليمها الكنسية الغربية. تولى دفاع صقلية أمير البحر البيزنطي أوفيميوس الذي أغضب الإمبراطور البيزنطي مايكل الثاني بعد أن شكا إليه الصقليون من استهتار الأمير وعدم مراعاته للدين والتقاليد، حين قام أوفيميوس بإجبار راهبة في صقلية بالزواج منه. عزل الإمبراطور البيزنطي أميره أوفيميوس وأمر بقتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا، حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحين الفرصة السامحة للفتح الإسلامي في صقلية. لقيت استغاثة أوفيميوس لحمايته نظير دفعه الجزية للمسلمين وتوليته حاكما على باليرمو، لقيت تلك الاستغاثة آذانا مصغية من ثالث حكام دولة الأغالبة على الشمال الأفريقي الأمير زيادة الله الأغلبي، الذي أطلق أسطول سفنه البالغ أكثر من 70 سفينة كبيرة وصغيرة تجاه البر الصقلي، محملة ب10,000 من الجنود العرب والبربر والكريت والأندلسيين وأهل خراسان، يترأسهم القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات، الذي خطب في الجيش خطبة تثير حماستهم حين قال:
1: أجهدوا أنفسكم عباد الله، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكاثروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم، لقد كانت خطبة تحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة التي تعين على تقوى الله والجهاد في سبيله، خطبة غير متوقعة أمام جحافل الروم المستعدة بأسنتها ورماحها تدافع عن التاج البيزنطي. كانت ملحمة بحق تناقلها الشهود كالأساطير، انتهت بهزيمة للروم البيزنط جعلت القيصر الرومي ينزع التاج عن رأسه أسبوعا حدادا على فقده صقلية. صقلية التي تخبئ لها صفحات الأيام شروقا لشمس الحضارة لم تر لها مثيلا قبل الفتح الإسلامي، ولم تجد لها مثيلا بعد ضياع سلطة المسلمين من الجزيرة على يد النورمان بفعل الفتن الداخلية بين حكام المسلمين على صقلية. عاشت صقلية في زمن إمارة المسلمين 2.5 قرن، شهدت من التقدم والرقي الحضاري ما أذهل عقول ساكنيها من الصقليين مسيحيين ويهودا، فقد ضمن لهم المسلمون حرية معتقدهم وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وقوانينهم وحقوقهم بعد إلغاء الإقطاعيات الكبرى، تلك الإقطاعيات التي كانت قيدا في رقاب أهل صقلية، وقامت بالجزيرة نهضة عمرانية طالت مختلف جوانبها بدءا من الثمار والمزروعات.

التي لم تعرفها أوروبا كالحمضيات وزراعة النخيل وصولاً إلى استخراج المعادن وصناعتها، إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والأسواق والفنادق والمساكن والقصور الفارهة التي سلبت الألباب لجمالها وتركت أثراً لا يمحى في تاريخ صقلية. وبالرغم من استلام النورمان وفرسان الفرنج لحكم صقلية، إلا أنهم أدركوا حضارة المسلمين في القوانين والمباني.

0: بين سكان صقلية إلا أن تلك الأجواء لم تدم طويلا بسبب جشعهم وتهورهم وموجات الكفر والإلحاد التي اجتاحت أهل صقلية وهددت دينهم، ما جعل بابا روما ليون التاسع يستنجد بقصور بيزنطة لإنقاذ صقلية من هجمات النورمان واعتداءاتهم دون جدوى. ومن هنا يتضح الفارق جليا بين حضارة هدفها الأسمى إعمار الأرض ونشر كلمة الله بما تدعو إليه من العدل والإحسان بين البشر، وبين حضارة لم يكن لها من هدف سوى تخريب الحجر والشجر لتكون كابوسا يلحق المستضعفين بين الأمم ناشرة ظلام الجهالة، ليشهد أهل تلك البلاد من المنصفين عظمة رسالة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لكن فتحت عين وغضت عنك انظار. اذا قلبك يبي غيرك انا متشرف بثوبك، نسيتك وانقضى عهدك.

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً.

تضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العريم بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: من المعروف أن لبس النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة للأشخاص المصابين بقصر النظر أو بعد النظر هو أمر ضروري أساس يشوفون بشكل أفضل وتكون الرؤية عندهم صافية، لكن هناك مجموعة من الأشخاص يحرمون نفسهم من هذه الرؤية بحجة أن استخدام النظارة بيسبب لهم ضعف متواصل في النظر في المستقبل، وهذا الاعتقاد غير صحيح. والمعتقد هذه ينتج عند الأشخاص لأسباب بسيطة. الأول أن الشخص اللي يلبس النظارة يلاحظ أنه مع الوقت أن رقم النظارة عنده قاعد يتغير، وهذا شيء طبيعي لأن الشخص اللي يلبس النظارة يفترض منه القيام بالفحص مرة في السنة للتأكد من أرقام النظارة وتبديلها عند الحاجة. أما الشخص اللي ما يلبس النظارة فهو يكون يجهل أي تغيرات تصير عنده في العين ويظن بشكل خاطئ أن النظر عنده مستقر. السبب الثاني اللي يخلي الأشخاص يظنون أن استخدام النظارة يضعف البصر هو أن الشخص اللي يلبس النظارة لما يشيل نظارته يشوف أن الرؤية تصير عنده مشوشة، وهذا الشيء طبيعي لأن استخدام النظارة بيخلي العين تصير أكثر راحة وأكثر ريلاكس، بالذات العضلات الموجودة في العين، فبالتالي إزالة النظارة بعد فترة بتخلي الرؤية مختلفة عند الشخص اللي يلبس النظارة. ولكن لا يعني هذا الشيء أن استخدام النظارة هو سبب الضعف، ولكن استخدام النظارة وجعل العين توصل إلى المرحلة الطبيعية اللي يجب أن تكون عليها. فنصيحتي إذا كنت تحتاج إلى النظارة البس نظارتك ولا تهملها واستمتع بنظرك في الدنيا. الله يحفظكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم وتباين ثقافاتهم وغاياتهم وتباعد زمانهم ومكانهم، كلهم يجلون الصدق والصادقين ولا يرضون أن ينسبوا إلى ضده، أي إلى الكذب، ولو كان واقع حياتهم يخالفه أو يحيد عنه. من هنا كان لهذا الخلق شأن عظيم، فهو القيمة التي تعطي للحياة معنى

رفعة، إنه القيمة التي تحفظ العلاقات السوية بين الناس. فلنا أن نتصور حياة بلا صدق، لكم أن تتصوروا حياة زوجية بلا صدق، أو صداقة بين اثنين بلا صدق، ولكم أن تتخيلوا مجتمعا لا يلتزم أفراده بالصدق ولا يقيمون له أي وزن، زعماؤهم ظلمة، كبراؤهم فجرة، إداريوهم كذبة، تجارهم فسقة. كيف تكون حياة هذا المجتمع؟ إنها بلا شك حياة تعاسة، حياة شقاء، حياة بلا استقرار ولا كرامة. ومن هنا كان الصدق من الخلق العظيم في القرآن الكريم، كما يشير القرآن الكريم في عدد من آياته بإشارات لطيفة إلى ميل الناس، كل الناس حتى الكفار منهم يشير إلى ميلهم إلى الصدق وحبهم الانتساب إليه. لذلك تأتي التحديات القرآنية من الله سبحانه وتعالى تارة وعلى لسان بعض الكفار من أقوام الرسل تارة، تحرك نخوة الصدق وخلق الصدق في المخاطبين، المختومة غالبا بقوله تعالى إن كنتم صادقين. من هذه الآيات قوله تعالى في تحدي الكفار على الإتيان بسورة مثل القرآن، فقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إنه تحدي قوي لكل من يشك أو يشكك في أن يكون القرآن الكريم وحيا من عند الله تعالى، ويتكرر ورود هذا التحدي بأساليب مختلفة في القرآن الكريم ليؤكد بيان القرآن وقوته وأنه حق من عند الله عز وجل. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويزداد التحدي فيقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويصل التحدي إلى مداه فيقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآيات المختومة بقوله تعالى إن كنتم صادقين تعني إن كنتم صادقين في قولكم أن محمداً تقوله من تلقاء نفسه، وأنكم تقدرون على المعارضة لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا التحدي بهذا الأسلوب الفريد يشير إشارة بليغة معجزة لطيفة إلى أن القرآن الكريم يقر

0: أنهم يحبون أن ينسبوا إلى الصدق وأهله، ويكرهون أن ينسبوا إلى الكذب وأهله. وهذه الإشارة القرآنية اللطيفة تبين وتؤكد أن قيمة الكلام أو الكلمة إنما هي في الصدق. لذا طلب الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا صدقهم في قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. وإذا ثبت عجزهم، وقد ثبت، فقد ثبت كذبهم، وبذلك فقدوا قيمة الكلمة ومصداقيتها. هذا وبالله التوفيق. وللحديث بقية نستكملها وإياكم بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.